ركبتها وعدي بها الدنيا. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: صدق الله العظيم.
1: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.
2: يصبح الخير يصبح النور. مرحبا بكل مستمعينا. اليوم السبت 6 جوان 2026 وتوا الستة امتع الصباح وتسمع في برنامجكم صباح الخير ويكاند على إذاعتكم موزايكا فام. احنا نقول لكم نهاركم زين كما يقولها الراح الفنان الكبير علي رياحي. نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين نهارك زين
4: نهارك زين نهارك زين نهارك زين.

ارفع راس بلادك تصعد تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك

وميك الفضة بهارها يا محلى صوتها لبنين، وعلى غصن الورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة وميك الفضة بهارها.

0: الستة وثمانية وعشرين دقيقة جعنا لكم. يصبح الخير يصبح النور. يلا ناخذوا فكرة حول طقسنا. ميتيو بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم السبت 6 جوان 2026، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط للبرد بأماكن محدودة. الحرارة في استقرار. يلا احنا ساعة أخرى كالعادة والعويد نكلموا المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذ من عنده كل تفاصيل وتطورات طقسنا. ميتيو
1: Weekend.

0: رجعنا لكم يا صباح الخير يا صباح الانوار. مرحبا بكل مستمعينا تسمع في صباح الخير ويكاند. ساعتنا الجايه نكلموا فيها المعهد الوطني للرصد الجوي، ناخذوا فكره على حوال طقسنا. عنا زاد دقيقه حظ نسمعوها من عند فطومه. نجيو للموزيكا ادم، نسمعوا فيها ميدلي الاغاني ام كلثوم. يلا خليكم مع زميلتنا خوله الكعبي في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
1: الجو اللي حاجتك بيه ما تلقاه كاين عنا كل ويكند عشية على موزيك فيم. في كل ويكند نلخصوا لكم أهم أحداث الأسبوع، نصلحوا لكم الأفكار الغالطة، نحكيوا مع إنفلونسرز عاملين بوز على السوشيال ميديا، نعملوا زوم على نجم جديد ونكتشفوا أسراره. ومع هذا نسمعوكم مواهب جديدة في الغناء، وما ننسيوش الموزيكا أحلى تراكيت وأحلى فايب. في كلوب ويكاند أبغتير مساعتين جو موزيكا وأكتواليتي تعيشك الويكاند كيما تحب. حقا معايا أنا سوس الغريبي متاع الجو.
2: راديو موزيكا فم تونس الأخبار.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وزارة الداخلية التونسية تعلن القبض على العناصر الإجرامية التي ظهرت في مقطع فيديو يوثق اعتداء على مهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، موضحة أن الأبحاث كشفت أن الواقعة تعود إلى 5 سنوات مضت وأن الفيديو أعيد تداوله مؤخرا انطلاقا من قارتين مختلفتين، ما دفع السلطات لمواصلة التحقيقات لكشف ملابسات إعادة نشره في هذا التوقيت وتحديد الجهات المتورطة في ذلك. وزارة الداخلية تؤكد أن الدولة التونسية متمسكة بحماية حقوق وكرامة جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها وتطبيق القانون على كل المخالفين، مشددة على مواصلة اعتماد المقاربة الإنسانية في التعامل مع ملف الهجرة غير النظامية والعمل على توفير الظروف الملائمة لعودة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم بشكل طوعي وآمن. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسليانة تصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات. يأتي ذلك بعد ضبطهم بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا يوم الخميس بأحد معاهد معتمدية بعرادة. المستشفى المحلي بحي التضامن من ولاية أريانا يشهد أمس إجراء أول عملية جراحية تحت إشراف فريق جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى عبد الرحمن مامي، في خطوة تمثل انطلاقة عملية لتطوير الخدمات الجراحية بهذا المستشفى إلى أن تتوسع تدريجيا نحو اختصاصات أخرى. ولاية القيروان تتصدر المرتبة الأولى وطنيا في قطاع الحبوب المروية للموسم الحالي وسط توقعات أولية بإنتاج نحو 1,300,000 قنطار وفق المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية مراد بن عمر. في الشأن الدولي، الجيش الأمريكي يقول إن القوات الأمريكية شنت هجوما على مواقع رادارات ساحلية إيرانية اليوم بعد إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها إيران باتجاه مضيق هرمز، يعتقد أنها كانت تستهدف حركة الملاحة البحرية في المنطقة. في المقابل، الحرس الثوري الإيراني يقول إنه استهدف قواعد أمريكية في المنطقة بصواريخ ردا على الضربات الأمريكية، مضيفا أنه أطلق النار على 4 ناقلات نفط كانت تحاول عبور المضيق دون إذنه. وتجري الولايات المتحدة وإيران مفاوضات غير مباشرة للتوصل إلى اتفاق مؤقت لوقف الحرب المستمرة منذ 3 أشهر، وفي إطار أي اتفاق تريد طهران الحصول على عائدات نفطية بمليارات الدولارات وإعفاءات من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الخام ورفع الحصار الأمريكي على موانئها والسيطرة على مضيق هرمز. المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يعلن عن خطة مدتها 6 أشهر بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة فيروس إيبولا، معبرا عن تفاؤله حيال إمكانية احتواء تفشي المرض. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكند.
2: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من 6 للنصف نهار. صباح الخير ويكند.

0: ومعنا سياني ساتوري مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يصبح الخير يصبح النور.
1: صباح الفل والياسمين ميرا، تحية ليك ولو في إذاعة مزيك.
0: مرحبا بك، نسألك على حوالي طقسنا.
1: أي طقس عموما العنصر الأبرز تتواصل هي حرارة مرتفعة، يعني أعلى من المعادلات العادية. فارق 3 إلى 5 درجات. مثال تونس العاصمة المعدل في 10 أيام الأولى هو 29 درجة.
0: أي.
1: يوم أمس سجلنا 32 درجة كحرارة قصوى، اليوم كيف ننتظروا 32 درجة. في بقية المناطق الحرارة القصوى اليوم باش تكون بين 27 و 32 درجة، قرب السواحل بين 33 و 38 درجة، ببقية الجهات تصل حتى 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور شهيلي محليا. في معاد ذلك باش تكون يوم سحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ثم تتكثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، نقصدوا القصرين سليانة ممكن حتى الكيف، وين باش تظهر خلايا رعدية محلية تكون مرفوقة بأمطار متفرقة. ريح اليوم اليوم من القطاع الشمالي بالشمال، من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون قوية نسبيا إلى قوية بالجنوب الغربي. آخر النهار وأثناء الليل وين مش تكون مثيرة للرمال والأتربة، ضعيفة فمعتدلة بقية المناطق. البحر عموما قليل الاضطراب، يكون حتى محليا متموج في منطقة سيرات. الأيام القادمة من الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط. طقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا في بقية المناطق. الريح أيضا تتواصل شرقية تكون قوية نسبيا إلى قوية بالجنوب مع دواوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة بقية المناطق. البحر عموما قليل الاضطراب إلى متموج، يصبح حتى هادئ يوم الثلاثاء. والحرارة غدوة تكون في استقرار ثم ترجع للارتفاع تدريجيا بداية من يوم الاثنين. هذا طقس نميرة، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعيشك ربي فضلك، نشكرك برشا. يلا 7:28 دقيقة تسمع في صباح الخير فيكاند. ميتيو ميتيو كتالوج عزيزة الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش من اكتشفوها على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
2: صباح الخير ويكاند.

0: 7:45 دقيقة رجعنا لكم. يا صباح الخير يا صباح الأنوار. يلا خلطة فاطومة نسمعها توا في دقيقة حظ.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: سادس يوم في شهر جوان، يا ربي شهر ممتاز على كل الأبراج الفلكية، يا ربي زيدا كانت جمعة ممتازة. نحكيه على أول أسبوع من الشهر السادس من عام 2026، فما فرص جديدة في الخدمة في العلاقات الأكثرية الأبراج. راهو شهر الفرص التغييرات الإيجابية، خاصة نحكيه مع زوز أبراج اللي هما الجوزاء وبرج السرطان. أول أخبارنا للحمل، نهار القرارات الجديدة، نجاحات المهم، الصبر والتنظيم بعيد عن التسرع. الثور العواطف قوية، لكن زيدة ردود أفعالكم باش تكون أسرع. إلي جوزي فترة واعدة باتصالاتها، ويكاند ممتاز على الصعيد الشخصي. والسرطان راهي القوة متاعكم كبيرة، أما النجاح الحقيقي الفترة هذه يجي بالعقل البارد. الأسد أي خطوة تعملوها بهدوء تنجم تحل لكم بيبان مهمة مع الأسبوع الثاني من جوان. وانت يا برج العذراء، انت يا ترابي، بداية جديدة يودعوا زيدة هيك العلاقات السلبية، أخبار تفرح تدريجيا، وفما زيدا رجوع هيك الحماس الطاقة الحلوة بعد فترة تعب. الميزان انتوما زيدا تودعوا هيك الخلافات القديمة، فما باب صلح مفتوح في علاقتك مع الحبيب. والعقرب يميرة يعيش تقدم، فما نجاح، فترة ممتازة لكم انتوما. صحيح هو تعبكم بين، ونحبكم تسمعوا هيدي راهو فما احتمال فرصة جديدة نحكيوا على كونترا وإلى تحسين وضعية مهنية. الحلول زيدا موجودة المشاكل القديمة. القوس نحبك تسيس، ونحن عنا مدة نقول لكم سيسو ما تحرقوش أعصابكم، أعملوا توازن بين القلب والعقل، خاطرنا نخافوا عليكم التعب النفسي. إلي جديد ثم راكم السند وقت القوة والعقل الهادي وسط الفوضى. الحقيقة وجودكم يطمن، كلامكم موزون، وإن شاء الله يا ربي ديما الخير مواتيكم. الدلو من الأبراج اللي عندها مؤشرات إيجابية في الشهر هذا، نحكيه على الشهر جوان، خاصة في العمل، في الخدمة، في المال، تحقيق أهداف على المدى الطويل. ونكملوا مع برج الحوت، معني فضلك ما تستعجلش الأمور، نجاح هذا الشهر هذا باش يجيب الثبات والتنظيم.
1: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الخير ويكند.

0: 7:57 دقيقة جعنا لكم. يسبح الأنوار، يسبح الخيرات، نسلموا على كل مستمعينا. مرحبا بكم تسمع في صباح الخير ويكاند. احنا خلطنا ساعتنا الثالثة، نبدوها بسبور إكسبريس مع زميلنا اسكندر إبراهيم. بعد عنا فقرتنا اللي سنستو بها كرياسيون تونيسيان. نجيو للموسيقى، الهوى هوايا يغنيها العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ.
1: الهوى هوايا،
0: يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الاخبار واحنا نرجعوا لكم.
2: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
3: This continent knows have both been perpetrators of racism.
4: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
5: I have a dream.
2: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
6: بغداد فودروية، semblant surgir de nulle part les missiles américains.
7: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
8: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
2: مع اليس الغربي، سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
9: كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 7 جوان غلاس بانام لو باتوني دو 100 مليليتر ب 3590 وتزيد تاخذ ثاني بلاش بالكارت وفاة نتاعك.
10: راديو موزايك اف ام تونس، الاخبار.
11: صباح الخير وأهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الاستعدادات متواصلة من أجل مكافحة حشرات البعوث حتى قبل انطلاق موسم انتشارها، والحشرات المنتشرة مؤخرا بكثرة هي حشرة الوشواشة حسب وزير البيئة حبيب عبيد. والوزير يقول إن حشرة الوشواشة تعد غير ضارة لكنها تسبب الكثير من الإزعاج، وأن انتشارها بكميات غير معتادة كان بفعل التغيرات المناخية والارتفاع غير المعتاد لدرجات الحرارة. والوزير يشير إلى مداوات الناموس داخل الأحياء، إلا أن الإشكال المطروح هو عدم تمكن المصالح من مداوات سبختي سيجوم وأريانا نتيجة ارتفاع منسوب المياه فيهما جراء الأمطار الأخيرة.
12: أولا المداوات وسط الأحياء دونك قمنا به ما ثم حتى إشكالية فيها. الإشكالية اللي نرجع لسبخة أريانا والسيجومي بالفعل لم نتمكن من دي أمور تقنية. الكمية متاع المياه اسمها تكون أقل من 40 سنتيمتر باش نشمو نداوي. بالنسبة لسبخة أريانا وسبخة السيجومي عندنا منافذ لخروج المياه، الكمية اللي نجمنا نخرجوها ما توصلناش باش نبطوها تحت 40 سنتيمتر. بدينا نضخوا في المياه من عندنا أكثر من شهرين احنا نضخوا والمطر تعاود ترجع. لذلك لاحظنا أن حتى الدوائر شعش تعملنا الطائرات مش موجودة، الحماية المدنية عندها مضخات باخرات صغيرة هي اللي دخلت وكملش ما شفتوش الطيارة، ولكن على المستوى المياه تمشي وهذه الكلفة متاعها أغلى أولا وتستعمل أكثر دواء، وثالثا زاد عندنا كمية متاع دواء مازمناش نفوتوها كوزارة بيئة وخرطة في إشكل علاش ما هبطناش الطيارة لإشكل الخطر ثم التنوع البيولوجي.
11: بلدية الكيف تعلن عن تنظيم حملة واسعة لقنص الكلاب السائبة تشمل كامل منطقة الاختصاص الترابي لمنطقة الأمن الوطني بالكيف، وذلك طوال شهر جوان الجاري، داعية المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر خلال هذه الفترة تفاديا لوقوع أي حوادث. دوليا، الجيش اللبناني يقول إن عدة عسكريين من بينهم ضابط استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم العسكرية في جنوب لبنان. وتجنب الجيش اللبناني تاريخيا الانخراط في المواجهات بين جماعة حزب الله والاحتلال الصهيوني، ولم يشارك حتى الآن في الصراع الحالي. من جانبه، وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يدعو الرئيس اللبناني إلى إنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل، وذلك إثر دعوة جوزيف عون طهران للكف عن التدخل في شؤون بلاده. انفجارات تدوي في وقت مبكر من صباح اليوم قرب مطار الكويت وفي البحرين وفق فرانس بريس. والحرس الثوري الإيراني يعلن أنه استهدف قواعد للعدو في الخليج بعد إعلان القوات الأمريكية ضرب مواقع رادار في إيران. نهاية الموجز خدمته لكم خول الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس.
10: الأولى في تونس.

0: ميوزيك
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخه جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 ملي
2: أريد طور عالمك
3: سبور إكسبرس صباح النور مرحبا بكم منتخبنا الوطني التونسي اليوم بعد اقل من 6 سوايع من طول ساعتين يلعب اخر مقابلاته الوديه اخر الاختبارات تحضيرا للمونديال القادم ان شاء الله في المكسيك الولايات المتحده الامريكيه والكندا نلعب اخر مقابله في بلجيكا في بروكسل امام المنتخب البلجيكي امام شبابيك مغلقه نقول 50000 يكونوا موجودين في الاستاد تذكر كله فات بالنسبه للمقابله ذي وحنا نعرفوا زاد انه منتخبنا ولا جماهير المنتخب الوطني التونسي البار متاعه مش كبيرة تقريبا 2500 لكن الحاضر يزاز يقولوا في الملعب كنا بقلوبنا مع المنتخب الوطني التونسي في مقابلة ودية هامة واختبار هام للمنتخب أمام المنتخب البلجيكي نحكي زادة على التشكيلة المحتملة بالنسبة للمنتخب واختيارات صبري للموشي المحتملة في المقابلة ذي نقاو كل من مهيب الشامخ موجود في المرمى بن حميدة على اليسار فاليري أو النفاتي على اليمين في محور الدفاع نقاو طالبي والرقيق في وسط الميدان الصخيري حاج محمود معاهم حنبع الأول الغربي بالنسبة للقلب الهجوم هو حازم المستوري في المقابلة هذه على اليسار على اليمين قاوتو نكتي ولا عشوري هذه كما قلنا تشكيلة محتملة للمنتخب الوطني التونسي في مواجهة بلجيكا الودية اليوم الساعتين بتوقيت التونسي نذكر أنه لعبنا 3 مرات مع المنتخب هذه مقابلة ودية في 2014 ربحنا 1-0 المنتخب البلجيكي لعبنا معاه زادة في الكوب دي موند في 2002 تعادلنا وقتها 1-1 في المونديال وفي المونديال تاع 2018 نتذكروا النتيجه 5-2 وقتها اخر مقابله لعبناها مع المنتخب هذايا واليوم نلعبوا اخر مقابلتنا الوديه نذكر التحضيريه للمونديال من بلجيكا لساعتين في بروكسل والمقابله هذه بتكون منقوله تتعدى على القناه الوطنيه الاولى تتفرجوا فيها على الشبكه الارضيه والفضائيه نحكي شوية على الميركاتو التونسي زادة الترجي كما نعرفه أغلق ملف اللاعب النيجيري أوغبيلو بعد المفاوضات الأخيرة والعروض الأخيرة البارح اللي نقوله الترجي التونسي بصفة رسمية أغلق الملف هذا أوغبيلو مش يكمل التجربة مع الترجي بعد نهاية عقده والترجي تعدى لليبيست اللي بعد يعني يشكون البديل بالنسبة للاعب هذا النيجيري فانو الترجي كما قلنا من البارح أنه فما زوز ملاعبية فارقة موجودين تحت الدرس على طاولة الإدارة متاع الترجي لإيجاد بديل لأوغبيلو نحكي وزادة وإحنا مدام نحكينا على ترجي على القائد السابق للفريق محمد أمين بن حميدة نقوله السابق بما أنه الكونترات متاعه يوفى في 30 جوان القادم وعنده اتفاق رسمي مع نادي الحزم السعودي لنادي الحزم اللي دربه التونسي جلال القادر الاتفاق هذا فيها عقد مدة زوز مواسم وتفعيل العقد هذايا باش يكون بعد 30 جوان اللي جاي بعد نهاية العقد بصفة رسمية لبن حميدة مع الترجي بالنسبة للسي اس اس بعد مؤمن الرحماني لاعب الترجي الرياضي الجرجيسي إدارة النادي قدمت عرض جديد للمتوسط ميدان الترجي سابقا نقوله سابقا زاد بما أنه كونتراتو مازال كوفيه مع الترجي الرياضي التونسي نحكيه على وائل الدربالي دونك وائل الدربالي ضمن اهتمامات النادي الرياضي الصفاقسي عنده عرض من الفريق هدايا في انتظار نشوفوا المفاوضات وين بيشتاز زوز أطراف وائل الدربالي سي اس اس ينجم يكون موجود مع النادي الرياضي الصفاقسي وائل الدربالي العام الجاي وإلا لا هذا سؤال مطروح والإجابة عليه بعد الساعة نقول في الأيام القادمة نحكي وزاد على منتخباتنا للشبان دورة تولون البارح المنتخب الوطني التونسي الأقل من 23 عام خسر مع منتخب السعودية الأقل من 21 عام 3-1 بدينا المقابلة ربحين عدلونا بعد 1-1 لكن نجم نقول الهزيمة كانت بعد زوز ورق حمر خذا من المنتخب التونسي خذا قبل بعد زوز أهداف 3-1 منتخب السعودية ربحنا في الجولة الثانية من الدورة هذه الدورة الودية بالنسبة لأقل من 20 عام منتخبنا لعب ماتش ودي مع الجزائر ربحنا 1-0 وبالنسبة لأقل من 15 عام منتخبنا لعب مع منتخب روسيا والمنتخب الروسي كان ربحنا 2-1 في انتظار المقابلة الثانية بالنسبة لأهم المقابلات الودية اليوم في العالم الناس كل قاعدة تحضر للمونديال اليوم كما قلنا منتخبنا يلعب مع بلجيكا نذكر الساعتين والولايات المتحدة الأمريكية مع ألمانيا مقابلة تبدأ 37 دقيقة 47 دقيقة مقابلة البرتغال وشيلي 9 إنجلترا مع نيوزيلندا والـ11 متاع الليل مقابلة كبيرة بين البرازيل والمنتخب المصري النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.trois.com وزي كفام.net. تجيكم ميرا تسويت وبقيت لكيب في صباح الخير ويكاند.

0: على الأخرى جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
1: أريد طور عالمك.
2: صباح الخير ويكند.

0: الجو اللي حاجتك بيه ما تلقاه كين عنا. كل ويكند عشية على موزايك فيم في كلوب ويكند نلخصو لكم أهم أحداث الأسبوع، نصلحو لكم الأفكار الغالطة، نحكيو مع إنفلونسرز عاملين بوز على السوشيال ميديا، نعملو زوم على نجم جديد ونكتشفو أسراره. ومع هذا نسمعوكم مواهب جديدة في الغناء، وما ننسيوش الموسيقى أحلى تراكيت وأحلى فايب في كلوب ويكاند أبغتيغ مساعتين. جو موسيقى وأكتواليتي تعيشك الويكاند كيما تحب. حقا معي أنا سوس الغريبي متاع الجو.
1: سيف السناء عينيك محلولة مصحصح فايق تلزم ما ترقدش، على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب، اتمتع بالوتلة وبالجو ببروموات اكسكلوزيف وتسهيلات توصل حتى ال 40%، وزيد عليهم عطلة صغيرك بلاش في أعز ليزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلم مع 71 124 124. المهم سيف السناء ما تفلتش العرض واتفرهد.
2: صباح الخير ويكند.

0: 28 دقيقة. يصبح الخير يصبح الأنوار. يلا خلطنا لفقرتنا كرياسيون تونيزيان. كرياسيون تونيزيان وضيفتنا منورة الدنيا صابرين بومعيزة. مرحبا بيك.
1: نعيشك وبيك.
0: لاباس عليك؟
1: عايشك الحمد لله. انت لاباس؟
0: الحمد لله الحمد لله. صابرين انت عندك لامارك الواني.
1: اي
0: عليها الاسم هذا
1: على خاطر نحب الالوان ونحب البهجه والفرحه. والالوان ترمز ترمز لهذوما الكل.
0: ترمز لهذوما الكل. باهي وانت محليه هو الاسم.
1: عايشك
0: محليه الاسم. شنو نلقى في الواني صابرين؟
1: في الواني تلقى عجين سيراميك مزينه، تلقى تريزا، تلقى بانتور على جميع المحامل، بلار، لوح.
0: ايوه هنا نقول مستمعينا تدخلوا للباج نتاعنا توا موزايك اف ام والا صباح الخير ويكاند باي موزايك اف ام ويتفرجوا في الابتكارات. نقولوا نلقاوهم معناها في الواني خدمه صابرين. تخدم برشا حاجات
1: برشا حاجات.
0: انت الحاجات هذوما الكل تعلمتهم فرض وقت ولا كيفيه غرام؟
1: اي هي حكايه غرام.
0: هي حكايه غرام. احكي لك كيفيه بدا الغرام.
1: جيت من الصغره من تخيط الحوايج نتاع العروسه، لمن الفلس نصنع بيهم حاجه
0: وحدك هكاك.
1: لصقهم في ستوش، لصقهم في طرف قماش، في ساك.

0: هذه.
1: بون والله بالنسبة لعجينة السيراميك مازال في طور الإنجاز, معناها مازلت كي بديت فيه. باغ كونتخ عندي سنوات نخدم في أتولي متاع سيراميك في سوسيتي, زادتني خبرة وزادتني
0: تعلمت معناها وفهمت مزيغ. ما شاء الله عليك باهي كي وحدة كي كي باهي. الأفكار كيفاه منين تاخذها الأفكار؟
1: الأفكار دي مثلا نشوف مثلا نشوف حاجة على الإنترنت ولا قديمي الراكيس ولا حاجة, نقول يا هذا مثلا كان نعمل له سوتاس نتاعو تو يجي أسختي, ولكن نعمل له منديلة تشبه له مثلا بنفس التريزة تو يجي حاجة ديكوراسيون. يعني من حاجة تجيب لي برشا أفكار أخرين.
0: فما بلس اللي كنا على معناها اليوم هو هذا هو يتسمى مورد رزق. فشكون أول حاجة بعتها, أول إنسان شجعك وش
1: اللي عندك؟ أصحابي أصحابي وعائلتي.
0: أصحابك وعائلتك
1: يشوفوني نخدم حاجة جديدة يقولوا لي يا خدم لنا حاجة كي من هكا باش نعطيها كادو, يا باش نزين بها, يا وهاك نكون فرحانة أنا بالطبيعة.
0: شنو الحلم نتاعك؟
1: الحلم نتاعي نحب نطور من الحاجة اللي نخدم فيها. نحب نعمل مارك فيها برشا حاجات زادة كيما كترا بوتيك انت فيها بلوزيوغ ارتيكل تريزا بانتور, خاطر نحب الارتيزانا ونحب الحفاظات هذوما.
0: ان شاء الله ربي يحققها. باهي نسألوك على الاسعار. احنا اقل حاجة معناها ارخص حاجة واغلى حاجة.
1: باهي نبداو بالتريزا. بالنسبة للتريزا بتبيعها باش تكون حاجة غالية, مش على الاخر معناها كيما نقولوا احنا
0: تريزا نلقاوها فين مثلا؟
1: تريزا مثلا نعمل دي بيجو تساك دي بورت كلي تلقاها غون محطوطه في الكلي وتبدا متروزه في دي فلور كي افيك بونبون اللي تلقاها فانجينا.
0: خاطر تشد اليد وحاجه
1: اكيد. وقد ما تبدا الحاجه اكبر وتبدا فيها اكثر غرزه قد ما تبدا غاليه بيان سور, خاطر تاخوها
0: معناها نجم نقولوا الاسوام يبداو من 20 دينار.
1: من 20 دينار
0: ان شاء الله ربي موفقك وربي ينجحك. وين نلقاوك على لي ريزو سوسيو؟
1: تلقاوني في ألواني
0: على فيسبوك.
1: فاش ألواني سابلينا هاند ميد البروفي. في الانستغرام سابلينا كولور فايبس.
0: في كل حاجة حاملة اسم.
1: أكيد
0: هذا لازمك تقول
1: لا ما ديما فما ألواني موجودة معنا. حتى ما تلقاش كلمة تلقى سمبول قوس قزح. قلوب مزينة
0: تخيبيا يا لله. سابرين بومعيزة نورتنا يا لله. إن شاء الله موفقة إن شاء الله ناجحة إن شاء الله تحقق كل أحلام. عايش يلا نرجعوا لكم. كرياسيون تونيزيان الخير ويكاند بيبيسيتي ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم, حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا وقت اللي تفكير المفرط ينجم يضرنا في حياتنا اليومية. علاش البعض منا يكبروا حاجة بسيطة أكثر من حجم الحقيقي, وعلاش نخافوا من حاجات مازلت ما وقعتش من أصله. هل كل قرار لازم يكون فيه ألف تحليل؟ وهل كل كلمة تتقال لازم نرجع لها مئات المرات في مخنا؟ وهل ممكن النجم نعيش حياتنا بطريقة أسهل إذا كان نخافوا شوية من الأسئلة اللي ما عندهاش حتى نهاية؟ هذا الكل نحكيه فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعاء حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب سيدة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.
2: Papa, il est comment le voyage en bateau?
3: Il voyage مع GMV من نصفر ومن رحلة في البحر. هزو كرابتنا ونشدو لتونس ثنيتنا. في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين, بالماكلة البنينة والسيرفيس أبور شيخين, وبالويفي مكونكتي.
4: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
5: صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: publicité. Carrefour ou Carrefour Market يحطوا على ذمتكم حتى ال 7 جوان جزوزة إيترا ونص كوكاكولا ومعهم 25 سنتيلتر بلاش ب 2850 في عود 3190 ملي.
1: صباح الخير ويكند.

0: 58 دقيقة رجعنا لكم. يسبح الخير يسبح الأنوار. يلا خلتنا ساعتنا الرابعة عنا موعدنا كالعادة والعويد نقطة قانونية مع الأستاذ حسين لجرم. عنا زد موعدنا مع أصواتكم في صندوق عشب 71-113-13 هذا هو نمرونا. كلمونا وإحنا إن وصلوا لكم أصواتكم. إنجيوا للموزيكا قدك المياس يغنيها الفنان الكبير صباح فخري. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الأخبار وإحنا نرجعوا لكم.
1: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن فار جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بلار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب نعملوا قهوة برافا.
2: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملاعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي ملافيخ ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
4: معلم الجوتروف هذا
5: صحة وبشفاء أما يظهر لي كليت الكهرباء.
4: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
5: إي نعم كهرباء مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي بيسان وأكثر من هكا كهرباء تستنى فيه. دور الباكو أقرأ نميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولار في اربح الباكو.com وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
6: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
7: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. وثيقة حول التوقعات السكانية المستقبلية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء تكشف أن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديمغرافي الضعيف للغاية قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 2054 في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. والوثيقة تشير إلى أن تونس ستشهد تحولا هيكليا متسارعا في تركيبتها العمرية يتمثل في تقلص الفئات الشابة وارتفاع الفئات المسنة. ومن المنتظر أن ترتفع نسبة الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فأكثر بشكل متواصل خلال العقود المقبلة بما يزيد من معدلات الرعاية المرتبطة بالشيخوخة ويطرح تحديات جديدة أمام السياسات الاجتماعية والصحية. والوثيقة تبرز وجود نافذة ديمغرافية بين سنتي 2030 و2045 مع دخول الأجيال المولودة بين سنتي 2014 إلى سن الإنجاب وهو ما قد يؤدي إلى انتعاشة محدودة في عدد الولادات بعد سنوات من التراجع. ويرى المعهد أن استغلال هذه الفرصة يبقى رهين توفير الظروف الاقتصادية والاجتماعية الملائمة للشباب لتحقيق مشاريعهم الأسرية وفق المعهد الوطني للإحصاء. فرقة الشرطة العدلية بمنوبة تتعهد بحالتي غش إضافيتين في امتحان البكالوريا تم تسجيلها بمعهد حمودة باشا بمنوبة المدينة والمعهد الثانوي بالمرنقية باستعمال أجهزة إلكترونية متمثلة في سماعة أذنين كيت ذكية. وتفيد المعطيات بأن التلميذ الذي تم ضبطه بالمرنقية قد غادر القاعة وأغمي عليه وسقط على رأسه ليتم إسعافه ونقله إلى أحد مستشفيات العاصمة للاطمئنان على وضعه الصحي. ونيابة العمومية تأذن بالاستماع للتلميذين من أجل ارتكاب الغش. والي القصرين يعلن أن انطلاق حصاد الشعير سيكون يوم الغد الأحد 7 جوان فيما ينطلق حصاد القمح يوم الاثنين 15 جوان مع التأكيد على ضرورة أن لا تتجاوز نسبة الرطوبة في المحاصيل 14% أثناء عملية الحصاد ضمانا لجودة المنتوج والمحافظة عليه. وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي يتسلم أمس نسخة من أوراق اعتماد سفير لجمهورية الولايات المتحدة المكسيكية لدى تونس مع الإقامة بالجزائر. الجيش الأمريكي يقول إن إيران أطلقت 7 صواريخ على الكويت والبحرين موضحا أنه تم اعتراض 6 منها فيما لم يصل الصاروخ الأخير إلى هدفه. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكند.
6: الأولى في تونس. صباح الخير ويكند. صباح الخير ويكند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكند. ميرا.

0: بوبليسيتي.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: صباح الخير ويكند.

0: رجعنا لكم من 29 دقيقة. يا صباح الخير يا صباح النور. يلا خلطنا فقرتنا نقطة قانونية.
1: نقطة قانونية
0: ونرحب برشا برشا برشا بالأستاذ الحسين لقرم عدل إشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئة عدول الإشهاد. منور الدنيا يا أستاذ.
2: صباح الخيرات والانتصارات إن شاء الله. جميعة الباك ينجحوا والزغاريد في بلايس الكل هكا ولا
0: إن شاء الله. إن شاء الله
2: ربي يوفقهم ينجحهم. إن شاء الله
0: ربي يوفقهم ربي ينجحهم. اليوم باش نحكيو على التاكسي. ويا ساعة قبل ما نبدأ تحية كبيرة لكل تاكسيستي اللي اسمعوا فينا. احنا نعرف اللي برشا مستمعينا تاكسيستي دونك قولكم هنا الطريق السلامة وإن شاء الله ربي معناها يرزقهم ويحميهم من يعني من الطرقات ولا مخطرة الطرقات. كيما كل مهنة وكيما كل خدمة فما شكون يخدم ضمير وفما شكون ساعات راهو معناها الله غالب يبدأ على مراد له. فاليوم فما سؤال هو جاي يعني من مستمعة قالت راهو ديما نستعمل انا معناها تاكسيات مشكله خاطر قالت ساعه برشا ما عادش يقف تاكسي معناها يتعدى قدامك ما يقفش وحتى كي يقف شوفير تاكسي يقولك وين ماشي. قولوا مثلا طالع على كل بلاصه طالع على تونس. لا قولك سامحني مش في ثنيتي ويمشي على روحه. فهي تحكي قد هي مشكله اليوم كبيره بالحق يعني بالنسبه للانسان يعني اللي ياخذ الكار يعرف وقت الكار ياخذ الترين ويعرف وقت الترين. المشكله اللي ياخذ تاكسي يقعد هو قاعد معناها يستنى حتى لين ربي يجيب قسمه ساعات دخلت مخر مشاكل كبيره. فهل الحكايه هذيا يعني هو هي قانونيه عندك الحق تطلع انت دابغ تشاور وتقول له معناها في مش نمشي ولا هو عنده بلاصه يمشي فيها والاخرى ليه والا خلينا نوضحوها احنا تبدأ الفكرة واضحة عند المستمعين ونعرفوا معناها شنو هو صحيح من الغلط.
2: هو بالنسبة للتاكسي الفردي الغير المنتظم راهو منتظم راهو علاش غير منتظم خاطر ما عندوش بوان دي ديبار معينة وبوان داريفي معينة ينجم اليوم في ميغرين غدر في مونبليزير معناها ما عندوش نقطة انطلاق معينة لذلك علاش سميوه غير منتظم مش كيما الحافلة تجيك 7 تاع الصباح دونك تي 7 ولا مترو يخرج 7 هذا غير منتظم باعتبار ما عندوش توقيت خاص وما عندوش وجهة خاصة.
0: اي
2: نجم انا ناخذ ميغرين وبعد اميره تاخذ موزايك من مو بليزير هكا ولا دونك هو مش منتظم. لكن كي نقولوا مش منتظم راه منظم بالقانون عدد 33 لسنه 2004 المؤرخ معناها في افريل 2004. دونك شنو يقول هو تاكسي بتبعتها هي سفره محليه اللون نتاعها معناها اختيار راه مشرع التونسي باعتبار نجم انسان كبير ما نجمش يعرف انا تاكسي كي تعدونها شعشاعي سفره نجم يعرف تاكسي وقفه بالسهل على المواطن هكا ولا به. التاكسي تنجم تكون في ثلاثه وضعيات.
0: أي.
2: إذا كان اللون الأحمر معناها موجود تحت البلور الأمامي معناها أنت كمواطن تنجم توقفها التاكسي ذيك وتنجم تتمتع بالخدمة.
0: أي.
2: إذا كان لقيت معناها اللون أخضر معناها راه ثم شكون سبقك وخذ التاكسي وربي يعينه إن شاء الله ربي يوصل بالسالم كما نقول خاصة الموعد قبل خطيبته ولا حاجة في بوكين دي فلير خلوش في وقته
0: يزرب يزمو
2: يعطيك الصحة به بعكس نعطيه دعوة خير احنا هكا ولا وفي الإثارة ذي نحب نعطي ملاحظة احنا ديما عندنا ريفليكس حاجة حمراء معناها نقربوهاش وحاجة خضراء نقربوها. نحب ندغدغ المشرعة شوية علاش ما يكونش اللون الأخضر معناها انا نجم نوقفها
0: ليبر معناها
2: ليبر واللون الاحمر نبعد عليها خاطر ثم شكون فيها هذه نقطه معينه. ودراسه زاده في العالم في القانون المقارن تنجم تلقى التاكسي في وضعيه ثالثه ابار انه ما ياخذ راكب ابار انه انك تنجم توقفه هو ثم وضعيه ثالثه اللي احنا ما نجمش نعرفوها كمواطنين. نجم يكون وقت ذاك باش يصلح الكهرباء نتاعو ماشي بصلح كهربته نجم يكون وقتها ماشي باش يمشي يفطر من حقه يفطر سي نورمال هكا ولا ومن حقه يرتاح مش نجم يكون سيارة في أريحية هكا ولا شكون نجم عرفها الوضعية هذيك. أنت كمواطن مش توقف تاكسي مش تقول لك خويا ماشي نفطر أنت تتستغرب مش يفطر تقول كيفاش الكربة في الطريق مش يفطر بتبيعها باش خليها على اليمين ياخذ تاكسي أخرى باش يفطر هو ومش ياخذ تاكسي نتاعو مش يفطر به. أنا من هذا المنبر خاطر المراقبين تاع وزارة النقل وعوان الأمن كيف وقفوه هذاك ثم حاجة اسمها فيدوغوت. إيش معناها فيدوغوت؟ أنا ماشي نفطر ناخذ في التاكسي خدمة شريفة ونحييهم
0: ونسلموا عليهم
2: يعطيك الصحة ثم في ضغوط تعمر يكتب فيها راني أنا من الساعة الفلانية ماشي نصلح في عجلة الكهرباء ولا ماشي نفطر
0: ولا ماشي نقير
2: ولا ماشي نقير يرتاح وقت كي يوقفوا عاون الأمن ولا الفرق التابعة وزارة النقل دونك تقول له أنت ما تخدمش وغيره يقول لهم هاي عندي في ضغوط كي يقراها صحيح يعني لي سي باسي بالنسبة لهم. لكن أنا كمواطن قاعد فوق الرصيف أشعة الشمس وفي الحرارة ومطر تصب هكا ولا ما عنديش علم انا عنده في دروت وما عنديش علم بهذيك كلها هكا ولا نقول تاكسي ما وقفليش انا كيك باش نشوه سمعه التاكسيات وهو عنده موتيف معناها اوبجيكتيف معناها مش يفطر لعبت عليه الدوخه يحب يرتاح سي بوسيبل ولا انا من هذا المنبر حسب دراسات المقارنه اللي عملتها يعمل لون ثالث كما موجود في العالم برتقالي او لون اصفر كيما ثم الضوء الاحمر يشعلك تحت البلار كيما ثم الضوء الاخضر يكون لون برتقالي نفهم ان الكهرباء وقتها ماشي للعطب باش يصلحوه ولا ماشي يفطر ولا ماشي يرتاح
0: يعني وقتها ما يخدمش وقتها ما يخدمش
2: ولم دع وتخير بالعكس ربي ربي يعينه هكا ولا
0: صحيح والله فكره خارقه العاده خاطر هي معناها تنقص على العبيد الكل يعني تهون على العبيد الكل على المواطن اللي قاعد يستنى في التاكسي ولا يقول لك فلان ماشي يفطر على روحه مش لازم نهز يدي لحد شيء
2: يعطيك صحه
0: ان شاء الله معناها ربي يوفقه بالسلم هو بيدو شوفير تاكسي ما يقعدش ده ما يتظلمش يعطيك صحه هاكا موقفش هاكا مشي يخدم في حاجه اخرى معناها بالابليكاسيون تو هذا هو اللي يتقال
2: نقصوا على الاقل الكومنتير على التاكسيستيه
0: نقصوا
2: خاطر هو بشر كيما كيفو انت ميرا معناها بين غنايه وغنايه تمشي تعمل ساندويتش
0: انا
2: انت هكا ولي
0: بين غنايه وغنايه نعمل ساندويتش
2: هكا ولي فهمت فهمت شخص معناها من حقه من حقه هكا ولي انا تو شخص بلي باش نعمل قيوه مثلا راني باش نخدم روحي نبيت من حقي اخي بشر نشرب كاس ماء نشرب كذا حتى من حقهم زاد كيف كيف معهم كبشر زاد باش نقص عليهم الدعاء الشر اللي ماشي بالغلط معي في تونس اختي ميرا عن حكايه 50000 70000 تاكسي تونس العاصمه جراند تونيس معناها عندنا 70000 عندنا 17000 تاكسي معناها والعرض معناها الطلب اكثر من العرض معايا ولي وبالنسبه للسائق التاكسي بين قوسين معناها انت كيف توقفوا تاكسي راك ماكش مطالب من الشباك تخاطب معاه تقول له خويا تنجم توصلني بس فلانيه ليه وقفت التاكسي تحل الباب تطلع

0: رياضيات معناها في المقام زيرو ا معناها يلعب يخدم في اقليم تونس الكبرى معناها امبوسيبل زيرو ا لوطا تلقى يخدم في سيدي بوزيد ولا في غيره
1: فهمت
0: تلقى المجال الترابي نتاعو معناها ولا تمشي مركز الامن تعلم بالواقع هذيك ولا كيف تمشي مصالح وزاره النقل وثم رقم اخضر ديجا وتعلم بالواقع هذيك اللي هي معناها سيتريرار انا اكدك معلومه انا
1: بالحق تعرف ما انت معناها اثرت اشكال اللي هو مهم ياسر على خاطر بالحق ينجم يكون هو مش يفطر يعني كان انت كان ك ك مروان تو زميلي قال لي لازم نحي البلاكه ينحي البلاكه معناها كي يبدا البلاكه موجوده وما عندوش الحق يقول لك راني راك ماكش ماشي في ثنيتي
0: شو يعود تحت البلار
1: واضح
0: لا لا يعود تحت البلار موجوده حمراء ضوء احمر
1: أي.
0: انا وقتها انا كمواطن عندي حق نوقفه خاطر هذيك محلها الا اون سيرفيس الفيصل بنيته الرقم اللي حلو
1: كان ما يخدمش يبدلها يحطها
0: يبدلها كما قلت كان يحطها خضرة معناها ثم شكون معاه ولا اذا كان المشرع التونسي مشى بمصيحتنا يعمل رقم ثالث معناها رقم لون ثالث باش اموان نجنبوا احنا معناها نوقفوا ولا نقولوش بما زناش ولا نسيئوا السمعه تاع تاع تاع السواق كاملين اللي هو مش صحيحه معناها وبالنسبه للبلاك الفوقانيه اللي حطوها هذيك هذيك راهي هويه التاكسي انا باش نعمل تظلم انا عم تظلم باش ناخذ الرقم الفوقاني موجود ومتلقى شيفر كبير وتلقى في بسطه مقام فيها زوز ارقام اخرين لوطاني الدائره معناها البلاد اللي يخدم فيها والفوقاني رقم نتاع بن عروس تونس منوبه اريانا بالنسبه للتاكسيستيه الكلهم انا كنا اللون الاصفر هي تاكسي بتبيعتها بالنسبه لي انا كيف نلقاها حمراء معناها انا من القانون التونسي حاليا نوقفها ونطلع فيها اذا كان هو وقف معليه لي طون سيرفيس وقت انت باش تطلب الخدمه تطلع في تاكسي ديريكت من غير ما تشاروا من رش بيك معليه ورا النيفه اطلع ديريكت معليه قال لك ليه بصراحه معليه كيما قلت لك انا ينجم يقول ينجم يقف يقول لك انا راني ماشي نفطر ولا ماشي حاجه اخرى لكن ما كان كان هكا ما يقفكش هو بطبيعته معليه
1: أيوة.
0: يمشي في التويل معليه باش نحيوا المشاكل هذه كلها نعملوا لون ثالث
1: ان شاء الله
0: اللي هو معليه ماشي الحاجه مبرره ومشرعه قانون معليه وبالنسبه للباك الفوقانيه فوق التاكسي هذيك صحيح هذيك الدليل اللي هو قاعد يخدم لكن انا حتى نلقاها هذيك مجدل فوق ما نلقاش في البربريز لا احمر ولا اخضر ما نجمش نوقف ولا خاطر مش قاعد يخدم بالنسبه لي انا بطبيعه هذيك الفيصل بناتنا
1: أيوة. غير
0: نجم يكون مركب واحد صغير راقد فرش راقد من تالي
1: أيوة.
0: مريض
1: أيوة.
0: وهي تراه انت فارغه تاكسي
1: وهو
0: مريض راقد في الكرسي التريني هكا ولا سي بوسيبل ولا دونك ولا مرا كبيره تحب ترتاح معناها هكا ولا
1: حاجه ما تقدرش بيبي
0: راقد تالي جنوب بالتاكسي هكا واحد جنوب راقد لا ممنوع بيبي واحد يكون مع واحد ماجور معناها فهمت
1: صحيح صحيح
0: دونك انا بالنسبه لي انا نحيي التاكسي كلهم
1: سلموا عليهم يوم برشا
0: قربونا يقربونا لحبيبنا الكل
1: أي.
0: وفي العيد نلقاهم يا خويا وصلوا نعيدوا يعيدوا على العباد على بعضها بالتاكسي هذيك مش كل واحد عنده كهرباء الناس كل تحق التاكسيات انا بيجي عندي كهرباء ونسحق التاكسي معايا ونحب في نفس الوقت زاد نلتمس من المصالح المعنيه انه الطرقات نتاعنا تتحسن زاده وتوفر فيها الامن معناها خط انت كي تمشي كيس مكسر مسيكن تفلق له عجله انت كورس ب 10000 يقروح وخلص في عجله 200 دينار ولا كاردون ولا امورتيسور ولا غيره هكا ولا دون زاد كيف كيف هو بيد رب بشر كيفنا وعنده عائله قد يصرف عليها ولازم يكون يصرف على امه وعلى ابوه وعلى مرته وعلى صغاره معناها علاش احنا بيدنا ما نكونوش انسانيين في الوقت هذه بالذات معناها طرقاتنا بدنا نتصلح طرقاتنا تتصلح من اجل التاكسيستيه هذه حاجه الاولى وفي نفس الوقت نوفر الامن لجميع معناها الهيكل تاع التاكسي في جميع مناطق تونس الكل اللي نحبوها ونعزوها ان شاء الله
1: ان شاء الله نشكرك برشا
0: بالبيان نهار البكالوريا يزمروا تاكسيات عاد نهار البكالوريا
1: ان شاء الله
0: تك تك تك ان شاء
1: الله نشكرك برشا الاستاذ حسين لاجرم عاد الاشهاد وكاتب عام وطني سابق لهيئه تاع العدول الاشهاد نورتنا يا استاذ نتقابل الجمعه الجايه هيا يا تاكسي الغرام يلا نرجعوا لكم
2: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية نافذة مفتوحة على العالم أحداث عالمية أرقام تحليل وتفسير لإيقاع العالم
3: This continent knows have both been perpetrators of racism
4: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي
5: I have a dream
2: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية
6: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains
7: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate
8: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء
2: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب Mosaic Monde.
5: Plongez dans l'univers du glamour sur le tapis rouge du Fil d'Or by Nizar Chagui. Célébrons la mode et l'élégance.

0: كيوريوسيتي ما بيناتنا نحكي وديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا وقت اللي تفكير المفرط ينجم يضرنا في حياتنا اليومية. علاش البعض منا يكبروا حاجة بسيطة أكثر من حجم الحقيقي، وعلاش نخافوا من حاجات مازلت ما وقعتش من أصله. هل كل قرار لازم يكون فيه ألف تحليل؟ وهل كل كلمة تتقال لازم نرجعوا لها مئات المرات في مخنا؟ وهل ممكن نجموا نعيشوا حياتنا بطريقة أسهل إذا كان نخافوا شوية من الأسئلة اللي ما عندهاش حتى نهاية؟ هذا الكل نحكيوا فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعاء حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.
1: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde, avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, Ceci Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Double Co et Mosaic FM.
0: صباح الخير ويكاند.

0: 59 دقيقة جعنا لكم. يا صبح الخير يا صبح النور, نسلموا على كل مستمعينا. كلمتونا على 71 113 013. يلا نسمع توا أصواتكم في صندوق عجب.
1: صندوق عجب.
2: صباح الخير مزيك. أنا المواطنة اللي كلمتك عندي برسك الشهر ونص على المية في السبيان. ناس في الصيف, ناس نهار العيد, ناس صلي, ناس كبار, ناس يعلم بها ربي وما عندهاش ماء في البلاد, في وسط البلاد في سليانة. جيب مسؤول من سليانة, أعمل حل وجيب واحد مسؤول من صناد بتاع سليانة ويتكلم على حل هالماء هذا. راهي مشكلة كبيرة, راهي ناس تقوم تقضي شتاء ولا صيف مطلبة نتاع الصباح يا رسول الله راهو حرام, ويزيدوا يدفعوا لك في فلوس الماء ويزيدوا يدفعوا لك الفاتورة عليه هكا عليه. أنت الوحيدة توصل صوت المواطن التونسي مزيد.
3: بربي بربي ميساج ميساج للدولة ولا نعرفش لأي إنسان مسؤول على الاتصالات في تونس. راه مش معقول إنسان راه نخدموا بها الانترنت مانيش نلعبوا بها, فهمت؟ القانون حل أوكي في بالي اللي فما باك ويحبوا يطيحوا الانترنت على خطر الباك, هي ما نحن شو ذنبنا سمحت, شو ذنبنا ما نخدموش معناها نظر جمعة وعشر أيام ما نخدموش هذا اليوم في الباك. القانون حل بالله والله مش معقول. جابي وصل لي صوت كل يوم هكا بكل يوم واحد يدخل باش يخدم ينجمش يخدم, ماهوش معقول. فما الحلول البديلة, فما الحلول البديلة. مش معقول واحد هكا يخدم بالتليفون جيوه نهار يحل الورديناتور شيخ ما يقش كيف شيخ دي بي طاي على خاطر شنو على خاطر الباك. تو هذا كلام
4: ربي يا مزيك. نحب نعدي صوتي نتسائل هل فما بلدية في الحمامات ولا لا؟ يا خياني يجوا طلوا على اللون هجام تاع المرازكة الزبل والبلدية تجي كان بشهز الزبلة ولا بسبعتك الزبلة والخروبة الورق وقال الزبلة في نهج سرتو نهج تزرقة ونهج قربة الآخر ونهج بالله العظيم وربي أقسم لك بالله أقسم لك بالله نهج تزرقة ديتيران فارغين حطوا فيهم الزبل حشاكم الصباح الحلوشة فيهم والفيران فيهم كل مشينا البلدية يا ولادي يجوا فما الزر قصوه خلق تابع الفلاحة مشينا الفلاحة يقول لك لا احنا كان الكيس الكبير الدخلاني بلدية ترجع لهم يقول لك لا ها ها يا باه يجوا هزوا كل الحشيش اللي حطوه للسكان وكل الدم وكل لا لا لا هذاك مش تبعنا احنا باهي يقولون فما بلديه في الحمامات ولا لا ولا يتذكرون وقت مش تدفعوا الزبده والخروبه.
5: بربي نحن ساكنين في العمران الاعلى مقابل ليسي العمران الاعلى والكوليج, نحب نقدموا شكايه كل عام بعد الرحبه يخلونا البلاصه مسخه بالفضلات نتاع الرحبه وتقعد لكن النموس والذبين. بربي يا مزيك وصلنا صوتنا لاقامه البلديه ويرحم والديكم.
1: صندوق عجب. صباح الخير ويكند, صباح الخير ويكند كل سبت واحد من 6 للنصف نهار.

0: 9:56 دقيقة. سلموا على كل مستمعينا أينما كنتم. سلموا عليكم برشا, نقول لكم مرحبا بكم تسمع في صباح الخير ويكاند على إذاعتكم الأولى موزايك فام. ساعتنا الخامسة اخلطنا لها, نبدوها بإعادة دقيقة حد من عند فاطومة. عنا زدة نوتري بلوس تجيب حذينا المختصف التغذية أمير العسكري, وعنا أصواتكم نسمعها في صندوق عجب 71-113-013 إذا هو نمرونا كلمونا وإحنا نوصل لكم أصواتكم. نجيو للموزيكا, بهاء سلطان يغني لنا يا ترى. يلا خليكم مع زميلتنا خولة الكعبي في الخبار وإحنا نرجعو لكم.
1: ريكاب سبور كل حد من الخمسة متاع العشية لثمانية متاع الليل, تحليل فني, تصريحات, كواليس, موفيولا وحوارات, وجديد مش كان الفوت, كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور لو ماجازين دو تو لي سبور على موزيك فام.
2: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين, اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
3: ميلا نحبك فايق ولد بلادي, خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر, والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
4: عندك أورانج بداية البنك تحفلها صيف سناب الليزينج ويتحقق لك حلمك, باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد, وزيد تعمل لك توب خيفيرانسيال على الكرهب الإلكتريك والهيبريد, والأهم من هذا الكل بداية البنك تمولك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة ومشي لأقرب أجنس بداية البنك ولا تصل بينا على 70-131-800.
5: سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون, اي جينيراتيف, ديفلوبمون جو فيديو, ديفلوبمون ويب, سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا, وهذا الكل في 3 جمعات. كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان, تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واون ليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39-143-900.
6: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار, واليوم برافا عملت أحسن فان, جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومة أقل من بلار, ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
7: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغو مول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي, تيراج او سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك, عيشها بي واي دي.
8: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق, تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض, اتفرهد انت والعائلة ولا الأصحاب, تمتع بالوتلة وبالجو, تسهيلات في الدفع وبرموات اكسكلوزيف في اعز الزوتيل. من توا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لاقرب اجنس تونيزي بوكينج. تنجم زادة اتكلمنا على 71-124-124. المهم صيف السماء ما تفلتش العرض وتفرهد.
9: معلم الجوتروف هذا
10: صح وبشفاء, اما يظهر لي كليت الكهرباء.
9: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
10: اي نعم كهرباء مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو, كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس 5 واكثر من هكا. كهرباء تستنى فيك, دور الباكو, اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com, وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
11: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. 77% من التلوث المسجل بالشواطئ التونسية هو تلوث بلاستيكي, في ظل وجود نحو 9.5 كيلوغرامات من البلاستيك في كل كيلومتر من السواحل التونسية, حسب المسؤولة بوزارة البيئة عواطف العربي نقلا عن دراسة منجزة على شريط ساحلي التونسي. والمتحدثة تضيف بأن الدراسة أظهرت هيمنة النفايات البلاستيكية على مكونات التلوث المسجلة بالشواطئ ولا سيما المنتوجات أحادية الاستعمال، وأن نحو 80% من النفايات التي تصل إلى البحر مصدرها اليابسة، مشيرة إلى أن دراسة أنجزت بمدينة المنستير أظهرت تسجيل نحو 317 كيلوغرام من النفايات البلاستيكية عقب بعض التظاهرات الرياضية، وهو ما يعكس حسب تقديرها حجم التحدي المرتبط بسلوكيات الاستهلاك والتخلص من النفايات. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن عن اعتزامها انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاصات مختلفة، والإدارة تفيد بأن هذه الاختصاصات تشمل فني سامي أدوات جراحة وفني سامي بيولوجيا طبية وفني سامي الرعاية الصحية للأطفال. إعطاء إشارة الانطلاق في أشغال مشروع تهيئة دار الخدمات البلدية بالمبنى البلدي الكائن بشارع 9 أفريل بالعاصمة في إطار سعي بلدية تونس لتطوير جودة الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين. ويهدف المشروع الذي تبلغ كلفته الجملية نحو 548 ألف دينار إلى إحداث فضاء عصري ومتكامل يجمع مختلف الخدمات البلدية في مكان واحد، بما يساهم في تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسين ظروف استقبال المواطنين. الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتضمن أمرا ينص على تمديد نشر وحدة عسكرية للنقل الجوي بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة، وهذه الوحدة قوامها 75 عسكريا تونسيا في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى. المندوب الدائم لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة نبيل عمار يتسلم أمس بمقر المنظمة بنيويورك ميدالية داغ هامرشولد لشهداء حفظ السلام، والتي قدمها الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش تكريما للرقيب أول سيف الدين حمريتا الذي توفي يوم 11 من فيفري 2025 بجمهورية إفريقيا الوسطى أثناء أدائه لمهامه. وكان العسكري حمريتا ضمن سرية التدخل السريع بجمهورية إفريقيا الوسطى العاملة تحت راية الأمم المتحدة التي تعرضت إحدى دورياتها إلى إطلاق نار على الحدود مع تشاد. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يدعو الرئيس اللبناني إلى إنقاذ لبنان من عدوه الحقيقي إسرائيل إثر دعوة جوزيف عون طهران للكف عن التدخل في شؤون بلاده، وذلك في مقابلة عرضتها شبكة CNN الأمريكية. وصول البابا لاوون 14 إلى مدريد في زيارة لإسبانيا تركز على قضايا الهجرة والعدالة الاجتماعية في ظل ظروف سياسية مضطربة يمر بها رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع ميرا في صباح الخير ويكاند.
11: الأولى في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: سادس يوم في شهر جوان، يا ربي شهر ممتاز على كل الأبراج الفلكية، يا ربي زيدا كانت جمعة ممتازة. نحكيه على أول أسبوع من الشهر السادس من عام 2026، فما فرص جديدة في الخدمة في العلاقات الأكثرية الأبراج. راهو شهر الفرص التغييرات الإيجابية، خاصة نحكيه مع زوز أبراج اللي هما الجوزاء وبرج السرطان. أول أخبارنا للحمل، نهار القرارات الجديدة، نجاحات المهم، الصبر والتنظيم بعيد عن التسرع. الثور العواطف قوية، لكن زيدة ردود أفعالكم باش تكون أسرع. الجوزاء فترة واعدة باتصالاتها، ويكاند ممتاز على الصعيد الشخصي. والسرطان راهي القوة متاعكم كبيرة، أما النجاح الحقيقي الفترة هذه يجي بالعقل البارد. الأسد أي خطوة تعملوها بهدوء تنجم تحل لكم بيبان مهمة مع الأسبوع الثاني من جوان. وانت يا برج العذراء، انت يا ترابي، بداية جديدة يودعوا زيدة هيك العلاقات السلبية، أخبار تفرح تدريجيا، وفما زيدا رجوع هيك الحماس، الطاقة الحلوة بعد فترة تعب. الميزان انتو ما زيدا تودعوا هيك الخلافات القديمة، فما باب صلح مفتوح في علاقتك مع الحبيب. والعقرب يميرة يعيش تقدم، فما نجاح، فترة ممتازة لكم انتو ما صحيح هو تعبكم بين، ونحبكم تسمعوا هذي راهو فما احتمال فرصة جديدة نحكيوا على كونترا وإلى تحسين وضعية مهنية، الحلول زيدا موجودة المشاكل القديمة. القوس نحبك تسيس، ونحن عنا مدة نقول لكم سيسو، ما تحرقوش أعصابكم، أعملوا توازن بين القلب والعقل، خاطرنا نخافوا عليكم التعب النفسي. الجدي انتم راكم السند وقت القوة والعقل الهادي وسط الفوضى، الحقيقة وجودكم يطمن، كلامكم موزون، وإن شاء الله يا ربي ديما الخير مواتيكم. الدلو من الأبراج اللي عندها مؤشرات إيجابية في الشهر هذا، نحكيه على الشهر جوان، خاصة في العمل، في الخدمة، في المال، تحقيق أهداف على المدى الطويل. ونكملوا مع برج الحوت، معني فضلك ما تستعجلش الأمور، نجاح هذا الشهر هذا باش يجيب الثبات والتنظيم.
0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الخير ويكند.

0: البندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
1: I have a dream.
2: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
3: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
4: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
5: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
2: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند.
6: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير. مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى. بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة. مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس أبخي فونت مضمونين. هايسنس فيفي لا كوب دو موند أن غران.
7: نحبك فايق يهديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
8: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيخ ومشي الأقرب بوتيك
2: عندك أورانج برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
9: كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 7 جوان لو دو دو ساشي شيبس ماكس 65 غرام ب 3890
10: مع شبان ديليس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة شبان خيوق ديليس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع شبان ديليس عيش جو المونديال
11: We'll be right back.

0: العشرة وستة وثلاثين دقيقة. يا صباح الخير، يا صباح النور، نسلموا على كل مستمعينا. هيا خلطة أمورة نسمعها توا في نوتري بلوس.
1: نوتري بلوس مع أميرة عسكري.
0: يا صباح النور.
2: بونجور، صباح الورد، منورة بيك يا أميرة. صباح الورد يا روح. الحمد لله تخي بيان.
0: باهي أميرة، اليوم عندنا سؤال والله برشا عباد تسائل عليه. هي حالة في الأخر بكل، سميوها حالة. تلقى عبد مثلا يبدأ يعمل في ريجيم وشدد الرجلة ويهبل ويطيح في الكيلوات، ومعناه كيما يقولوا جو أحلى جو. باه يجي عيد، يجي مناسبة، عيد ميلاد، خارجة ياكل، معناها يقولوا ما عنده الحق، معناها فك اللحظة هذيك ولا كل النهار هذيك باش يفست كيما يحب. ما عادش نجم يعاود يرجع. كاينه فما بلونة فلتت، فما باب تخلع، فما حاجة تحسها
2: عبر لهم على إحساسهم. يا أميرة عبر لهم.
0: تحس واحد ما عادش نجم ترجع. وتخوش نور صار يا أخي عليه. هيا تو نبدا، هيا تو في الفطور ان شاء الله العشاء اكها، وتقول ما عادش نجم تو.
2: لو ساعات ترجع
0: يصير انفليت،
2: ساعات ترجع الشيء اقوى من اللي كان.
0: اي تحسها نتاعك غرام وانتقام.
2: اي اي ثم اللي معناتها هي الحقيقه الحاله هذه راهي تتسمع برشا
0: الحمد لله. ماشي حالة نادرة.
2: والناس اللي تسمع فينا اللي يعيشوها الحالة هذه يفهموا مليح فاش قاعدين نحكيو. يقول لك عندي شهر وشهرين وثلاثة شهور راني نهبل في الغيجيم العزيمة، وكنت درش يتحط قدامي وانا لي ابدا. معناتها من مانيش باش نبلبز، راني منظم في اول تبلبيزة. هذين نحسوها مثلا بعد العيد الصغير، بعد العيد الكبير، بعد مناسبة معينة اللي فيها لما فيها وفيها ماكلة. يقول لك راني سي بون، بعدك نهارين ثلاثة ايام هذوك راهو ما عادش عندي القدرة اني نرجع كما كنت. الاحساس متاع الشبع اللي كان موجود عندي متاع ما عينيش ناكل وما نحبش ناكل هذيك راهو تنحى، معناتها راني نولي ندور ونلوش في الماكله.
0: باهي
2: فما زوز تفاسير الحقيقه. فما التفسير النفسي نلخصوهم بعديك، ولكن تو باش نحكيو اكثر التفسير اللي هو مربوط باللي زغمون متاع البدن. اش معناتها؟ وقت اللي انت تقعد فتره مشيح السكر من بدنك كومبليتمون، معناتها انت في الغيجيم في الفاز داتاك نسميها نحنا، اللي هي قاعد تنحي في الحاجات الزايد الكل اللي كنت تعمل فيه. كان حلو، كان جازوس، كان كل السكريات الكل نحيتهم. باهي دوك شيحت السكر في بدنك على الاخ، تحشك الانسولين بالباهي بالباهي. في التبلبيزة وقتاش تصير الحالة هذه؟ وقت اللي نحكيه مش على تبلبيزة معتدلة، معناتها مش واحد معناتها مثلا خذي مخسو جاتو في الموضوع، لا ذيك انا ما تصيرلوش الحالة ذي. نتاع خذي مخسو جاتو بعده كعيبة جلاس، بعده كيزجو، بعده صحن مقرونة، معناتها طالت الحكاية. نهار اللوز تصبر عليه بدنه وزاد عطاها نهار الثاني. دوك نحكيه على بيك دانسولين، معناتها وقت اللي الكورب تبدا في المينيما طايحه على الاخر، وبعد تطلع لك ديريكتومون للماكسيموم، كون متاكد اللي انت باش تعمل كريز. كريز باش اللي هي كريز الشراهه نتاع الماكله، وهذوما من اخطر لي ديغاباج نخافوا منهم في الريجيم.
0: ايوه
2: وهذوما نجم نقولوا لي بوين الخايبين نتاع لي ريجيم سيفير. وقت اللي نبداو في ريجيم سيفير اللي هو منضبط 100% ديما ننبهوا الباسيون تاعنا نقولوا له راهو نهار اللي باش ترجع تاكل ما فماش كنا في ريجيم سيفير نرجعوا ناكلوا عادي، لا فما كنا في ريجيم سيفير نرجعوا نعدلوا لي كالوري ونطلعوا تدريجيا. معناتها يلزم انت عندك بروتوكول باش تتبعوا، يلزمك تفهم انه بدنك باش تبدا ترجع له في السكريات بطريقه تدريجيه لين هو يعاود يتاقلم. باهي دونك الناس هذو ما نحب نقولهم انه الحاله هذه راهي عادي. السؤال ماهوش معناتها انا ما يلزمنيش نحي السكر كومبليتمون، انا نقول يا اخي انت يلزمك ترجع تاكل السكر بالطريقه هذيك. معناتها باش يقول لك انا لا انت نحي بشويه بشويه، معناتها ليه علاش انت ما تقولش لا انا يلزمني نحكي مع مخي ونفسر له انه ما فماش يا ناكل يا ما ناكلش. فما لازمني ناكل باعتدال، يلزمني ناكل بطريقه عاديه. اش معناتها ناكل بطريقه عاديه؟ هذا اكزومبل نعطيك اكزومبل سمعته انا البارح من باسيون. قال كليت ثلاثه كعبه كرواسون
0: ما شاء الله
2: وكابتشين جلاس وقال لي راني زيدوني تنزيد. قال لي ما تفهم مانيش فاهم اصلا علاش عملت هكاك.
0: هي خدت اون كريز ذولي
2: فوالا. دونك هاو شو نقولوا
0: هون معناها اللي يعيش حاجات كيما هكا
2: في بالك يعيش احباط ويعيش ديسيبسيون مع روحه بينه وبين نفسه نتاع شي عملت وعملت وعملت وعني شد جيت روحي توا شنيا باش نرجع لنفس اديكسيون. يلزم نفهموا انه الادمان نتاع السكر كيما ادمان نتاع الكول كيما نتاع الدخان كيما نتاع الدروك كيما نتاع تدمن انسان هو ادمان تعيشه. والادمان من اصعب الحالات اللي يعيشهم الانسان.
0: صحيح.
2: دوك انت هون ايش معناتها الخدمه؟ لازمك تحكي مع مخك نتاع راني به ساعه وقت اللي انت تعمل في الكريز كي يخرجوا هما من الكريز هذيك يمشيوا لعمليه الجلد نتاع انا عملت وين عملت وين عملت معناتها فريمون يقعد يأنب في روحه.
0: وساعات واحد يولي ياكل اكثر كان شميته في روحه.
2: هما حاجه من الاثنين ميرا يا يولي ياكل لك اكثر نتاع هي خليت خليت والا يقعد لك وذي نسمعها برشا يقعد لك نهارين ثلاثه يقول لك نشرب كم في الماء يعاقب روحه. دونك معناتها ريت هوني شنيا عنا هوني تعرف شني احسن طريقه احكي اش معناتها احكي دور الاكسجين في راسك احكي مع مختص التغذيه نتاعك امشي مثالش حتى البسيكولوج قعد احكي معاه احكي باش دور الاكسجين اش معناتها معناتها باش تفهم اللي انت اللي تعمل فيه راهو مثالش معناتها هي حاله نفسيه قاعده تجي
0: تعدي
2: وراهو كان باش تقعد تلوم في روحك معناتها انت تكبر في المشكل. فهون يلزمنا بشويه باش مش في ليله ونهار زيد باش تتصلح. دونك يلزمنا كيما الاكزرسيس انت باش تعمله مع روحك حتى لين تخرج منها. تقول لي تتنحى 100% نقول لك لي با فورسيمون باش تتنحى 100% ولكن تنقص. وذين نشوفوها زيد برشا عند الصغار وساعات لي بارون ما يفهموش صغارهم جونغ مثلا يولي عاقبه يولي نجم يضربه يقول له انت شوك معناتها اكزومبل مثلا تنجم تقول كليلي الكوتي نتاع خويته ومتاعه ودرشني فهمت حليت ما قيت حتى شيء تتغشش لهم ولا البو فهمت يعملوا رياكسيون. هو مسكين هذيك كيما الحاله النفسيه. ريت في النقطه هذه نعاود ديما نقول وقت اللي تلقى روحك تعيش في ديكريز من نوع هذوما راهو الثيرابي اللي تتخدم مع المخ راهي تعاون برش راهي تعاون برش. يلزم انسان مختص يقعد معك ويفسر لك هالحاله اللي انت تعيش فيها كيف ما اللي يبدا عنده ادمان على ماده اخرى راه
0: اي شوف بسيكولوج
2: فوالا. دونك مره واحده قالت لي يا اخي انا شي نمشي نقول وانا بسيكولوج نقول وانا نجمش نوقف على الماكله ش عنده باش يعمل لي نو عنده ما يعمل
0: عنده ما يعمل, عنده ما يعمل برشا.
2: تعرف اش قلت هالجمله هذه خاطر نعرف برشا كي يسمعوا فيا تو ينجموا يقولوا هلي ماكش في ماكش في ماكش في بلاصتو هو يعرف خدمته لا عنده ما يعمل لك. وتصبر على روحك شوية وتفهم اللي هي حالة نفسية تنجم تكون جاية من موضوع آخر جملة راه
0: صحيح
2: غير الميكلة كومبليتمون عندك قلق أنت من داخل تترجم فيه بالطريقة هذيك. فالناس اللي يعيشوا هالكريز هذوم أنا كمختصة في التغذية شو نقول لهم؟ نقول لهم نهار اللي عملت تبلبيز فسخ وعاود معناتها من غدوة احكي مع روحك راهي نحنا مش مشكلتنا الكيلو اللي زاد ولا الكيلو اللي نقص نحنا مشكلتنا الكومبورتمون اليمونتير هذا السلوك الغذائي كيفاش باش يتصلح ويتحسن. انا هذا كمختصة في التغذية. بعديك المختص النفسي ينجم بيان سور تكون عنده ابعاد اعمق برشا من خدمتي انا دونك جلد النفس هذا راهو ما عنده وين يواصل ما عنده حتى شيء حتى ولون توخاش تبداوش تلوموا في رجعت تاكل هاوك رجعت تبلبز
0: العصا تبدا العصا
2: سايبوهم سايبوهم معناتها راهو كل انسان والابتلاءات اللي عنده
0: والله صحيح
2: صحيح ولا دونك هذا هو نحاولوا قد ما نجموا نسيسوا رواحنا واللي يلقى روحي نجم وحده يموتيفي روحه ويفسخ ويعاود فازي
0: يلا شجعتنا انت انتوكا برشا اليوم ربي فضلك يا موره تقابل غدوه الحي ان شاء الله يلا نرجعولكم.

0: Oh, let it go. Don't stop.
1: الخير ويكند
2: صندوق عجب.
3: الو صباح الخير. فما حاجه معناها الواحد ما والله تو اللي يفهمها وما فهمتش انا معناها وقتاش باش معناها يغزروا له معناها وقتاش تو نسمع في حكايه الديار الكري هذوك معناها تمليك معناها يكري فهمتش انا تو كله يحكي معناها كان على العائلات اي وبسمحني بالله والعزاب جرب والعزاب ناس راه وانا واحد من الناس عمري 45 سنه تو مازلت عازف وما عنديش ونحب حاجه كيما هكا شنو معناها شنو نعمل معناها كيما على الاقل شجع على بيت شجع الناس اللي العزاب اللي فات عمارهم 40 سنة شجعهم معناها على الحاجة ذي باش يعرس أنا لو كان معناها واحدة دار كما هكا تمليك كلا وبعد نملكها تو نمشي نعرس ديريكت.
4: أما احنا نحكيه طوع ديما على الغلاء الأسعار ونحكيه فهمني ولا هاد نحكيه على الصحة علاش تو المواطن التونسي الدولة التونسية ما تعملش يعني أوبليجي على كل مواطن تونسي تحليل مرة مرتين في العام يحلل مرتين في العام علاش ما توليش أوبليجي نولو احنا نتجنبوا الأمراض ضغط الدم السكر برشا حوايج تولي حاجة ضرورية كل مواطن تونسي عن معناه أوبليجي عليه باش يحلل فهمني ولا مرتين في العام هذه تم الصحة والله حل باهي هذايا وفكرة باهية.
5: السلام عليكم صندوق عجب. والله بالحق صندوق عجب والدنيا هذه عجب بلاي. انا نحب نسأل اي مسؤول في تونس علاش واحد يبدا في الخارج ياخو في قولوا احنا سميقهم يبدا من 1400 اورو وانت طالع علاش واحد يبدا ياخو في 1400 اورو في الخارج ينجم يعرس منهم ويكون منهم ويروح منهم ويبني منهم في تونس واحنا يبدا يخلص 3 ملايين ونص وبدا من 2 ملايين ينجم يعمل ما حد شيء علاش ما يخرجش واحد ويفسر لنا علاش الغادي في فرنسا في ألمانيا نجم يشري كهرباء ب 300 تورو برمع 100 تورو أنظف من كهرباء مدى 6 سنين في تونس علاش ينجم يعيش يكري دار ولا الدار ولا تعطيه دار ويكري ويربي ولاده ويقريهم ويخوى علاش احنا هذا الكل ما يتعملش تيبسطي من الكهرباء دي اللي تنجم تجيبها إلى يومنا هذا تو قرابة العام ولا واحد سمعت به نجم يستنفع بكهرباء ولا جاب له واحد من الكهرباء كهرباء من الخارج وخلص علاش
2: صندوق عجب
1: بالخير ويكند

0: العشرة وثمانية وخمسين دقيقة. يصبح الخير يصبح النور. خلطنا ساعتنا الأخيرة ساعتنا ستة. نبدأها مع أركان بن فضل نسمع في توتوبسيون. وعنا زادة فقرتنا كونسولتاسيون اليوم باش نحكيه مع الدكتورة المختصة في طب المسنين دكتورة عفاف الهمامي. باش نحكيه على أهمية شرب الماء وكيفية الوقاية من الجفاف قلة الماء لدى المسنين. نجيو للموزيكا. يا حسرة ربيع الخولي غنينا حبيبة قلبي.
1: يا ريت بترضي يا ريت.
0: يلا خليكم مع زميلنا سيف الدين المهري في الأخبار وإحنا نرجعو لكم.
2: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا وقت اللي تفكير المفرط ينجم يضرنا في حياتنا اليومية. علاش البعض منا يكبروا حاجة بسيطة أكثر من حجمها الحقيقي؟ وعلاش نخافوا من حاجات مازالت ما وقعتش من أصله؟ هل كل قرار لازم يكون فيه ألف تحليل؟ وهل كل كلمة تتقال لازم نرجع لها مئات المرات في مخنا؟ وهل ممكن النجم نعيش حياتنا بطريقة أسهل إذا كان نخافوا شوية من الأسئلة اللي ما عندهاش حتى نهاية؟ هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعاء حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب سيدة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراكم. مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.
3: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
4: ميلا نحبك فايق ولد بلادي. خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر. والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
2: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
5: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. فريق طبي من قسم أمراض القلب المستشفى الجامعي الهادي الشاكر بإصفاقس ينجح لأول مرة في تونس في زرع ناظمة قلب دون أسلاك وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة على صفحة على فيسبوك. ولفتت الوزارة إلى أن هذا التدخل المتقدم يمثل خطوة مهمة في تطوير علاج اضطرابات نبض القلب، حيث يتميز هذا الجيل الجديد من الناظمات بغياب الأسلاك وطول مدة عمله التي قد تصل إلى 20 سنة مع إمكانية سحبه عند الحاجة. السجل الوطني للمؤسسات يعلم أن تاريخ 31 من جويليا من كل سنة هو آخر أجل إيداع القائمات المالية للشركات التي تختتم سنتها المالية في 31 من ديسمبر من كل سنة، وكذلك الأشخاص الطبيعيين الخاضعين وجوبا لمسك محاسبة. وسجل يحث في بلاغ صادر عنها على عدم التأخر في الامتثال للالتزام السنوي لتجنب غرامات التأخير وما يترتب عنها من إجراءات لاحقة، داعيا إلى إيداع القائمات المالية حصريا عبر المنصة الإلكترونية. في الشأن الدولي، كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيرانية يقول إن على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تتجنب تحويل التقارير الفنية إلى أدوات ضغط سياسي إذا كانت ترغب في المساهمة في التوصل إلى حل دبلوماسي. وأبادي يضيف أن فقدان الوكالة للقدرة على مراقبة بعض المنشآت نتج عن الهجمات وليس عن عدم تعاون إيران، متهما الوكالة باستغلال عواقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية لخلق ما وصفه بالغموض حول برنامج طهران النووية. إيغور سيتشين الرئيس التنفيذي لشركة روزنفت أكبر منتج للنفط في روسيا يقول إن الأوضاع الخاصة بالعوامل الأساسية في أسواق النفط قد لا تعود إلى طبيعتها إلا في النصف الثاني من سنة 2027 في حال حل الأزمة في الشرق الأوسط. وسيتشين يضيف أنه في حالة إعادة فتح مضيق هرمز على الفور قد يصل سعر النفط إلى 95 دولارا للبرميل بحلول نهاية 2026 ثم ينخفض إلى ما بين 80 و85 دولارا بعد عام. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري. قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايكا فامبونات. والمشوار يتواصل مع ميرا وكامل فريق برنامج صباح الخير ويكاند. إلى اللقاء.
2: في تونس. صباح الخير ويكاند. صباح الخير ويكاند. كل سبت واحد من الستة للنصف نهار. صباح الخير ويكاند. ميرا.

0: بترضي. لحديش وتسعة دقائق رجعنا لكم. يلا خلطنا الموعدنا مع أركين بن فضل إكسبير عن أوتوموبيل جاموتو تونيزي. نسمعوه توا في توت أوبسيون.
1: شالي ليكس اولترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلس اللي تعطي اكثر قوه وحمايه لموتور الكهرباء.
2: توت اوبسيون مع أركين.
0: يصبح الخير يصبح النور. اهلا اهلا وسهلا بركين. شحوالك؟
3: اميره الحمد لله.
0: الحمد لله. شعرك سخانه؟
3: مش لاباس برشا الحقيقه.
0: سخانه
3: سخانه برشا.
0: اي
3: وقتها.
0: ايوا
3: قولوا سي بيان بور لا سانتي. دونك كل حاجه في وقتها باهي.
0: الحمد لله يا ربي. باهي. على شنو باش تحكي لنا اليوم؟
3: باش نحكي على حاجه مانيش فرحان بها برشا.
0: علاش؟ شنو
3: فهمت؟ ولي بوريست نتاع لي فواتور ايطاليان متغشين.
0: عاش بيهم
3: فيراري ميرا. ديسيبسيون كبيره برشا.
0: ايوا
3: باش نحكيوا على اول حاجه تجي في بال تونسي هو كي يتذكر الفيراري باش يقول في 8 و في 12 وغونغونمون نتاع موتور اتموسفيريك قوي.
0: اي
3: لا ما فماش سيد المستمع شيء هذا. الفيراري هذه عملت برشا حس وهي سيلونسيوس. انا الحقيقه اديبت نتاع فواتور الكتريك مازال ما تمثليش حاجة أمبليماتيك معناها نحبها برشا كيما فيراري وتعملوا لانسمون نتاع الكهرباء هذيا نتاعكم وتصير هالديسيبسيون انترناسيونال. الحقيقة حاجة غريبة برشا. فيراري ماهيش كونستركتور أوتوموبيل عادي ميرا. فيراري حاجة أمبليماتيك حلمة نتاع الناس الكل في العالم الكل. أي عبد راكب في كهرباء تقول له فيراري معناها يتبسم ديريكتومون وتجي في مخه كهرباء حمراء مزيانة قوية يتمنى يكسبها. المرة هذه ليه حتى حد ما هو متمني يكسب الكهرباء هذه اللي وراوها لنا فيراري كونت ايزون ديفوالي لو بروجي الكتريك نتاعهم. لي فيكتوار دو فورمولا الكل مشاو. الصوت نتاع الكهرباء مشي. ليموسيون الكلها تحت في الماء. الناس كل شوكي. لي اكسبير اون اوتوموبيل برشا منهم معناها ايزون دينيغري لا مارك وشنو اللي صار معناها في البروجي هذايا. شوك كبير برشا. انتر كونتيننتال صار كونت ايزون ديفوالي هالكهرباء هذه. دونك لي انترنوت زيد عملوا الكومباراتيف بين هالفيراري هذية وكراها بوخرين معناها متاع ماركات وقتها يابانية وآسيوية في الديبيو متاعهم وقال كراهو هذية كرهبة الحقيقة اللي جينانت. الكهرباء هذية راهي بالحق معناها ما نجموش نشكروها بالسوم هذية بال 550 ألف يورو سومها الكهرباء هذية توصل. دونك ما نجموش احنا نحكيو على الكهرباء هذية وهي بهالبشعة هذية. أيوة. وكيفاش هي معناها خرجت من الأدين نتاعها كومبليتمون وعملت حاجة مش حلوة بالطريقة هذه.
0: صدموا
3: بالطبيعة. العارف الكبير القديم لونسيان باترون ميتيك نتاع فيراري لوكا كورديرو ديمونت سيمولو قال لك راني مانيش فرحان جملة فوزافي ديتخوي ليستواغ نتاع فيراري بهالبروجي هذايا وخرج متغشش برشا وصوروه معناها صحفيين كيفاش. دونك يزون اتاكي دانجوروزمون لادين هيستوريك دو لا مارك. الراجل متغشش برشا الى توجور ابارتونو معناها لا مارك ولقاهم هما هدوا برشا حاجات حلوين عملهم هو وعملهم العبيد اللي قبلوا اللي تويتروا على فيراري. دونك سؤال صحيح زعما الناس كرهوا الكهرباء هذية ولا كرهوا الفكرة هذية متاع فيراري ما حبوش يراو فيراري تكون موجودة في الالكتريك. الفكرة مش برشا ميرا. الناس الكل مقتنعين اللي المصنعين متاع السيارات الكل باش يصنعوا سيارات كهربائية لكن استنوا حاجة تكون مختلفة من عند فيراري تكون عندها علاقة بالأديان متاع فيراري تكون معناها مزيانة كيما الفيراري. كهرباء هذية ماهيش فيراري ميرا. راو كان نحيو لوغو نحيو الشوفال كابغي راك ما تقولش هذه فيراري. تقول ما نعرفش سي اون فواتور بوتيتر شينواز سي اون فواتور معناها جاية من عند أي مصنع موجود في أي قارة من القارات تاع العالم هذا ومستحيل تقول كهرباء هذه جاية من إيطاليا وما تقولش كابيلا ماكينة. بالعكس الناس خرجت معناها متغشة برشا. أنا كيف كيف كود قول اليوم مش هكا يرحم والديكم ما نحبوش الراو الكهرباء هذه لا في كياساتنا لا في حتى بلاصة أخرى ونستناو بالحق معناها أنغت خباج من الماركة العريقة هذية اللي احنا نحبوها برشا واللي عملت معناها حاجة بالحق مش حلوه جمله وماهيش على اوتور دو لا مارك ماهيش على اوتور نتاع شركه قويه كيما فيراري نتاع شركه عندها لادين نتاع السيارات وعندها لادين بيغي دور نتاع السيارات الرياضيه والسيارات معناها المزيانه ميرا. بالحق معناها حاجه مش حلوه. دونك اليوم
0: كود ان شاء الله يديركوا هالحكايه
3: ماناش فرحانين.
0: أيوة.
3: واليوم راهو بالحق وصلتوا يعطيكم الصحه. الناس كل حكاوا على الكهرباء نتاعكم مي راهو حكاوا معناها في الكوتي نيجاتيف ويزون دينيغري الشيء اللي عملتوه وما عجب حتى حد. ادخلوا سادة مستمعين شوفوا سيارة فراري كلمة توجع البشعة.
0: لا خليهم خليهم ساعة السادة المستمعين تقول واحد يعطي رأيكم فمشكم
3: تعجبه اعطيوا رأيكم في السيارة هذية. تلقاو الكابسول متاعنا موجودة على الصفحة الرسمية فيسبوك تاع موزايكا فيم.
0: يعطيك ألف صحة يا ركين نشكرك برشا نتقابلوا غدوة الحي إن شاء الله.
3: غدوة إن شاء الله
0: يلا نرجعوا لكم.
1: الجيل الجديد من زيوت شاليليكس يمكنك باش توفر أكثر من 3% في نسبة استهلاك الوقود فضل تكنولوجيا البيغ بلوس.

0: رجعنا لكم ل 11:23 دقيقة. يلا خلطنا فقرتنا كونسلتاسيون.
1: كونسلتاسيون كونسلتاسيون.
0: واليوم في كونسلتاسيون رحبوا برشا برشا برشا بالدكتورة عفاف الهمامي مختصة في طب المسنين. مرحبا بيك دكتورة.
2: مرحبا بيك كاميرا. شكرا شكرا على الاستضافة. شكرا لموزايك
0: في عيش. مرحبا بيك.
2: للتوعية اللي يعملوا فيها ديما في الكبار السن.
0: أي.
2: شكرا لتناول الموضوع هذايا. يعني أيوة. مهم ياسر وإحنا توا داخلين على فصل الصيف.
0: أيوة.
2: وحرارة مرتفعة.
0: حرارة مرتفعة.
2: بينا نهتموا بكبار السن في النقطة هذه.
0: أي ها نقطة خلينا نقول لهم عليها ساعة قبل خاطرنا وياك نعرفوها المستمعين ما يعرفوهاش. اليوم باش نحكيو على أهمية شرب الماء وكيفية زاد الوقاية من الجفاف عند المسنين. إن شنو باش نسألك أسئلة دكتورة خاطري فما حاجات ساعات تظهرنا ما نعرفوش كان صحيحة ولا غالطة. فناخذ منك المعلومة صحيحة. هل صحيح أنه الإنسان على ما يكبر على ما يفقد الإحساس بالعطش؟
2: صحيح. هذه نقطة مهمة جدا. مع تقدم العمر الإنسان معناها الكبير في السن يفقد الإحساس بالعطش. علاش؟ فما مركز معناها في الدماغ معناها مش مبسط الأمور ما ندخلوش في برشا يعني دي ديتاي. مركز الإحساس بالعطش ينقص عند الكبير في السن لأنه عنده يعني دي ريسبتور معناها مع العمر ينقص لا سونساسيون دو سواف. معناها دي ريسبتور في الدماغ ينقص الماء من الجسم هو ما يبعثش الإشارة للدماغ باش يقولوا راه يلزمك تشرب ماء.
0: أيوة. دونك
2: الإشارة هذيك والمركز اللي في الدماغ ما يولي انسنسيبل.
0: ايوا احنا نعرفوا اللي الماء يعني نعرفوه نعطشوا من عند ربي ونشربوا الماء. اما الماء شنو اهميته في الجسد؟ شو يعمل معناها الماء؟
2: اي الماء أي. هو تعرف انت الجسم متاعنا متكون من 70-80% من الماء. يعني هو مهم للقلب مهم للكلى مهم للدماغ. معناها الماء مهم برشا معناها في معناها الفونكسيونمون تاع الخلايا الكل في الجسم معناها يخدموا يشتغلوا بالماء كل
0: أيوة.
2: شيء فما يلزم فما ماء فما معدل نسبة معناها معينة متاع الماء. وعند كبار السن النسبة هذه كي تنقص تسبب لهم في الجفاف اللي كما قلت معناها مهم ياسر اللي نتوقعوا منه هالجفاف هذه. دونك نحب نتعرضوا على لي سيمبتوم معناها شنو ما اللي هو يخلي
0: خلينا نشوفوا معناها شنو ما اللي سيمبتوم اللي خليني انا نقول معناها عندي مسن في الدار مراه ولا راجل نقول هذا يمكن ما نقص ماء ولا قاعد يعاني من الجفاف. شنو الحاجات لازم ننتبه لها؟
2: فما لي زيدي روسو ميرا اللي هما احنا ديما نربطوا الجفاف اللي هو جست فمو شايح من الماء اكهو
0: فمو
2: شايح من الماء اكهو. ما فما علامات هوني باش نركز عليها برشا على خاطر هي اللي كنا نعملوها نتفطنوا لها معناها عند كبار السن نتفاداو دي زوسبيتاليزاسيون نتفاداو معناها التعكرات اللي تنجم تصير من ديزيدغاتاسيون عند كبار السن.
0: بيه
2: شنو ما هما العلامات؟ مثلا قله التركيز
0: أي؟
2: والا مثلا تغيير مفاجئ مثلا في الكونفوزيون مونتال اللي هي معناها الانسان يولي داخل بعضه
0: داخل بعضه.
2: هذايا ينجم يكون علامه من علامات ديزيدغاتاسيون
0: قله الماء
2: قله معناها قله الماء. ينجم زادة كيف الانسان هذايا الكبير تكون عنده امساك يكون عنده امساك ينجم هذاك معناها راهو عنده ديزي معناها عنده جفاف
0: جفاف
2: ماهوش قاعد يشرب في الماء معناها بالصفه الباهيه معناها المنتظمه
0: اللي نحكيو عليها. اي
2: به فما دوخه فما ناس كبار يقول لك عندي احساس بالدوخه والا فيرتيج معناها هكا يحس في
0: يترهوش
2: وتنجم تكون هذيك علامه نتاع قله ديزيدغاتاسيون. ينجم يكون زاده قله كيما قلت لك اضطرابات في النوم

0: يقول لك ما يمشيش يحبش يمشي للتواليت برشا
1: أي.
0: معناه يخاف من تسيح برشا. هذه علامة من علامات متاع الجفاف اللي الكبير السن يطيح معناه السقوط السقوط وما ينجر عنه من كسور على كبار السن والكسر عفانا عفاك الله في المخروقة. دونك هذوما علامات نتاع جفاف في البدن.
1: يعني شوف أهمية شرب الماء وخطورة معناها الجفاف اللي الإنسان ما بديش عنده الماء معناها المسن اللي يلزم في بدنه
0: اكزاكتومون معناها هذا شنو يؤدي ينجم يقدر يؤدي في قصور في الكلى ينجم يؤدي مثلا ايبوتونسيون تنجم تطيح له الضغط يطيح له عند كبير السن ما يؤدي هذاك زاد هو بيدو للسقوط المشاكل الاخرى
1: فما دويات دكتوره معناها تنجم تخلي المسن ما عادش يعطش
0: صحيح
1: ولا يشيح بدنه من الماء
0: يعطيك الصحه. فما ادويه اللي هي اولا تنقص في السنساسيون نتاع العطش وتنجم تنزل معناها تعمل ديزيدراتاسيون كيف مثلا ادويه
1: امراض
0: مثلا ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم فما نوع من الادويه اللي توصل هذيا فما الادويه اللي تزيد التبول عند هذيا عند المسن اللي عنده انسفيزونس كاردياك ولا عنده انسفيزونس رينال والا ياخذها ياخذ في الادويه هذيا لاسباب اخرى ينجم تنزل له تنقص تعمله ديزيدراتاسيون فما ادويه اللي تهدي المريض معناها لي كالمون هذوما ينجموا زاده كيف كيف يأثروا ويعملوا ديزيدراتاسيون عند المسن.
1: فما عبيد هو من الناس اللي يقول لك انا ما نعطش فما عبيد ما يشربوش الماء راهو يشرب الماء كمية في قهوه ولا تي ولا ما عندوش صحيح. بالكل ما تراش يصب كاس ماء ويشرب يعني هذيا نتصور الانسان على ما يكبر على ما تكفر به الحالة يعني كيفاش ينجم يشرب الماء كيفاش يعاون روحه
0: كيفاش يعاون روحه هو ينجم كيفاش يشرب الماء يشرب دي كونتيتي صغار معناها كميات صغيرة يعني طول اليوم
1: على طول اليوم,
0: على طول اليوم كي اسمه يحط كيس بحذاه ولا دبوزة صغيرة كل مرة يشرب منها شوية مش يحس معناها يلزم روحه باش يشرب الماء على خاطر راهو كيما قلت هانا شفنا توا احنا تنجم تكون قلة شرب الماء والشيء هذايا ديزيدراتاسيون تنجم توصل يعني برشا حاجات خايبة نجم نتفاداوها معناها هذايا هو المهم في
1: معناها انت نصيحة نتاعك انه الماء نشربوه بشوية حتى ما شكون يقول لك هكا قمت صباح خديت نص لتر ماء شربتها مثلا شربت الدواء وشربت الماء يزي قداش نقعد نشرب
0: لا يلزم على طول النهار
1: يلزم على طول النهار
0: دي كونتيتي صغار
1: قداش المسن نجم يشرب في الماء في النهار
0: اي يعطيك صحه على السؤال هذايا خاطر ديما يتعاود ديما يتعاود السؤال هذايا هو ينجم يشرب من لتر فاصل خمسه حتى لزوز لترات ماء في اليوم معناها وهذايا زاده تو ديبون زاده من الامراض اللي عنده كان عنده امراض كلى ولا امراض قلب ولا امراض اخرى هنية الأطباء متاعهم اللي يتبعوا فيهم الناس هذوما هم يقولوا لهم بالضبط الكونسيتي اللي ياخذها اما هي يعني الانترفال ما بين لتر فاصل خمسة حتى لترين ماء في اليوم مقسم على تيلة 24 ساعة
1: به وقتاش نشوف مثلا مسن نقول فما حاجة نهزوا اليورجنس يعني وقتاش نفطن اللي راهي حاجة مخطرة وليت
0: أي برافو يعطيك الصحة أميرة هذايا مهم ياسر راهو ما نخليوش المريض حتى اللي يقدر توصل مضاعفات كبيرة برشا وين فما كونفوجيون معناها اضطراب معناها اضطراب الوعي كونفوجيون يولي الانسان داخل بعضه هوني سي ان سين دالير تيزم فيسا فيسا نهزوه لورجونس مثلا مريض طلعت له برشا الحراره ينجم امساك كبير ينجم زاده ما عادش فما تبول بالكل والا التبول ولا داكن برشا على هذاك لازم نراقبه معناها نشوفوا المريض نشوفوا يعني نكونوا منتبهين اقل علامه
1: التفاصيل
0: هذه الحياتيه اللي نجموا ننقذوا بها المريض
1: به النصايح تاعنا فيه وهكا بنصيحه اش تنصحنا انت دكتوره
0: النصايح نصايح هي كما تعرف انت احنا ديما نقولوا الوقايه خير من العلاج هذه اهم حاجه والنصايح اللي نجموا نقدموها للمستمعين متاعنا اليوم هي كما قلنا قبيله النصيحه من النصايح اللي هما شرب الماء على تيلة 24 يوم نجموا الاطعمه معناها
1: على 24 ساعه
0: على 24 ساعه سامحني فما الماكله زاده اللي هي غنيه بالماء انواع كما مثلا الدلاع البطيخ
1: توا
0: الغله معناها الماكله اللي فيها برشا ماء بينا زاده هذيك اللي نركز

0: نزيدوا عليها كيف كيف يلزمنا نهويو البيت اللي فيها المسن، معناها نخليو الهواء ويدخل، نرطبوا الجو، نجمو نستعملوا زيد لي فنتيلاتور ولا كليماتيزور، معناها في معدل اللي ما ينجمش اللي ما يمرضش ما يمرضش، وهكاك ينجم المريض زيد ينجم يلبس ملابس قطنيه اللي تشرب الماء اللي تشرب العرق وكي يبدا نرطبوا له الجسم نتاعو، معناها نرطبوا له الجسم نتاعو هكاك باش ما يفقدش كميات معناها كبيره نتاع ماء، خاطر هو كيما قلنا سنسيبل برشا للديزيدراتاسيون.
1: نرطبوا معناها اون كريم، نعمل
0: كريم نرطبوا له الجسم نتاعو باش هكاك ما يفقدش الماء، معناها نعملوا باريير باش ما وكيف كيف معناها زيارتهم الناس الكبار، معناها زيارتهم بانتظام على خاطر راهو فيسا فيسا تصير ديزيدغاتاسيون، معناها يلزمنا ديما منتبهين الاقل سيني من اللي هذا ما حكينا عليهم الكل. مير
1: نشكرك برشا برشا برشا دكتوره عفيف الهمامي مختصه في طب المسنين، اليوم حكت لنا على اهميه شرب الماء عند المسنين. انك تحبوا تسمعوا الفيديو هذا تلقاوه على الباج نتاعنا مزيكا فام. نورتنا دكتورة.
0: شكرا ليك، مرحبا بك، يعطيك الصحة، الفريق العام الكل
1: يعيشك، يعيشك، يعيشك. يلا نرجعوا لكم.
2: كونسلتاسيون صباح الخير ويكاند معلم الجوتروف هذا
3: صحة وبشفاء، أما يظهر لي كليت الكهرباء.
2: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
3: إي نعم كهرباء مع دادي شيبس، كيف تدور الباكو تربح الباكو، كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينات إلكتريك دي بي اس 5 وأكثر من هكا، كهرباء تستنى فيك. دور الباكو، أقرأ نوميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com، وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.

ما بيناتنا نحكي وديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختار سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا وقت اللي تفكير المفرط ينجم يضرنا في حياتنا اليومية. علاش البعض منا يكبروا حاجة بسيطة أكثر من حجمها الحقيقي، وعلاش نخافوا من حاجات مازالت ما وقعتش من أصله. هل كل قرار لازم يكون فيه ألف تحليل؟ وهل كل كلمة تتقال لازم نرجعوا لها مئات المرات في مخنا؟ وهل ممكن نجموا نعيشوا حياتنا بطريقة أسهل إذا كان نخافوا شوية من الأسئلة اللي ما عندهاش حتى نهاية؟ هذا الكل نحكيوا فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعاء حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71-113-013 ولا على الواتساب زادة 23-513-1000 واعطيونا لمحة على أراءكم. مبيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.

11 و53 دقيقة خلطنا إلى نهاية برنامجنا. كل الفريق يسلم عليكم، كريمة في استقبال التليفونات، أحمد التونسي زميلنا في الإخراج الرقمي، فاطمة عبد الرحيم نسموها في دقيقة حظ وهي معدة البرنامج، مروان بن عمار مخرج البرنامج، خولة الكعبي زميلتنا من قسم الأخبار، سيف الدين ماري زميلنا من قسم الأخبار، سكندر إبراهيم زميلنا من قسم الرياضة، زادا كنا بحثنا الأستاذ حسين لقرم سمعناه في نقطة قانونية، أمير العسكري سمعناه في نوتري بلس، أركان من فضل توت أوبسيون وكانت حاضرة بحثنا اليوم في كونسلتاسيون، الدكتورة عفاف الهمامي مختصة في طب المسنين. أنا العبد لله ميرا سلم عليكم وقولكم احنا غدوة الحي 6 تاع الصباح كالعادة والعويد نتقابلوا على الأولى. صباح الخير ويكاند، يلا نخليكم مع زميلة سامية الحامي وزميلنا نوف الورتيني في نجوم. باي باي.

0: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكدوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
1: سيف السنه كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون ليني زاده الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
2: مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فونت مضمونين هايسنس فيفي لا كوب دو موند ان غران
3: كاليبسو Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
4: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
5: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 للعودة التوعية بالعمرة من ولاية صفاقس يؤكد في تصريح لموزايك اليوم أنه تم اليوم تجميع 150 مهاجرا غير نظامي بنقطة التجمع بمنطقة البحيرة بالعاصمة ليرتفع العدد الجملي للمبرمجين للعودة خلال هذا اليوم إلى 210 أشخاص بين تونس العاصمة وسوسة ونابل. والمصدر ذاته يضيف أن نسق الإقبال على برنامج العودة التوعية شهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الأخيرة حيث بلغ عدد الراغبين في العودة منذ بداية الأسبوع وإلى حدود اليوم 420 مهاجرا مقابل معدل أسبوعي كان سابقا في حدود 120 شخصا.
6: اليوم كالعادة في المواصلة للعودة الطوعية اليوم معناتها في النقطة الكيلومترية اللاك باش نهزوا 150 مهاجر. اليوم العدد الجملي باش يوصل 210 بين تونس وسوسة ونابل. الجمعة هذه معناتها نسبة الإقبال ارتفعت من بداية الأسبوع إلى حد التاريخ عدنا 420 مهاجر يريدون العودة الطوعية إلى بلدان. كالعادة هذوما باش يمشيوا للمخيم كيلومتر 21 وغاديك تبدأ الإجراءات متاع العودة متاعها. مثال اليوم عدنا نسبة المرواح قاعدة الجمعة هذه تروح عدنا في قرابة معناتها 120 طوال الأسبوع. اليوم عدنا معناتها رحلة باش تروح فيها 40 شخص من ثلاثة دول اللي هي غينيا والكوت ديفوار ونيجيريا. مجموعة اللي عندها جوازات سفر معناتها ديريكتومون ننسقوا مع الخطوط الجوية التونسية ونقتنيوا تذاكر حسب الحجوزات، والمجموعة الأخرى اللي ما عندهاش جوازات سفر مطالبين باش تحضير ملف مشروع هذا من تمويل من وزارة الداخلية وبمتابعة وإذن من سيادة رئيس الجمهورية.
5: وزير الفلاحة عزدين بالشيخ يؤكد ضرورة إعطاء الأولوية القصوى لصيانة المنشآت والمنظومات المائية وضمان جاهزيتها وتأمين التزود المنتظم بالماء الصالح للشرب لإفادة المواطنين خلال صائفة 2026 خاصة في ظل الحركية السياحية التي تشهدها ولايتي سوسة والمنسير خلال الموسم الصيفي. والوزير يدعو خلال إشرافه على اجتماع عمل خصص لمتابعة سير نشاط كل من المندوبيتين الجهويتين للتنمية الفلاحية بسوسة والمنسير إلى التسريع في إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة باعتباره مشروعا استراتيجيا من شأنه دعم الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي بالمنطقة. في الأخبار الدولية، وكالة مهر الإيرانية للأنباء تفيد بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي يتوجه إلى طهران اليوم. الجيش الأمريكي يقول أن القوات الأمريكية شنت هجوما على مواقع رادارات ساحلية إيرانية اليوم بعد إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها طهران باتجاه مضيق هرمز في أحدث تصعيد يعقد الهجوم الرامية إلى إنهاء الحرب بين البلدين. الجيش اللبناني يقول أن ضابطين وجنديا استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم العسكرية على طريق الخردلية النبطية في جنوب لبنان. وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في وقت سابق أنه استهدف السيارة بعد رصد ما وصفه بتهديد لقواته، مشيرا إلى أنه تلقى معلومات تفيد بأن حزب الله كان يستعد لإطلاق النار على القوات الإسرائيلية من المنطقة. في توقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط البرد بأماكن محدودة. الحرارة تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة قرب السواحل، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشيل محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع سامي الحامي ونوفل الورتاني وكامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء. الأولى في تونس.

0: نوفل ورداني وسمير حامي.
1: نص نهار وخمسة دقائق عسلامة ومرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس مازيكا فام. طوال الساعتين يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية مع النجوم اللي يكونوا حاضرين معنا هنا في سويعتين من زمان. مرحبا بك نوفل.
2: عسلامة سامية. مرحبا.
1: شنو الحويد؟
2: فرحان برشا نكون معك في نجوم.
1: وين زيدا وفرحانة في كل مرة أننا نستقبلوا نجومنا بجديد الفني. هو فنان تونسي يغيب علينا وكي يقدم دايدة خارج تونس ومقيم خارج تونس أما ديما يرجعنا بجديد. الساعة الأولى يكون بحثنا شوية آخر ماستر سينا.
2: ماستر سينا رجع برشا غاني جديدة
1: برشا ديو زيدا شوية خشا سمعوا أرمستا وفما زيدا ديو آخر اللي احنا فرحانين برشا انه يرجع للإنتاج من جديد فنان كبير فنان يحبوها توين سكون نتصور محمد علي لسمري. كون بحذينا زيدا شوية آخر باش نحكيو على جديده الفني. ساعتنا ثانية تكون بحذينا هنا فنانة تونسية باش تكون في افتتاح مهرجان بنزرت الدولي في الدورة 43. يا دغنوج تحكينا على تفاصيل العرض تحكينا زيد على حفل يجمعها بلوتشي بوشنايقر.
2: اي دغنوج بيان سور ديما عروض الافتتاح تكون مهمه معناتها الفنان اللي يعطيه عرض افتتاح يكون قيمه اكبر قيمه كبيره معناتها ومسؤوليه كبيره لانه اغلبهم يجيو ديزانفيتاسيون.
1: بدينا انا
2: مع الناس المهمه المسؤولين وكذا والجمهور معناتها ديما الافتتاح والاختتام حاجه مهمه برشا.
1: وكان عندها عرض مهم زاد في دقه ايه دغنوج نتصور مرحله مهمه توا بنزرت وعلاش ان شاء الله زاد راهوها في مهرجان قرطاج فنانه تستحق كل الخير. واحنا حكينا على المهرجانات خليكم معنا خاطر الساعه الثانيه حصريا هنا في نجوم نعطيكم ابرز الاسماء اللي باش تكون حاضره في مختلف المهرجانات الصيفيه. نحكيوا على مهرجان حمامات نحكيوا على دقه كيف كيف يحتفي بخمسين سنة نحكيه على مهرجان قرطاج اللي يحتفي بستين سنة زادة من العراقة والمجد. بوغرنين عنا جديد على الفستيفال هذية نحكيه الجاز تبرقة اللي عنده مدة زادة غايب الفستيفال هذية ومهرجان بنزرت زادة. نعطيكم أهم الأسماء اللي باش تكون حاضرة في الدورة القادمة. هذا كل في سويعتين من زمان. نبدأ وتوتسويت مع الموسيقى شوية خير نسمعه جديد ماستر سينا قبل ذين خليكم مع جديد صابر إربعي اللي هو كلمات والحان وفي التوزيع حمدي المهيري. وفما علاش اختارنا صابر محليها تهزنا الموندو متاع الصيف وخليكم معنا خاطر في ساعتنا ثانية باش نكتشفوا علاش بدينا بالفنان صابر إربعي أمير الطرب العربي. رجعين معكم في نجومة
3: Au bout de la rue tordue Une porte bleue Un mur de chaux fondu Ta voix descendait Des balcons fleuris

0: نص نهار و 14 دقيقة جديد ماستر سينا وأرمستا وبليل تاكيني يوصلونا حتى الموعد. نجوم فرحانين برشا باستقبلوا معنا هنا في موزايك اف ام ترتيحة صغيرة ونستقبلوه بكل حب بحذنا بعد غيب ديجا يقعد كل مرة كيغيب عوايم ويرجع رجل معكم في نجوم.
1: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكش بين خيوط ديريس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو. عش بنديريس عيش جو المونديال.
0: نكمل معكم في نجوم على موزايك فم. نذكر في ساعتنا الثانية نكتشفوا تشكيلة المنتخب الوطني التونسي بخصوص الماتش مع بلجيكا. سينو زيدا نعطيكم فكرة حصرية على مختلف المهرجانات التونسية شنو أبرز الأسماء المنتظرة وهو يجينا إن شاء الله يا ربي راه في مهرجانتنا الصيفية. زيدا ماستر سينا مرحبا بك على موزايك.
2: هلو هلو السلام عليكم أحلى الناس وأحلى مستمعين موزايك فم. فرحان برشا كيف ديما نكون بحلك موني في موزايك.
0: حسيت ما زلت هكا بالفايب نتاع الغنية.
3: مرحبا.
0: ترجع بحضينا ماستر سينا غيبة كمام على تونس ولا على موزايك؟
2: عندي عوايم توا ما هبطتش غبت شوية.
3: ما هبطتش لتونس
2: ما هبطتش عام عام ما هبطتش جملة لتونس
3: حتى هما تسكر غليو
2: شوية اي شوية اما دي ما عبرك لحظة دي ما اللي مش يجي من تونس لأوروب دي ما تكلف الوغل أما اللي احنا كنجوا دي ما تكلف أنا أرخص شوية سبا.
0: والأهم كونك ترجع في كل مرة ماستر سينا لما حالة طولت شوية كما قلنا الغيبة ولكن ترجعنا بزوز غنيات أغاني حصرية سمعنا مع أرمستا شوية خلنا نسمع ديو مع محمد علي الأسمر كيف كيف. قبل ما نبدأ ماستر سينا نخلي صفة الارتيست فنان فقط ولا مغني الراب ما زالت موجودة الصفة هذه في ماستر سينا؟
2: لا انا فنان على الانيتس نتاعي جامي مش ننكر معناها موزيكا دخلت راب واحد اما تو معناها كوميرسال تو ارتيست معناها نخدم استيلات كل كيف تلقاني في غنايه راب كيف تلقاني راجيتون كيف تلقاني في غنايه بوب ما عنديش معناها ما عنديش استيل معين نخدم فيه
3: كيما الامريكان بروديوسر
2: نخدم اي نخدم اي استيل ما عنديش حتى مشكل معناها.
0: شنو الايدنتيتي نتاع ماستر سينا؟
2: ارتيست
0: كل شيء
2: كل شيء نخدم استيلات كل
0: وين تنجم
2: عادي تلقاني مع رابير اخوي رابير كاس حلقه تلقاني مع واحد فنان شعبي عادي تلقاني مع فنان وتري ما عنديش حتى مشكل ما نخدم مع الناس كل.
0: شكون الرابير الكاس اللي تحب تكون معه في فيت؟
2: عملت معه الكل اكثر واحد كاس في تونس بلتي عملت معه سمارة عملت معه يا ربي يطلق سراحه ما نشكون معنا الناس الأكثرية معناها
0: بلينغوز زيد
2: بلينغوز عملت معاه بلي دوغ عملت معاه معناها أرمستا الناس كل معناها الولاد كل أصحابي معناها ما عنديش مشكل كي تجي بروجي معناها نلقى نجم نعطي فيه إضافة نخدم عادي.
0: باش نرجع حكيت على بالتي باش نرجع للكلانديستينو قبل هذايا شكون مثلا رابريت من العالم تحب تكون معاهم ماستر سينا؟
2: من العالم
0: قلت لي توين سا سي بون فما خدمت مع عدد
2: من العالم معناها نحب في نخدم معاه معناها فما دريك هذاك معناها علاش لا معناها حاجه معناها جول في فرنسا زاد نجم نعمل معاه حاجه طياره برشا
0: اي
2: برشا برشا برشا
0: سهل انه دخلت لهم ماستر سينا هذوما
2: دريك صعيب جول فما الامكانيه نوصل له خاطر ديجا عملت معاه لامس في الجروب باند بي اورجانيزي معاه ديجا هبطت امريكا صورتها في مارسي في حومه جول الاغنيه معناها ديجا خدمت مع اللي يخدم مع جول وتوا ديجا عاملين كونتاكت ان شاء الله مش نعمل فازة مع جول كان حاب رب ان شاء الله.
0: برشا فلوس باش تكون معاه في جول؟
2: والله جول لازمك تقنعه مع البلوش بالفلوس اخر حاجة خمن فيها الفلوس خاطر ما شاء الله مش باش يزيدوا حتى شيء اللي عنده جاي يكفي على
3: الله بالحق
2: لا فيريتي معناها
3: يلزم مقنع
2: مقنع لازمك تعمل معاه بروجي مقنع معناها وانت تبدا تقنعه فهمت.
3: فنان كوميرسيال ويغيب عام ضد بعضها معناتها ايا كان السبب اللي يخليك تغيب ضد انك تكون فنان كوميرسيال خاطر كوميرسيال لازم ديما ينتج لازم فما
2: نسق ديما الانتاج يا اخويا نوفل انا صارت لي مشكله انا مع شركه كنت مسحها معاها كمل كونترات 3 سنين معناها فرض عليه مش نزيد 3 سنين اخرين انا قلت لهم ليه الكونترات وفيه معناها نحب نخرج معناها ما
3: علاش تحب تخرج انت
2: خاطر ما
3: فهمتش تخرج على الركب
2: وعدوني برشا وعدوني, وعدوني برشا برشا حاجات ما وفروا لي منهم برسك حتى شيء
3: باش وعدوا الساعه انت ما
2: وعدوني كولابوراسيون مع ارتيستوات اخرين وعدوني مش نطلعوا معناها الكوتا اكثر فهمت كيفاش مش يعطوني بلوس ما عطوني حتى بلوس
3: ام انت
2: لقيت روحي وحدي نجم نقدم خير
3: معناتها انت جيت فتره طلعت فيها فليش معناتها
2: يا صحاته ما وقفوني برشا
3: وقتها طلعت وحدك بمجهودك
2: هذيك وحدي ما مسحها مع حتى شريك
3: جيت للشركه
2: بعد كده رجعت وحدي قلت ربي مش نرجع سينا نتاع قبل اكثر
3: معناتها عكس العباد به معناتها في الاخر سينا انت تخدم كيما شكون دريك انت تخدم الفن الفن ماكش عايش به
2: لا الحمد لله انا معناها انا كل
3: يعني بمخك تخدم
2: يعطيك الصحه
3: ما تلوش على النجاح
2: كان معناها حاجه مشيت سينا انا عايش لاباس الحمد لله معناها مش لوبليجي معناها كان مشيت انا نعمل ديما المقدوري ونسعى معناها مش نعمل الماكسيموم مش نحرش حاجة توب للبوبليك متاعي اما زادة واحد سبحان الله ساعة ساعة تعمل حاجة تمشي وساعة ساعة ما تمشيش
3: الناس كلها كيك ما تعرفش عليها
2: مش بليجي معناها لازم مش تمشي
3: انت تو مثلا سامية ذكرت المهرجانات عام بروجرام سيف في تونس
2: يا شيخ السنين ان شاء الله عاملين تورني
3: عامل بروجرام
2: البروجرام مع ألفا بواب لهيتي بالبروجرام الكل وعندي زاده مناجير سليم لايب الباج والشوكيز وكل شيء معناها توا قاعد عملت كيب باهي نتاع التورنيه وان شاء الله ربي سهل هذيك البروجرام توا
0: وجست نافل قلت حاجه انه مش عايش من الموسيقى توا ماستر سينا معناها فما حاجه اخرى تنجم
2: عندي بزنس نتاعي عندي امور اخرين معناها
0: في انا دومين
2: في ريستوراسيون في برشا حاجات معناها
0: وذلك شو مش نقولك توا اليوم
3: ملكيك يصور كليبات وهنية
0: وغادي وينجم يسجل عنده
3: خي بالفن لعبد
2: الحمد عنده استوديو ريجسترومو
0: دونك سافا برابور لزارتيست اخرين اللي نجم يقولك تتكلف لي برشا الانتاج
2: كل عاملين استوديوات متاحهم راه استوديو راه ما يتكلف لكش حد شي تجم تعمل استوديو بعشر ملايين معناها
0: مش ناس كل
2: لا الاولاد نحكي لك في الدومين اللي ناشئين توا واحد الكل عندهم استديوهاتهم معناها
0: وجوست نحب نرجع للديو اللي كان مع بلتي اللي كانت نجم نقولوا بطاقه تعريف نتاع
2: ماستر سينا للبوبليك هذيك اول مره ندخل الاستديو في حياتي اول اغنيه في الكارير معناها
0: والانجح
2: هو
0: بعدها هي كان الصعيب باش تكسر النجاح هذاك عملت اغاني اخرين
2: كانت باي باي نجحت كيف عملت عملت فرنسا عملت مع كادر جابوني نجحت عملت مع كرماك نجحت عملت اميغو وحدي نجحت فرحنا نجحت
0: ولكن توا كان نسالوا اي تونسي على ماستر سينا باش يقول كلاندستين
2: اخي هو نورمال اخي هذيك اول ظهور انا تعرفوني هذاك وقت اول مره عرفوني شافوني في التلفزه شافوني مع اخويا نوف في
3: الجزائر اي نذكر اي ماما يعني
2: اول انترفيو عملته في الكارير نتاعي انا وبالتي عملناه مع نوف في الوقت انا نذكرك
0: عندها 10 سنين لحكايه
2: عندها 10 سنين
0: 11 سنين نجمو راو مره اخرى مع بالتي نجمو راو مره اخرى مع بالتي
2: قدرت ربي فما روتور ديجا حكينا وكل شيء فما روتور اما عند في الشان نتاعو هو
3: انت انفيتيتو في الاولى تو هو انفيتيك
2: بيسي غايب لو كيكه تمشي هاي ان شاء الله فما روتور عنده هو كان
0: كيفاش ترى النجاح نتاع بالتي ماستر سينا تبعت له تهني في
2: والله
0: كل مره
2: ديما ديما بون كونتاكت ديما انا دون بالتي معنا الاولاد الكل معناها ديما نتمنى لهم كل خير وديما نحبهم كلهم ناجحين وحاجه تفرح برشا خاطر تلقى المنافسه كي يعمل واحد حاجه تحب تنافسه تعمل حاجه مخير ويجيد يسجعك مش تخدم مخير تعطي نحب انا ديما واحد يجيب افكار جديده يجيب فايب جديده
3: وفما كلام وسؤال ديما نسالوه الراب كانه ما عادش حاضر بنفس القوه كيما سنوات الفارطه شنو رايك في الموضوع معناتها كي تدخل توا ما عادش النجاحات اللي كل شهر فما زوج ثلاث اربع غني ناجحه معناتها علاش خف نجاح الراب ديما فما دي رابور قوين وكذا
2: فما الناس
3: اما لاحظ انه الحضور الاعلامي وكذا قل شويه في الراب شنو رايك في الموضوع هذا
2: الموضوع هذا زاد الاحكام تاع سمار عليه زاد ربي خلص وحالها ما
3: ان شاء الله
2: درت معناها الدومين نتاعنا برشا معناها قبل كان اكثر انتاج كانت برشا موزيكا وفما كانت برشا تتعاند في بعضها مش تهبط اكثر توا معناها ما عادش برشا في السوق
3: هي
2: كابتن وكعبه قعدوا توا
3: قبل كان واحد يخرج الاخر يرجع له الاخر يلمح عليه في غنيه الاخر يرجع له كلاشيت معناتها كانت شيخه اكثر
2: توا المنافسه دي قلت ان شاء الله تترجع وربي هما يطلق سراحهم ان شاء الله يروحوا لعائلتهم و ترجع يرجع خير من قبل ان شاء الله.
0: وان شاء الله يرجع الراب زاد الروح اكثر في المهرجانات، الفن الشعبي زاد يرجع من جديد. حكيت على الغياب، ولكن زاد في الغياب هذا عملت البوم ماستر سينا، ما كنتش مقتنع
2: بيه. انا ديجا في الغياب نتاعي ديجا عندي البوم حاضر ومش نهبطه، معناها تعملت بديت في البوم اخر نكمل فيه. خاطر حسيته مازال الموسيقى حاضر وكل شيء مازال.
3: متى حاضر؟ متى خدمته؟
2: خدمته ما هبطوش.
3: ما عجبكش؟
2: لا مش ما عجبنيش، مشى وقته كي عطلتني
3: مشى وقته يا غرت هو.
2: لا الموسيقى الموسيقى ما حسيتهاش متاع تو، طورت لقيت برشا حاجات جديده تو مخير، ستيلات جدد، فايبوات اخرى، فهمت؟ حتى كولابوراسيون كفي كانوا معناها مع ارتيستوات كبار معناها، ومش خرجهم معناها
3: بالحق
0: تغيب نو
2: وي مو في الالبوم عندي حتى مع فريش مونتانا، ومش نهبطها برشا معناها فاتت وقتها. عاملين بريود مش نهبطوا.
3: فهمت شنو معناتها غنيه فاتت وقتها؟
2: يا اخي تعطلنا مع الشركه، قعدت عام في العام هذاك عملت ريشيرش في موزيك اخرى وفي ستيل اخر، وبديت في الالبوم موزيكا جديد. ممكن القدام نشوف تجي هكا وقت حاجه نهبط عادي، اما ذاك حاضرين تو عدنا جديد اخر ستيل الالبوم جديد اخر.
3: ينجم حتى غنيه مش حاط ريفيزيتها تعاود لها الريتم اخر دنيا تاع
2: ممكن حتى تسجلها. اي ممكن نزيد نحييها اكثر هكاك نبدلوا لها ستيل معناها نتاع وقتها موزيكا. ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله. جديده
0: موجوده عندك في التليفون؟ خلاص اسمعوها على موزيك. نسمعها على موزيك.
2: لا كان حبيت على اني هبطتها هكاك.
0: ما لا سمح لنا في الاوف خاطر نتصور اليوم كانوا تقولي اسامي عالميه وتخليه سي بون للالبوم
2: تاعك. هي الاغنيه معناها حاضره وموجوده وكل شيء. كان وقتها نشوف وقتها وكل شيء نهبطها، خاطر لازم انا ما عمري ما نهبط حاجه بلا كليب زاد. لازم نركحها مع فريش زاد، يبدا يشوف وقته هو شنو اموره شنو دنيته. باش نركح مع بروجرام على الكليب وكل شيء، خاطر انا ما عمري ما نهبط اغنيه بلا كليب ما نحبش.
0: ونتصور زاد ماستر سينا كونه الحاجه هذه كان جات صارت نعرفش انا 5 سنين للتالي كنت تهبطوا للالبوم. اليوم انضج فنيا ولي تخمم اكثر
2: تو برزانه وي تو راهو الفايده راهو في الدوان مش تعمل مثلا عام تهبط وبعد تهبط اغنيه اثنين وبعد ما عادش تبان. تبدا تقعد معناها كل عام ديما حتى تغيب عام اما تقعد تهبط جديد والناس ديما يسمعوك وتشوف معناها الفيوات نتاع الاغنيات القدم ديما ماشيين معناها الناس قاعدين يتبعوا فيك ويحبوك وكل شيء، ذاك الحاجه الباهيه فهمت. ساعه تلقى ارتيس يعمل لك اغنيه زوز وبعد ما عاد تشوف تقول له وين الذوب معناها كانوا ما عمره ما غنى. انا نخمم ديما في الدوان، ما نحب ديما نقعد يشوفوني ديما معناها القدام.
0: ونتصور الارتيست هذاك هو انه الكونتينيتي وانك تلوج ديما. اليوم شنو لي سونوريتي اللي تلوج فيهم ماستر سينا؟ على شنو ما زلت تلوج في كارير؟
2: انا ما نحبش اغنيه تشبه الاخرى، ما نحبش حد شيء ستيل نقعد في نفس ستيل، ديما نعمل ماكسيموم ريشيرش مش يشوفوني في حاجه جديده. اللي فان والعباد اللي يحبوني يسمعوني نحب ديما نجيب لهم حاجه جديده، ما يقولكش هذا قاعد يعاود في نفسك في نفس الحكايه فهمت.
0: وانت ورمست علاش مشيتوا للفايب نتاع الراي مع بلال تكيني؟
2: والله اسمعني الاغنيه انا ورمست الاغنيه هي نتاعي انا وبلال تكيني وحدنا.
0: هاي
2: اوكي مشيت بحذا رياض قاعد نخدم في الاغنيه نتاع محمد علي الاصم، عجبته قلت له ادخل فيها، قلبي كبير عجبته قلت له ادخل اعمل كوبلي فيها، فوالا
3: صاب
2: كوبلي فيها. عمل غناء كانت انا وبلال معناها ما جاش معناها بلال عنده مع عمره ما كان كونتاكت مع رمستا ولا
3: هذه اللي تاد سبري اللي عجبني فيهم. معناتها عندكم جروب محليكم معناتها بال
2: عادي انا هذا حتى انا غناء يبدا نتاع رمستا معناها نشوفه معناها مع واحد اخر والغناء نجم نضيف فيها علاش ليه نقول له ندخل فيها البروجي فهمت. اما البروجي اوتوماتيك ما كنتش نهبطه انا

0: حتى نحكي في تونس فما برشا نوستالجي
1: بالموسيقى هي شكون شاب حسني وشاب عقيل والناس كبرنا بغنائهم يعني
0: كبرت بغنائهم بغنائهم انا نحكي على جينيراسيون زيد على الجيل الجديد توا رجع يسمع في الشاب عقيل
1: ورجع على الاخر يا اخي وحاجه باين الانتاج عندهم برشا في الجزائر ما شاء الله عليهم عادي راهو كل يوم يطلع لك ارتيست جديد وهيت جديده في موسيقى جديده في الجزائر
2: وانتم وانتم توين صحنا جمهوركم كبير في الجزائر محلهم الجزائريه تحيا لهم
1: واللي بيني
2: يسمعوا برشا ويحبوا برشا
1: انا ما كنا نعمل ديما كنترول منين يجون المشاهدات والعباد اللي يسمعوني كل شيء ديما معناها يجي نلقى في الجزائر برشا معناها من المغرب
2: من ليبيا
1: من ليبيا فهمت معناها برشا برشا يتبعونا كيف كيف لحنا نسمعهم حتى هما يسمعونا
0: وماستر سينا يتسمع الحقيقه اللي شيفخ في اليوتيوب محترمين جدا مالغري نعرف حكايه الالغوريتم كونك تقعد ما تهبطش من بعد نجم تطيح الفيوز مع هذا موجود في مختلف لي بلاتفورم ديكوت احنا ترتيحه صغيره باش نسمعوا اغنيه اخرى جينا بها حصريا زاد الموزايك ماستر سينا ديو مع محمد علي الأسمر وشي يلتحق بزينا زادا هنا في الاستوديو الفنان الشعبي فنان قدم برشا زادا ديت خليني نقول بمنطق اليوم شوي آخر نرجو ونسمعوا جديد قولوا لي بينا
3: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي رود شو مازال موجود في بورغومول جربة حتى 7 جوان تيست درايف السيارات بي واي دي تيراج وصور وبرشا كادوات للربح عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي
4: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
5: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيخ وامشي لأقرب بوتيك
6: عندك أورانج Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaic FM.
7: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
8: كارفور وكارفور ماركت يحطوا على ذمتكم حتى 7 جوان تلفزة ماكسويل 50 بوس سمارت كوليد ريسبتور انتجري ب 989 دينار في عود 1299 دينار

0: ماستر سينا محمد علي لاسمر قولوا لي ويني وصلنا حتى النص نهار و36 دقيقة فرحانين برشا
1: برافو على الغنية المزيانة
2: عجبتكم
1: مزيانة برشا
2: إن شاء الله تعجب الجمهور إن شاء الله جاي خير يا رب
1: إن شاء الله يا ربي
0: سي محمد علي مرحبا نورتنا
1: أهلا بالباترون
0: غايب علينا غايب علينا الباترون شنو الحوايج
3: استضافة وراديو موزايك
1: انت شكرا انك جيت الحمد لله معناتها ما تظهرش برشا
3: وقتي فما حاجه
1: اه فوالا
2: حبيبي
0: سي محمد علي الصحه بخير
3: الحمد لله ونشكر
0: تفجعنا عليك اوقات الحمد لله ترجعنا ترجعنا بخير
3: ديما ان شاء الله لاباس ان شاء الله كل انتم الناس كل تكون في لاباس
0: واحنا زاده فرحانين انك ترجع للموسيقى كيفاش جاء الكونتاكت بين ماستر سينا ومحمد علي الاسمر
3: هو جيب
1: انت كيف خممتي
2: والله انا قعدت مفركس في جاتني فكره معناها نحب نعمل مع فنان شعبي قاعد بحدا رماسة في جبل الاحمر تحيه جبل الاحمر هي اخويا عندي انا حمتي الثانيه انا بدي نتشرف فيها وحمتي الثانيه نحبهم برشا غاديك حاسين نحكوا قلت له راني نحب نعمل ديو مع فنان شعبي جانا ديركت في مخنا محمد علي قلنا ما صوت ما شاء الله ما نلقاش خير منه ولا كونتاكتيته يرحم والديه معناه كان ديسبونيبل جاء معناه قال لي نصلي العشاء وفي الليل نجي نصب في نفس النهار جينا صبينا مشات خفيفة على الاخر الحمد لله
0: شنو اللي حبيته في الغنية محمد علي الاسمر علاش قلت اي سي بون نقبل هذه
3: هي غنيتي هي المحل
0: اي
3: وشو المقبل حاجة جديدة يعني
0: الموسيقى الارانجمون
2: لا يعني معناها حاجة مش تجي مع رابير مع
3: انا ما نصورش مع فنان اي فنان ما نصورش معاه تجي حاجة جديدة اي واحد يجذب شنو يشوف جديدة الدين ماشي تتطور
2: وكي خرجت الغناية قناعتك ولا لا سافا قناعتك الغناية كي خرجت في الاخر
3: عادي يا اخي تو اذا كان حاجة مش تضيفني اذا كان انا مرتاح لها ومقتنع بها
2: الحمد لله
3: وهذه تعرف غنية كداش عندي نجم نقول لك عندها 25 كوميدي
2: 25 سنة
3: يعني علام ما نجمش الراجع ثم ناس ما يعرفوهيش حتى
0: مع انك تجدد الاغاني اللي الناس ما زالت ما تعرفهاش
3: تو ما ثم كان التجديد تو ما عادش نجم تعمل حاجة جديدة اللي من القديم اللي تعاودوا تو جمروا وسخنوا بدلك كنت تسخن على الكانون تو شطوري على الغاز
0: علاش شنو اللي ولا ناقص تو
3: مش ناقص كثرت مش ناقص قبل تنجم انت غنية احنا قبل كي نعملوا كاسات
1: ثمانية
3: ستة غانية معناها باش تلقى فيها واحدة ولا اثنين وما كانش برشا مطربين تو تبارك الله شنو كل دار فيها طبل وذكر كلها فنانة المواضيع هي لكن كثرت ما عادش نجم تشد في وذنيك تشد
2: اما وتا ستيل الريغيتون ولا لا دالي كي غنى بالريغيتون موزيكا ريغيتون
1: جوستومون التبديله هي قبل هو الفنانين الشعبيين الكبارات
3: كبير ربي ما ثماش كبير يا رجل
1: كي ليه انا قلت
3: كبار والله ما نحبش نقول هنا حتى كانوا كبير
1: يا موري انا قلتها به
3: هذاك تصرف وحدك
1: ما معنا خمسه سته اسامي ما احلاكم الكل اللي يرجعوا في القديم خاطر ما يقول ما فهمتش علاش مستحيل نعمل غنيه خير من القدم الناس كلها حتى ولاو يروبريزيو في غنيهم القديمه
3: نجم تقول تو تعمل واحده جديده وما تمشي لكش ترجع للقديمه تلقاها تمشي خير يعني مواضيع قبل تعرف مكتوبة بالصح طيب خافز دفز بيت ما تعشي
0: أما نتصور اليوم محمد علي الأسمر كان يشوف الكلمة اللي نجم يغنيها مرة أخرى ويكون ويشوف التوزيع كيفاش لازم يكون ويقف على التلحين كما العادة نتصور نجم يكون فما هيت جديد محمد علي الأسمر
3: موجود مش موجود كل شيء موجود
0: ولا الصوت موجود لكونتاكت موجودين من شنو
3: من كثر ما كل يعمل يخسر هذاك كله يعمل ما تمشي لكش معناها ولت فهمت قبل ما نعرفوهاش تحكي هذي اصدموا ربي
1: ليه وقبل زاد معناتها احنا قبل كنا نتشكي وكانت فوني افريكا كاسيت تي كاسيت معناتها كنت تجي شركه تمد لك شويه فلوس وتنتج لك معناتها الفنان ما استفاد ما كاينش
2: حتى ريسك
1: اي
3: معناتها بار ريسك يصرف هم كل شيء تو تخسر عليهم تخسر على اكثر من اللي كنت قبل وما تمشي لكش يعني بالسيب باش تولي توخت يا اخي شنو هي السيزون شنو اللي عندنا فيها احنا مليارات باكا
1: قد ايش شهر تخدم في العام
3: شهر ونص ولد قبل كنا اربع شهور ثلاث شهور تو شهر ونص حط جوا جوان هاو صايب ديجا مشي بزاف نص جميلة هو صايب صار تدخل المكتب هكا وما عادش.
0: ومحمد علي الأسمر عاش الهيتات وعاش النجاحات وقت اللي ما نحكيوش على تراند على تيك توك وعلى انستغرام وعلى فيسبوك.
3: قبل ذراعك يا عندك ما عندكش تو حتى اللي ما عندوش.
1: قبل كنا نقولوا الكاسيتات طبعت تطبع في النهار مره
3: في نوف الكاسيتات راهو الكاسيت صبها انا واحد من الناس صب في 6 اغاني 8 اغاني في النهار وتغلط تعاود لايف كنا نصيبوا ما كانتش هذه تو غنيت عملها بعد 6 شهور واحد نورمال والتكتكه وتسرح في اللي كي نمشي للاستديو 6 ولا 8 تصبوا ديرك تغلط تعاود
0: تسجلهم 8 اغنيات
3: 8 اغاني
1: في ظروف اللايف اي
3: قبل في السقاف
1: نسمع مره الشيب خالد يعمل حوار في فرنسا قالوا له ما مشيتش نعمل دي قالوا لي على 12 شهر قال انا في ليله ما الف نصب البوح مش 12 شهر قعد بيت كيف 12 شهر قال لهم في ليله انا قال لهم نعمل هكا ونصب البوم في ليله التنظيم
3: تبعت لي كل مازال يصب لك تو 6 اغاني في عام يصب اي وشوف يا خي خلطنا ولا سته في نهار يتصبوا
0: به احنا كي حطينا كانوا في الانستغرام تاع موزايك كانوا باش يكون ضيفنا محمد علي الاسمر مع ماستر سينا جاونا برشا مساجات على اغنيه حبوها الناس بصوتك وانا شخصيا نحب نسمعها هنا في موزايك فين في نجوم بصوت محمد علي الاسمر بالله يا طير
3: هنا طايرين برا نطيروا
0: هنا نطيروا
3: لايف هكا
0: لايف وان شوت
1: ما قلت انا لايف عاد سيب روحك
3: لايف ابو مش لايف الفانتون تو عندي فوتر وورك
0: اكسكلوزيف يلا توتسويت نسمعوا بالله يا تير محمد علي الاسمر في نجوم على
3: ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي

أنيل ما كنت نعرف بعدك أثر فيا ولا فيا وما يزيدني

ما كنت ندري الغربة الغربة تطول بيا، توحشتي كما يما يما وراسك توحشتي.

0: الله
1: الله الله برافو برافو برافو.
0: قال حاجه قبل ما يبدا قال لك هذاك 20 سنه التالي نغني ما شاء الله نفس ال
2: الله وحد عليك
0: نفس الصوت
1: والله ما توا ولا ما ديريكت صباح وكعب كروسون تبارك حياتك
3: كل عسيدة كل
1: باش نسألك ماستر سينا المهرجانات ولا الحفلات الخاصة صيفك كيفاش يتعدى في تونس معناتها حفلات عامة ولا حفلات خاصة أكثر
4: ولا للزوز تحب تخدم برشا تخدم للزوز تحب تخدم شوية
1: فما فنانين يقولوا الإشكالية أنه المهرجانات يجي من مخر معناتها
4: العام اللي فات جاو مخر على الأخر العام اللي فات جاو مخر على الأخر
1: تولي معناتها ساعات يجيك حفلة عامة وأنت عندك عرس ولا حفلة ما توحي شوية
4: لا أنا ما غنوش أنا باريت في العروسية
1: حفلات خاصة نقصد
4: والله
1: أنتم بكلماتكم تلاقى أكثر تغني اي معناتها التوجه اكثر ما تحب المهرجانات الخاصه خاطر فيها كونتاكت مع الجمهور
4: والدنيا اكثر على الاخر اي بيان سيغ تلقى راحه نلقى راحتي اكثر انا بيرسونالمون خير على
1: وكيفاش يتعامل يوم مع المهرجانات
4: في ناحيه شنو
1: معناتها كيما سنواتك الاولى ولا لا راني تو كاتيجوري معينه كشيء معين كذا
4: لا والله
1: تشرت اكثر
4: لا ما عمري ما نتشرت انا ماذا بيا ان نعمل ماكسيموم ديما ما نطيعها نطلعش برشا في الكاشي معناها بلاش ندور تونس البلايص خاطر نحب ندور كيف الجنوب كيف تونس لان بلايص الكل معناها ما عنديش حتى مشكل لان نحب برشا مرات معناها تجيني تعب نمشي للجنوب مش نخدم واحد وتجيني مثلا دات تبدا قرابي ناخذ فيها فلوس اكثر نفضل البلاصه هذيك اللي خدمت فيها نمشي للجنوب نتعب شويه مش نشوف البوبليك نتاعي خاطر عندهم الحقهم زاده الناس يشوفوني غادي يتبعوا فيا يسوبرتوني معناها لازم نفرح الناس كل دونك ندور البلايص الكل ما عندي حتى مشكل
0: 2022 ماستر سينا قلت كونه حاضر الكارتاج وبعدها ما نعرفش انا فماك الغيبه هذيك وترجع اليوم 2026 حاضر اي مهرجان حاضر وين باش تكون ماستر سينا
4: انا اي بلاصه نخدم عندي عندي عندي الهيتات نتاعي معناها نعمل فيستيفال يقول لك عندي لازمك تعمل ساعتين انا بالهيتات نتاعي نعمل اكثر من ساعتين عندي غنيتي ناجحين الحمد لله الناس ما يسمعوهم ويتبعوني ديما بجديد تو معناها عندي ما نقول معناها عندي ما نعطي للجمهور نتاعي
0: وحتى بلي جيست نتصور تنجم تكون موجود في مختلف
4: نجم
0: العروض في تونس
4: نجم معناها في نعمل مثلا اكزومبل قرطاج ونجيب معناها الناس اللي عامل معاهم كولابوراسيون ضيوف معناها سوبريز كيف يعملوا في الاوروب تو برشا ناس ياخذ لك معناها ستادي فرانس ولا كيف تجوا الاخر في اخر جاب الارتيستويت اللي عاملوا معاهم كولابوراسيون كل معناها حاجه باهيه حتى الجمهور مش يشوفوا معناها برشا برشا برشا ارتيستوات في ليله واحده معناها
0: نستناو علاش ليه ماستر سينا ما يكونش موجود في المهرجانات وزيد محمد علي لازم نتصور من حقه يكون موجود في المهرجانات التونسيه ترتيحه صغيره وجاوبنا على سؤالنا
5: بابا يكومون فواياج ان باتو
6: الفواياج مع جي ام في منه سفر ومنه رحله في البحر هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحه البحر منسمين بالماكله البنينه والسيرفيس ابور شيخين وبالويفيم كونكتي
7: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.

0: نص نهار وخمسين دقيقة أنتم معنا في نجوم على موزايك فيما نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع على الأولى في تونس. ضيوفنا ماستر سينا يجينا بجديد ومحمد علي الأسمر. قبل ما نحكي عن المهرجانات قبيلة غنيتنا بالله يطير لايف هنا على موزايك, نحب نواجه تحية كبيرة الوليد التونسي. علش ليه ما تعودوا هيش فيرسيون 2026 وانت قلت لي توا وقايد تجديد نجموا ناخذوا من ناجح ما تحبش تعاود بلا يطير؟
1: ما عرفش نعاود ايه, جاي امورها واضحه.
0: شنو الاغنيه اللي تحب تعاود؟
1: برشا هم اخي كان مش نحسبهم انا.
0: قداش من اغنيه اليوم محمد علي الاسم؟
1: والله خير ربي يحسب انت من
0: احسب معايا
1: احسب متى
2: خير ربي
0: احسب معايا
1: التسعينات وانا توا كل
0: نحكيو على مئات ولا الاف؟
1: الاف ليش شنو ام كلثوم
0: عملت الف؟ قداش من اغنيه نجمو نحكيو عليها؟
1: اما 150 200
3: ما شاء الله.
1: إذا كان أنت من التسعينات وكل عام ستة أغاني
0: نجموا مرة أخرى راوديو محمد علي الأسمر ووليد التونسي
1: عادي
0: مبعثكم في غنية في حفلة
3: ما نعرفش أنا عملوا ديو قبل ما بعد
1: لا جميل
0: في حفلة مبعثكم ولا تغنيوا؟
1: ما نغنيش أنا في الحفلات هودي ما نعمل في ديو ونخرج مع برشا إيدي في خير ربي يسهل فيه. أنا ما عندي حتى قلق بالنسبة لي أنا ديسبونيبل.
0: والمهرجانات ديسبونيبل؟
1: مهرجانات توجيهنا انا نستنى حتى يجيو.
0: قداش عندك تستنى محمد علي لاس؟
1: انا ما نستناش, عمري ما قدمت انا دوسي في المهرجانات.
2: علاش
1: يحكي غير هكا بعثت وما يجيك شيء؟ هذا خليني نخدم انا
2: مو بارامول اسمك ماناجير وفازيت وناس
1: الحاجه بيجي ديريكت. انا نخدم بريفي مهرجانات نخدم بريفي خاطر ما باش نقعد نخدم انا ناخو 20 عرض ولا 15 عرض نستناهم العام الجاي. انا بنخلوش كلش خلصهم من جماعه دوك مازال تخلصهم
3: فان الشعب مش كيفنا نوفل هو عنده فرقه وعنده
2: امور فرقه كبيره ودنيا
1: كل شيء 25% بالماتريال وبالواحد ترانسبور كاميون كيف بدا بالماتريال يركبش خلصنا
2: دوك ويخلصوا بعد 9 شهور بعد 7 شهور
1: مش هذه الحكايه. مو مش تاخذها مش تاخذها معاد يا اخويا وعلاش نقعد نستنى؟
2: معناتها نحكيو نفس الشيء سيمي انه المخر
1: يس كان جات السوليوشن
2: من المفروض هو سيمي راهو توا مهرجاناتنا الكل نعرفوا برامجها احنا لا للاسف هي منتم للاسف ما
1: فما حاجه مرحبا. انا ما نكذبش عليك ما نجريش عليه نخدم انا عروض بريفي نورمال يجيني مهرجانات ناخذهم بريفي.
2: مش معناتها تاخذهم بريفي
1: يعني
2: يخلصوا
1: السوليوشن
2: فوالا
1: عباره نخدم في سهري
3: نحكي معاه نوفل كيف اكزامبل البارح انا وياه دالي في الكهرباء قال لي انا سعادي نخدم مثلا حنا عرس معناها خير من الفستيفال معناها يخلصوني اكثر بياسر وبلا معناها ستريس بلا حد شيء معناها مش كيفنا
1: الناس تكلك وجهك هاي سيدي شنو لازم تخلصهم سينهم عاش تلقاهم
2: صحيح
1: هما يخدموا سيزوني زيد
2: كيفين
1: يزن تخلصنا بالشركة مهورو سبحان الله.
0: وليك اليوم فما زاد رمزية المهرجان ما نعرفش أنا
1: المهرجان يا أخي رمزية عطوا فيها الناس أخرين مش لي نحن كان مش تحكي رمزيات اللي يجوا من خارج تونس هذوكم الرمزية اللي هم كرتاج يعرفوا أكثر منا. أنا من صورتي مرة ولا اثنين مرتين أنا طلعت في كرتاج
2: وفي حفلة جماعية
1: لا حفلة في لا وقت نتاع فاطمة الله يرحمها برشا وطلعت القبة وطلعت لكن أخويا اللي مستمتعين بيها أكثر منهم أخويا يخلصوا مغادي فلوسهم مصبوبة غادي ويجي هنا يخدموا أوتيل سويت كامل وإحنا أنا حتى كاسكروت ما نجيبهم لهمش نميز معها كاسكروت واحد هنا في مهرجان ترى بالرسمي راه تمشي تقول إزاي ما همش الفنان في تونس ما عندوش مثلا ما نقولش قيمة
2: مش فرحان بك كما
1: لازم ايه ديفون شنو يجي واحد طلع البارح
3: يجيب لك واحد من برا مثلا اكزامبل
1: حكي تطلع عمل غنيه طلع البارح جي هنا الرجل يرده لي ستار اكثر من الواحد تعب معي هو انا وقت نضربك على التصب بخمسة كيلو يدي منقوبه بالحديد وبالواحد ويجي واحد ياخذها هنا منين كي تسيب علينا خلينا قاعدين خي انا هناك اللي كتب لنا
2: هو ما يحبش خطر هو كي يجي الاجنبي ما يخلصوه طول
1: علاش توانسه ما يخلصوه بالدوفيس
2: علاش توانسه ما يخلصوهمش طول اي ما علاش توانسه ما يخلصوهمش طول زاد بعد جامعه مثلا قالوا لك الاجنبي كي يجي بالدوفيس ويبدلوا يخلصوه
1: خاطر احنا قيمتنا اكثر منهم
2: فوالا
3: حتى في حتى في الكوميونيكاسيون في كل شيء برستيج في كل شيء في كل شيء نوفر مطار ورد ودنيا وفيديوهات والعالم يتقلب ووتلا سانكيتوال ودنيا
1: هذا كما خذها ب 100 مليون
3: نحن من باي بعثك شوفير معناها كتب عندك كارتاج لازم تمشي وتطلع واحد وعادي
1: يبعثوا لهم الواحد تجي بالطياره خاصه زاد
2: رو فما
1: هاك تعبته واحد باش نجي يتسجع باش يخدم يعني يخدم كيما جاي حتى لي
0: كيفك واحنا مانيش مع تخدم كيما جاك هاو مع انك تكون موجود مع انك تكون موجود في المهرجانات فما مهرجان اذنا للفن الشعبي مثلا
2: علاش اذنا نحكي مهرجانات كل سمي علاش اذنا
0: في اي مهرجان اذنا للفن الشعبي تو نحكي مثلا
1: شنو اللي صار فيه صار فيه كبير ياسر وهو هو هو علاش ما مش حاشم حاشتهمش بين اخي عم مش نخفوا غير نخدموا على الميديا على الواحد نورمال ربي كبير ما انا مش واقف واحد ما لا ما لا غير بذاك هي ما نجمش نقول لك حاجه اخرى تي كل شيء تشوف فيه بعينيك يضوا على برا اكثر مني نحن اخي عملوا ما كلاش بعض على المزود واحد شبيه يعني
2: لا ديجا
1: مش فن
2: ديجا مكلا بعض على المزود والراب
1: تي كنت
2: الزوز قالوا ما همش طعم على
1: جنيتين يشغل الفيلم قاعد يمشي أكثر من ميزو دراب هو الوطري طوب شي جي بوه كل حاجة عندها يا مخويا وينو
2: أما الميزو دراب عندهم
1: إيه الناس تحب
2: عندهم شعبية أكثر
1: الشعب يحب اللعب أخويا أنا
2: أي ما طرحتش الإشكالية قدامك زادة في المهرجانات خاطر برشا قالوا الراب لي وكذا ما تروح الإشكال حتى في المهرجانات معينة
3: الشعبي يا أخي الراب
1: خطوة واحد بربي الراب متاع في استفادة
3: شكول يعمل سمحني جيب لي أنت واحد وتري نعمل معك اللي تحب اختار معناه اللي تحب واحد وتري جيب فيت ولا نوامر كيف واحد رابير امبوسيبل امبوسيبل حاجه مستحيله ولا شوف شين يوتيوب نتاعو تلقى احنا عنده قال مزمر فينا عنده 2 مليون دابوني في شين يوتيوب هو ما عندوش حتى 20000 ابوني
1: يا اخي الراب
3: لا احنا نعمل في 100 مليون هو يعمل لك تلقى 100000 50000 فيو الفرق مع نوامر تحكي معناه
1: والراب طالع ضد الناحيه الشعبيه كيما المزو
2: يعني صحيح
3: ستريت
1: الوتري نتاع هاي
2: يعني الوتري باهي نحكيو مع كل
3: واحد عنده ناس ما مش مشكله معناها احنا نحبوا نسمع ونقدروا الناس اللي غنوا وتري كل شيء ما نحكي امور الوامه معناها امور كل شيء معناها اكثر حاجه ناجحه شنو الراب مزو
1: كله خدم الحياه الشعبيه نورمال الناس تاع زواو احنا نسمع
2: ما يسمعوكم من اسكل معتل يخرج
1: في نقطة كما يسمعنا ما
2: هو الراب في أصله حتى في أمريكا ملاحية شعبية
1: ما لك كل اللحمة
2: الكرومة متكلة ومذمومة
1: ما لا يحب يسمعني وشيخ علي ويجيبني في فرحه لكن أنا بيه
0: الفن الشعبي عادي في المهرجانات والعروض العروض اللي فيها فن شعبي تعدي تعبي في المهرجانات كي الروعه شيق الدنيا سولد اوت لليوم اي عرض يعملوا سولد اوت
1: يعملوا راب وفن
2: حتى الراب سمي ديما كومبلي
1: فن شعبي وراب لما
0: انجح لرابير في تونس حتى على المستوى العالم العربي
1: نعملوا حتى شوي شوي الناس كله
2: معناتها محمد علي ينجم يسوبريميك في المهرجان ويعيط لك العرس ولده
1: اكزاكتو
0: واحنا لا احنا على
1: نخدموا في العروسات راهو ما نسميش ما
3: اش بيك لا احنا شكون حتى واحد مستحيل في تونس ما عارس ما يعملش الحنه نتاعو الحنه شنو يجيبوا بلي جيب مزود الفنان الشعبي
1: زعما ناس ثم ناس عروسات نطلع من فرنسا نمشينا من خارج تونس نمشينا من نور ونجي نخدم سهريه عادي نمشي اليوم نجي غدوه
0: وجست نختم بحاجه محمد علي الاسمر خاطر وقتنا وفي نجوم وعدنا باش نرجع بحذنا هنا في الصيف على موزايكا فامن ومحمد علي الاسمر قيمه فنيه ثابته في تونس عنده نجاحات كي نحكيو عليه الصوت موجود الحضور موجود دونك فمش علاش ما يكونش موجود وما يرجعش من جديد خليني نقول للساحه الفنيه سواء بالانتاج ولا زاده بالمهرجانات نحكيو على
1: يهديهم ويحطونا يعطونا ثنية خلنا نتعدوا بها
0: مازال فما الوقت نتصور مازالش مازالوا ثلاثة جمعات على الصيف علاش ليه ما نراهوش في مهرجانات
1: أنا كان ثم ما نقولش لا
2: واضح يصير ديبلوكاج وانت يعطيك صحة ماستر سينا معناتها في التعامل هذا بركال عليك معناتها اعطيته قيمته قدر وخاطره فنان كبير وانت يعطيك صحة زيادة على الغناء الممتازة
3: مش من
1: والله أنا راني
3: ما يسحقش معناها
1: نوفر عادي ما عنديش شكل
0: هذيك ما عنديش حساسيه.
2: انت بسيط ومحبوب وداك علاش الناس يحبوك. كي
1: اخي انا ولد انا عائله فنيه، انا بابا كان يخدم في الفرقه القوميه مع اسماعيل الله يرحمه، كان يعمل ان شعبي زكرة كان، وكنا كان في الاذاعه بابا
0: الله يرحمه،
1: وانا من الناس اللي خدمت في الكافي شان طافون مع اسماعيل حطاب ومع زينو عزيزه و...
0: نعم دونك عندنا ما نحكيو في عندنا اكثر مع محمد علي الاسمر، وباش تحكي لنا هذا كل باش ترجع بحذنا وعدنا في الصيف يا جماعه حذنا محمد علي الاسمر نحكيو باكثر تفاصيل على الكارير. اليوم الباساج كان باش نحتفلوا معكم بالاغنيه الجديده ماستر سينا، ومحمد علي الاسمر تسمعوها هنا ديما في موزايك فام. نورتنا ماستر سينا، ما عادش تغيب علينا.
3: ربي فضلك، فرحان برشا كيف ديما نجي بحذاكم، وإن شاء الله مستمعين موزيكا فهم عجبهم جديد، ومش قول لهم راهو سيف كامل عندي برشا موزيكا جديدة مش نعبت لهم، ما عادش نغيب عليهم
0: ونستنيها هنا على موزيك برشا موزيكا جديدة. شكرا لك ماستر سينا محمد علي الاسمر، خليكم معنا ساعتنا الثانية نحكي مهرجانات أسماء حصرية لمختلف المهرجانات التونسية، خليكم معنا في نجوم مقبل ذي موعد الأخبار مع سيف الدين المهري. نرجو مع ضيفتنا أيدا نجوم
4: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون، كل مره نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيو لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا وقت اللي تفكير المفرط ينجم يضرنا في حياتنا اليوميه، علاش البعض منا يكبروا حاجه بسيطه اكثر من حجم الحقيقي، وعلاش نخافوا من حاجات ما زلت ما وقعتش من اصله. هل كل قرار لازم يكون فيه الف تحليل؟ وهل كل كلمه تتقال لازم نرجعوا لها مئات المرات في مخنا؟ وهل ممكن نجموا نعيشوا حياتنا بطريقه اسهل اذا كان نخافوا شويه من الاسئله اللي ما عندهاش حتى نهايه؟ هذا الكل نحكيوا فيه في ما بيناتنا نهار السبت من الاربعاء حتى للستة نتاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013، ولا على الواتساب زادة 23 513 1000، واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا مع اسماعيل بن عيسى.
5: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسيال على الكرهب الالكتريك والهيبري، والأهم من هذا الكل بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
6: نحبكم فايقين وبين الكلام والإنترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
7: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
8: عندك أورانج.
4: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
9: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. أعوان المنطقة الجهوية للأمن الوطني بزغوان ينجحون بالتعاون مع أعوان الفرقة الجهوية للشرطة العدلية أمس في تفكيك شبكة خطيرة يتزعمها أجنبي مختصة في تنظيم عمليات الغش في امتحان شهادة البكالوريا باستخدام تقنيات وأجهزة إلكترونية حديثة ومتطورة. هذا وانطلقت الأبحاث والتحريات إثر تفطن الإطار المشرف على أحد مراكز الاختبارات الكتابية بزغوان لتلميذة وهي بصدد الغش، وبإخضاعها لتفتيش بواسطة آلة الكشف الإلكتروني تم العثور بحوزتها على بطاقة ذكية وسماعات دقيقة مخفية بدقة. وبعد استشارة نيابة العمومية تعهدت الأجهزة الأمنية بالملف وبمواجهة التلميذة بالأدلة والقرائن اعترفت بتورطها وكشفت عن وجود وسيط أجنبي مكنها هي وصديقتها من هذه الأجهزة، وبالتنسيق السريع تم ضبط التلميذة الثانية داخل قاعة الامتحان في حالة تلبس تام وهي تستخدم التقنية نفسها. وأدت التحقيقات إلى إلقاء القبض على العنصر الرئيسي الذي كان يتولى إدارة العملية الميدانية ومساعدة التلميذتين من خارج المركز، وبمواجهته اعترف ببيع وسائل الغش بمبلغ 450 دينارا للتلميذ الواحد إلى جانب اشتراط مبلغ 350 دينارا كمعلوم إضافي لقاء إملاء الإجابات والمعطيات عبر السماعات اللاسلكية أثناء توقيت الاختبار. وزير التربية نور الدين النوري يتفقد اليوم مركزي إصلاح الاختبارات الكتابية للبكالوريا والتجميع والتوزيع بولاية سليانة. ووفق بلاغ صادر عن وزارة التربية اطلع الوزير على هامش زيارة أداها اليوم إلى ولاية سليانة عن قرب على انطلاق إنجاز عمليات الإصلاح ومدى التقدم في مراحلها المتعاقبة واستيفاء كل إجراءاتها المضبوطة، فضلا عن الجاهزية اللوجستية والبشرية لمركز التجميع وتوفر ظروف العمل الملائمة. رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بولاية باجة شكري الجبي يؤكد فتح مراكز التجميع الحبوب بداية من منتصف ليلة اليوم، أي بدخول يوم السابع من جوان 2026 على مستوى جنوب ولاية باجة. وجبي يضيف أنه تم أيضا إقرار انطلاق عمليات تجميع صابة الحبوب في مرحلة ثانية يوم 13 من جوان الجاري بشمال الولاية، واصفا المؤشرات الأولية للموسم الحالي بالجيدة. في الشأن الدولي، البحرين تعلن اعتراض 3 صواريخ وعدة طائرات مسيرة من إيران. والتلفزيون الإيراني يؤكد أن 15 من أعضاء وفد منتخب كرة القدم لم يحصلوا على تأشيرات أمريكية للمشاركة في كأس العالم. وكان مسؤول ذكر لوكالة رويترز أن لاعبي المنتخب الإيراني لكرة القدم حصلوا على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة قبل أيام من مباراتهم الأولى في كأس العالم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع كامل فريق برنامج نجوم. إلى اللقاء.
10: الأولى في تونس نجوم، كنا سبت من نصف نهار الماضي ساعتين مع نوف الورداني وسامي الحامي.
0: مازال مكملين معكم في نجوم على موزايك. السلام عليكم، إن ما كنتوا في الاستماع شوية خرتكم بحذنا إيا دغنوج، نحكيوا على جديدها الفني ونحكيوا على حضورها في مختلف المهرجانات التونسية. خليكم معنا شوية آخر حصريا على موزايك، نعطيكم أبرز الأسماء اللي بشكون حاضرة في مهرجان قرطاج بنزرت. نحكيوا دوقة زيدة وحمامات وزيدة جاز في تبرقة بوغرنين، كيف كيف عنا جديد هذا كل شوية آخر على موزايك. كان ضيفنا محمد علي لاسمر خانس مهكا يظهر لك يا غزالي، ونرجعكم كمان معكم في نجومه.

0: محمد علي الأسمري وصراحة الماضي ساعة 12 دقيقة أنتم معنا في نجوم على موزايكا فيم. نسلم عليكم إن ما كنتم في الاستماع، طريق السلامة للجميع كنكم فكرة هبكم ولا تسمعوا فينا على سيتنا موزايكا فيم .net. وقربنا من الصيف نوفل، قربنا من الحديث على المهرجانات الصيفية، قدمنا لكم بعض الأسماء الحصرية هنا على موزايكا فيم بخصوص مهرجان الحمامات اللي يحتفي بالستين بالدورة 60. مش نحكي وتفاصيلها شوية آخر، نحب نبدأ مع أخبار شفناها حول مهرجان قرطاج الدولي في دورتها 60. وأمير الطرب العربي صابر الرباعي يفتتح مهرجان قرطاج في الدورة 60. هذا الاسم مؤكد حتى التوا باش يكون في افتتاح مهرجان قرطاج. نتصور صابر الرباعي يستحق، وكل مرة يكون فيها حاضر في قرطاج ولا في أي مهرجان يكون السولداوت موجود، جديد ديما موجود والتجديد موجود بالنسبة لي. كيف كيف شفنا أخبار تقول كونه شاب خالد باش يكون موجود، الفنان زيد العالمي باش يكون حاضر في الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. ميادة الحناوي زيد من الأسماء اللي تم تداولها حتى لليوم.
1: الله الله،
0: هاي ميادة الحناوي ترجع من جديد.
1: احنا شكون ضيفتنا بعد
0: دغنوش؟
1: ميادة الحناوي أصغر منها في التصور.
0: لا عاد حبش في ايه
1: مش على ايه على مياد هنا. ليه شفت المكياج متاع ميادك اش عملت رولوكينج ودنيا
0: ايه حتى في الاغنيات قاعدة تجدد قاعدة تويكب في الموجة في جديد.
1: لا خطر البرة كي يكبروا يسوميوا انهم كبروا، احنا في تونس يصغر. تشوف سميرة سعيد شفتها كنهار مع انغام تحسها اصغر من نانسي حجر، معناتها يستعملوا برشا الجو لومبيونس
0: عمليه التجميل.
1: ميادة حناوي حاجه كبيره مهمه برشا، شيب خالد حاجه مهمه برشا. ايوه شكون عنا
0: كيف كيف من بين الاسماء ماجدة الرومي باش تكون في اختتام المهرجان. قبلها سمعنا اخبار على
1: دونك صابر في
0: أنغام.
1: الافتتاح ماجدة الرومي في
0: ماجدة الرومي تختتم، وقبلها سمعنا كونو انغام باش تكون موجوده. حتى التوا ما فماش تاكيد للمعلومه هذا، يقولوا فما خلاف حول الكاشي
1: اللي باش تاخذوا.
0: فوالا كيف كيف قولي
1: اللي باش ترجع هذيك اصاله
0: أصالة زد حتى التوى أخبار من الدولة كونها بشكون حاضرة في الدورة 60 من جديد بعد حفل كان ناجح في اختتام مهرجان قرطاج. الجمهور كان حاضر وحتى زد على مستوى ولا الأداء وكل شيء كان في المستوى. وجسر الفنان اللبناني باش يكون موجود زد في مهرجان قرطاج الدولي بعد حفل ناجح كان في مهرجان الحمامات.
1: وسمعت زد محمد عبدو باش يجيب الحق.
0: انا حتى لتو ما عنديش تاكيد للمعلومه هذه انه محمد عبده باش يكون من بين الحضور. فما اسم اخر زاد متداول اللي هو تامر عاشور او فنان الاحزان، فنان الدراما كما يحبوا يلقبوه، يقولوا كان باش يكون موجود في الدوره 60. فما زاد بوتشاغ، معلومه حتى لتو زاد مؤكده بالنسبه لبوتشاغ كان باش يكون حاضر في مهرجان قرطاج في الدوره 60. اكيد نستناو تاكيد لهذا الكل، نستناو ناخذ كالعاده اسماء حصريه من إدارة المهرجان خصيصة الموزايكا فام شريك الفستيفال هذا اللي يحتفي بستين سنة من العراقة، ستين سنة من المجد الإشعاع العالمي. إن شاء الله زادة يكون حاضر في الفستيفال هذا. وانتي نوفل يمكن شهدت ولا حضرت على حفلات أكثر مني أكيد بالنسبة لكارتاج، كي نقوله أسماء كبيرة كانت حاضرة فيه، داليدا، جيمس براون، ياني كنت حاضرة فيها على حفلة ياني، حسين الجسمي، سميرة سعيد في العرب كي نقوله، وإيروس رامازوتي، ستروماي، وأسماء كبرى كانت موجودة في قرطاج. نستناو زادة كونها تكون حاضرة في الاحتفاء بستين سنة.
1: أسماء كبرى كما تامر عاشور الحمد لله يعني به
0: مازال مش مؤكد تامر عاشور يكون موجود في قرطاج. احنا اكيد تلقاو جديد الكل على موزايكا فام بالنسبه لمهرجان قرطاج الدولي. وكما قلنا مهرجان عريق، مهرجان كبير، نفرحوا كي راه فيه اسامي كبيره وتليق بالمهرجان. فرحنا بطبيعه بمختلف الاسماء اللي سمعناها حتى لتوا. نذكر كونه صابر بيعي في الافتتاح، في افتتاح قرطاج شفنا كونه شيب خالد باش يكون حاضر، ميادة الحناوي، ماجدة الرومي، وائل جسار، وبوتشار، هذوما بالنسبه لمهرجان مهرجان قرطاج الدولي. حكينا على مهرجان الحمامات الدولي اللي حافظ كالعادة على الصبغة اللي عهدناها في الفستيفال هذية، برمجة متنوعة. ذكرنا نوردو اللي نتصور يستحق كونه يكون موجود في مهرجان الحمامات ومختلف المهرجانات الكبرى. بعد تحدي قرطاج نراو نوردو في مهرجان الحمامات، ما زال كعمل دي جيو كانوا ناجحين برشا عربيا، عمل مشاركات فلا قاعد يخدم في خدمة مزيانة برشا. 27 جويلية الموعد في مهرجان مهرجان الحمامات، وحسب ما نعرف كونه يحضر مليح للفستيفال متاعه. حضرنا عليه مختلف تحضيرات وقتها الموازين دونك نوردو قاعد يحضر في حاجه اكيد بالكوريغرافي بكل شيء بالنسبه لمهرجان الحمامات. بالتوفيق ليه والليكيب كل اللي معاه. ملحم زين نهار 6 اوتي يستناكم الفنان اللبناني على ركح مهرجان الحمامات بعد غياب تقريبا 8 سنوات على تونس. يرجع من جديد, اخر حضور ليه كان 2018 في مهرجان قرطاج الدولي. ملحم زين يرجع من جديد لمهرجان الحمامات. يا زيدا كان ضيفتنا الاسبوع الفارت هنا في نجوم وحكينا على حفل زيدا ترجع به التونس نهار 18 جويليا بعد غياب اخر مرة زيدا كانت حاضرة 2018 في المهرجان العربي الاذاعة والتلفزيون. ادم بعد حفل ناجح في كرتاج نلقاه في مهرجان الحمامات الدولي نهار 11 اوت. وبالنسبة للعروض الموسيقية الافتتاح باش يكون مع فنان وموسيقي تونسي ببصمة عالمية ظافر يوسف يجي أي. مهرجان الحمامات اسم كبير زيدا فرحانين برشا بتواجده في البرمجة هذه. الافتتاح مع مسرحية الهريبات لوفاء الطبوبي, مسرحية كانت حاصلة عدد من الجوائز في سواء في تونس وإلى جوائز عربية كان مع المسرح الوطني دونك تكون موجودة في افتتاح مهرجان الحمامات الدولي من بين الأسماء زيدا ياسمين حمدان نهار 13 جويليا وفرج سليمان بعد زيدا عرضه في كارتاج يكون موجود نهار 23 جويليا في مهرجان الحمامات الدولي. فمع عدد من الأسماء خليني نقول الساحة الجديدة الأسماء قاعدين يخدموا في خدمة مزيانة بشي سلط عليهم ضوء كالعادة الحمامات. فما توجهات في المسرح كما قلنا مختلف الأنماط حاضرك حتى في الأسماء اللي سميناهم حتى التوى هي أسماء مؤكدة وفقا لمهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60. نتصور زيدا برمجة تليق باحتفاء 60 سنة للمهرجان هذايا والمسرح كالعادة في الموعد. نحكي زيدا على مهرجان بنزرت الدولي نوفل وحنا شوية آخر ضيفتنا تفتتح مهرجان بعراقة زيدا وأهمية مهرجان بنزرت الدولي يا دغنوش في الافتتاح افتتاح تونسي 100% وشوية آخر باش تعطينا تفاصيل كل ايه في نجوم في الدورة 43 للفستيفال هذية. الشاب مامي باش يكون حاضر سدا في مهرجان بنزرت الدولي بعد حفله في مهرجان الحمامات صيف 2025. في المسرح نلقاو بابا نويل عمل جديد لصابر الوسلاتي موجود سدا في مهرجان بنزرت الدولي. وآدم باش يكون حاضر سدا في بنزرت. دونك هذية بعض الأسماء من مهرجان بنزرت الدولي أكيد هي أسماء مؤكدة لكن نستناو أكثر أسماء وأكثر تفاصيل من إدارة المهرجان وكالعادة زيدا موزايكا فام شريك المهرجان هذايا دونك تلقاو الأسماء حصريا على موزايكا فام. هذايا بالنسبة لبنزرت شنو يخل المهرجانات نوفل
1: جاز
0: تحب بيه مهرجان الجاز باش نحكيو عليه بتبرقة. أنت قبيلة نحكيو في الأوف قلت لي فرحت بأنه رجع الفستيفال هذايا من جديد.
1: اي مع خاطر استمتعنا لسنوات بشوي بشوي معناتها اللي في معناتها نقص اما جبنا الكبارات معناتها جاز وكنت موزايك ديما شريك المهرجان تولى تبع الدوله ولكن معناتها فما برشا سمعت اللي اسمي بها باش تجي
0: دونك حتى التوى المهرجان هذايا باش يكون موجود من 2 حتى 9 جويليا في تبرقه نحكيو على الدوره 20 في تياتر دو لا مير. نعطيكم زوز اسماء من المهرجان هذا الافتتاح باش يكون مع لاتان جاز في نحكي على الستيل البيانو سيدا باش يكون حاضر مع الفريدو رودريغيز تريو باش يكونوا حاضرين في الافتتاح من كوبا. كيف كيف نحكي على عرض تونسي زيدا بمستوى عالمي اللي هو اصول الياسين بولاريس باش يكون موجود في المهرجان هذايا باش يكون موجود فيهم زيدا يوسفين سعيدي معاهم ونعرف زيدا فما مهدي دبليو ام دي في الفستيفال في سبكتاكل متاع وصول فما زيدا نسرين جابر وهما عملوا دورة بين التونسي والجاز وموسيقات عالمية. كنا شفنا العرض هذية في الـ GMC باش يستناكم في مهرجان تبرقة للجاز. من تبرقة باش نرجع بكم الدقة نحكيه على مهرجان باش يكون موجود من 10 حتى 25 جويليا عنا بعض الأسماء اللي باش تكون في الموعد. خلينا نذكر كانوا يحتفي بخمسين خمسينيات المهرجان السنة في دقة دونك برمجة خاصة وتميل أكثر للاسبي نوستالجيك نجم نقوله، وزاد استجابوا لطلب الجمهور، جمهور وجماهير الجهة، جهة دقة. نلقاو في البروغراماسيون شيماء هلالي تونسية ترجع من جديد للساحة، ترجع للمهرجانات كيف كيف الاختتام بعرض الزيارة لسامي اللجمي اللي مازال ناجح، مازال عرض يعمل كومبلي سولد اوت في مختلف المهرجانات التونسية. فما اسم زيدا يرجع من جديد 100% فلاش باك نوستالجيك نوفل، اللي هو حكيم الفنان حكيم
1: الشيخ
0: حكيم مش يرجع في دقة. وبتبيع نلقاو زيدا بعض الأسماء التونسية، نذكر منهم الفنان التونسي القدير لطفي بوشنيق باش يكون موجود في مهرجان دقة الدولي، ومرتضى لفتيتي، مرتضى قاعد يخوض في تجارب مهمة جدا على مستوى التونسي والعربي. مرتضى باش يستنيكم زيدا في مهرجان دقة. هذه بعض الأسماء اللي كما قلنا موجودة في صيف 2026. وخليني نختم بعودة فيستيفال بإدارة مختلفة اللي هي إقبال حمزاوي. إقبال حمزاوي في مهرجان بوغارنين الدولي، هي أستاذة وباحثة في العلوم الموسيقية، وخليني نذكر كونه تخصصها في الموسيقى اللاتينية وموسيقات العالم، باش يرجع مهرجان بوغارنين لصبغة مغاربية. هذه هي المعلومة اللي عنا حتى التوا، في انتظار أكيد التأكيد بخصوص المهرجان هذا، وأكيد جديد كل تلقاوها هنا على موزايك.
1: بيان سور موزايك في الصيف اكيد هي الشريك لكل المهرجانات. برنامج كورنيش 7 أيام على 7 أيام، ساميه دونك انت باش تكون مع فريق كامل في برنامج كورنيش، صلاح باش يكون في الويكاند، دونك اكيد باش تتبعوا باش تعيشونا كيما العاده اللحظات القويه للمهرجانات الكل. يعطيكم الصحه، موزايك الصيف باش تعيش معاكم المهرجانات الكل. يلا موزيكا
0: العادة في الكواليس كيما ذكرت نوفل، اكيد باش نكونوا موجودين في مختلف المهرجانات، وكيما حكينا على بنزرت دورة 43 هي باش تكون نجمة الافتتاح عن جدار. نتصور اي دغنوج شوي نحكي بتفاصيل عرضها في افتتاح مهرجان بنزرت، عندها زادة عرض اخر يجمعها بلطفي بوشنيق، وكل عادة برشا جديد في الموسيقى. خلينا نسمع واحدة من اغاني اخر البوم لاي دغنوج وينك، ونرجعوا معها في حوار خاص في نجوم على موزايك افام. وكل عادة هي كوين ما يكون فما جديد تنورنا هنا في استوديوات موزايك افام بصوتها المتميز. رجعين مع اي دغنوج.

0: ما في ساعة 27 دقيقة من زلم كمل معكم في نجوم على مزيكا فيما سلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع شوية خذيفتنا الفنانة إيا دغنوج نحكيو معها على جديدها الفني ونحكيو معها على افتتاح بنزرت.
1: مرحبا كنت عامل اجتماع معها معناتها باش نحكيو على مهرجان بنزرت ولا أغاني لا بالحق معناتها مرحبا إيه عسلامة
2: عايشك بونجور مرحبا بكم الناس الكل ما شاء الله استوديو حافل وعامر اليوم وفرحانه برشا لينا بحذيكم
1: يعيشك حتى احنا فرحانين
2: باش نحكيو على جديد وان شاء الله فما ديما جديد
1: معناتها افتتاح مهرجان كيما شفنا كارتاج كيما معناتها افتتاح مهرجان بنزرت معناتها حاجه هي معناتها الافتتاح ومهرجان كبير تغزر لها معناتها حاجه مزيانه ولا لا معناتها
2: سيغتينمون هو سي ان غران ايفينمون معناها حاجه كبيره افتتاح مهرجان بنزرت هو كل مهرجان وكل لقاء مع الجمهور اكيد حاجه كبيره لكن هذا ثق الآخر تحذير أكثر برنامج يعني خاص بالمهرجان وإن شاء الله يعجب الناس ويعجب الجمهور ونكونوا قد هالمهمة الصعبة هذه
1: واضح خليك معنا اسكندر ماتش ما ساعتين معناتها ما ثلاثة بتوقيتهم بلجيكا وتونس مباراة مهمة تحذيرية يلا عطينا شو فما جديد
3: شنو أحوالي
1: لاباس مرحبا
3: سلم عليكم
1: مرحبا تونس باش تنطلق

0: صبري لموشي الحارس نتاعو الاول مهيب الشامخ في المرمى. طالبي رقيق دونك ما تبدلتش الكومبوزيسيون تاع لاكس. فما على اليسار بن حميده، فما على اليمين ادم عروس اكسيان نعرفوه باش يكون موجود على اليمين، ما نعرفوش علاش بالضبط. وقت اللي يكون عندك النفيت يكون عندك زاد فاليري زوز موجودين تحطهم على البنك وتلعب اكسيال على اليمين، شنو المفهوم بالضبط، شنو الهدف؟ الله اعلم. طب بعد كتبان بالكره
1: كل مدرب عنده حكايه يمين يسار
0: بتيتر الشير هذيك فيها دوكو هذاك علاش
1: تو لجنا مدرب واضح في اليمين يمين يسار يسار
0: طب بعد يوضح لنا على اللون نحاول نشوف واش فما. فما
1: كشي ولده قال له حطه على اليمين
0: في الاوتيل
1: اي نعم
0: نصور ما وصلتش المعلومه. دونك الصخيري موجود في وسط الميدان، حاج محمود يدخل اساسي الماتش هذا، الغربي معاه في وسط الميدان. دونك التشكيله بتتبدل شويه على المستوى الهجومي، حتى السيستم نتاعنا والشيما تكتيكي يتبدل. خليل عياري باش يبدا المقابل هذي على الكلوار، وليس العاشوري على الكلوار اليسار، حازم المستوري زاد هو اللي يبدا المقابل هذي كاساسي. دونك هما السته اللي ما كانوا موجودين مشلول مش موجودين الماتش هذا، هما العابدي فاليري حنبال خضيره بن سليمان وشوات. هذا بالنسبه للتشكيله نتاع المنتخب الوطني التونسي ضد منتخب قوي، منتخب بلجيكي في اسماء كبيره اليوم بار اكزومبل موجود، دي بروين موجود، كورتوا موجود، هذوما ممكن من الركائز.
1: باش نسالك انت معناتك كمحلل لهنا بخلاف لاكس والجول يقولك ما نبدلش برشا خاطر هذوكم يلزموا يلفوا ببعضهم، الاخرين يجربوا ولا مش مقتنع ولا ما
0: فيش انا اولا انا مش محلل باش ما ننتحلش الصيفه ولا نعطي في امور اخرى مش فاهم منها حتى شيء، امور فنيه عند اهلها. لكن انا الاستنتاج انه بوتيتر فما
1: لاعبيه كنتش به مني صار تواليت امور فنيه كسالتك انا
0: هذيك ملاحظه
1: ملاحظه
0: ولا هاي منعرفش. قلت لي علاش؟ قلت لك ما نعرفش.
1: لو
0: كي شي صبري بعد يوضح لنا يوضح لك انت قبل ما
1: لا اما فهمني معناتها
0: نقول لك حاجه اللي فهمته انه فما ملاعبيه ربحوا دي بوان في الماتش نتاع الاخر بار اكزومبل نتاع النمسا، تاكد من انهم مش يكونوا موجودين في دي بوست بلان ديتيرميني، تهنى عليهم يحب يجرب شي ما واحد اخر مع ملاعبيه اخرين بيتيتر من بعد ياخذ قرار نهائي في خصوص الاحداث يكونوا موجودين في الماتش نتاع السويد. خلينا ناخذ فكره كما قلت لك على الامبيونس، مهم نعطيو الجماهير التونسيه خاطر هم اللي خالقين الجو الكبير، هم اللي يسمعوا الحدث في مقابلات كيما هذيا. نمشيو لاحمد سوله زميلنا موجود على عين المكان. احمد مرحبا.
2: اسكندر مرحبا، من عشك تسمع فيا فما شويه
0: نسمع فيك ما شاء الله. 5-5
2: فوالا هنا جوا كلوا ياسر، هنا بحذايا حسين الراقد، جورج ليكنس، من ناحيه الاخرى ايدي نزار. الاجواء حقيقه يعني حف الكروي في اخر مباراه المنتخب التونسي والمنتخب البلجيكي، اجواء كبيره تونسيه هنا يعني تخيلوا ماتش رسمي ماتش اوفيسيال. من البارح خرجوا شطحوا فوالا، هذه هي الاجواء
0: بتبقى معروف الاشتيح قبل الماتش اللي يتواصل بعد الماتش اهم حاجه. اما جوست الاسيستونس 2500 توينسا موجودين تسكروا فيت الاستاد معبي، 50000 موجودين يكونوا في الاستاد، ال
2: 50000 موجودين في الاستاد وفما توينسا اكثر من 2500 خاطر دخلوا زاد مع الجماهير البلجيكيه. التوينسا اللي يعني ما لقاوش حلول، لقاو حلول اخرى توينسا باش يدخلوا مع الجماهير البلجيكيه. الحاجه الوحيده
1: كانوا حلول
2: قل الحاجه الوحيده ما لبسوش مراول، معناتها التوصيات من مراول باش ما تتجنب معناتها للتعرف المباراه يعني بالامور السيكوريتي وامنيه. لكن هنا الاجواء احتفالية جو حال مازال الماتش المباراة هذيك حاجة أخرى اسكندر. يعني إن شاء الله يكون الأداء حتى ولو النتيجة مهمة لكن يكون الأداء مقنع ويصلح فيه آخر جزئيات البسيطة تنجم إن شاء الله يكون على الأقل الأداء في كأس العالم يكون مقنع للجماهير التونسية.
0: وإن شاء الله إن شاء الله أمبيونس كبيرة قاعدين نشوفوا فيها من خلال زاد التصور لفيديو إن شاء الله نزيد نعاودوا التشكيلة هنا خلنا نسلم على أحمد ساعة نقول بارك الله فيك على المعلومات هذه الكل أبو حميد. وبالنسبة للمنتخب الوطني التونسي نعاود نذكر نبدأ المقابلة بالشامخ في الكاج، الطالبي ورقيق في وسط في اللاكس في وسط الدفاع، على اليسار فما بن حميدة، على اليمين آدم عروس ممكن هذا المفاجأة متاع الاختيارات اليوم بالنسبة صبري لموشي، في الوسط فما الصخيري حاج محمود قدامهم الغربي، الياس العاشوري على الكلوار اليسار، خليل عياري على الكلوار اليمين، وحازم المستوري هو قلب الهجوم في المقابلة هذه. مقابلة كبيرة تنتظر منتخبنا، نذكر هي آخر مقابلة قبل المونديال، آخر اختبار بالنسبة لملاعبيتنا ويطارنا لفريق قبل المونديال.
1: فما بالحاج محمود يلعب ولا
0: سميته حاج محمود نزيد بي قبل الحاج محمود قدرنا قلت الحاج محمود بيه أوكي هو الحاج محمود ما غير بي
1: ليه تين
0: جوست البقية نتاع الملاعبين الكل موجودين في القائمة كلهم على البنك. دونك فما معلومة أخرى تقول انه غدوه ان شاء الله باش نروحوا احنا بعد الماتش هذا ديريكتومون، وغدوه باش يكون سفر من تونس تاون البروغرام، باش نروحوا من تونس باش نمشيو المكسيك من تونس، باش يكون ان شاء الله الانطلاقه

0: في رحله خاصه باش تعديوا على تركيا، نعملوا غادي كاسكال في تركيا وبعد نكملوا الثنيه نحو مونتيري ومكسيك، وغادي تبدا الامور الجديه الامور الوديه. فاليوم من خلال المقابله نتمنى ان تكون ان شاء الله يا ربي تعطي هكا امل باش نشوفوا منتخب قوي في المونديال
1: ان شاء الله. وان شاء الله حتى الرحله من تونس نفرحوا بهم، نعملوا لهم اكاي وكذا، معناتها نفرحوا بهم شويه، خاطر الناس كل فرحوا بمنتخباتهم كان احنا حتى رسميا معناتها الوزاره كذا يمشي ويودعوا
0: المنتخب. الوزاره خليت بتبعتها باش
1: لا بالحق يفرحوا بيه
0: المنتخب. نعرف علاش الكونتاكت مع جمهور ما فهميش دي بوان كي يتحطوا ويتنظموا مع جماهير تونسيه
1: ديما
0: برا ولا لهنا.
1: منتخباتنا كل
0: شوف العبيد قداش نزلوا 30 ألف غاديكا في بلجيك وكلها متعطشه لكيف ناسيونال والدراب واللي تحب عليه انت البلاد في الاخر، من في الاخر تلقى ما فهميش حاجه مبرمجه. ان شاء الله تتبرمج في المونديال الجاي، مازال عندنا مونديالات ان شاء الله يستنوا فينا بخلاف هذا.
1: يعطيك الصحه اسكندر، ميرسي بوكو. المنتخب ماضي ساعتين يلعب ضد بلجيكا ماتش ممتاز جدا. يلا سامية
2: نجوم كنا سبت من نصف النهار الماضي ساعتين
3: ماذي ساعة 36 دقيقة نحن مازلنا مكملين معاكم في نجوم على موزايك فام. نحب نستقبلها من جديد بحضنا هنا في موزايك فنانة تونسية صوت متميز قاعدة تعمل في برشا نجاحات، خليني نقول في المهرجانات ولا سيدة من خلال الألبومات، برشا خدمة بالنسبة لها. وسنة تفتتح مهرجان بنزرت عن جدارة الفنانة التونسية إيا دغنوج. مرحبا بيك، نورتنا.
4: عايشك سامية، مرحبا بيك.
3: شنو الأحوال؟
4: تخي بيان الحمد لله لبس.
3: حكينا على افتتاح مهرجان بنزرت، ما نعرفش حاضرة للتشالنج هذية للتحدي هذية للجمهور بنزرت.
4: إن شاء الله أنا نعرف اللي جمهور بنزرت جمهور صعيب، جمهور يحضر بكثرة لكن جمهور نقوله احنا أدكتد هكا للبليد ويحب بليد ويحب موسيقى البيه. وديما مهرجان بنزرت من المهرجانات الناجحة في تونس جماهيريا وبرنامج زيدا، دونك إذا حاجة مفرحتني، شرف كبير لي أني نكون موجودة في الـ في الـ في الأوفيرتور. إذا جاي بعد خدمة بعد تعب بعد مجهود إثبات ذات، دونك نتصور أوني لا باش نعملوا حفلة مزيانة باش نخليوا الجمهور فرحان، باش نعملوا برنامج يليق به. وإن شاء الله الموزيكا والأمبيونس واللي حضرناه يكون قد افتتاح مهرجان بنزرت.
3: إن شاء الله يكون سيدة ناجح كما كان حفلك في دقة في حضرة الترب التونسي. ما نعرفش كي جاك المقترح من بنزرت، ترددت أنت والفريق ولا طول قلت سيبون حاضرة إيه باش تكون في الافتتاح؟
4: الحقيقة ما ترددتش، أنا عمري ما نتردد في تلبية حضور مع جمهور وإني نشوف جمهور كبير وحفل بالحجم هذا. خممنا أول حاجة نخمم في البرنامج، أنا نخلي الأمور الأخرى للناس وأنا نقعد نخمم في موزيكتي في برنامجي في جمهوري، دونك حاجة مفرحتني كما قلت لك ما ترددتش، بالعكس تشالنج جديد وأنا نحب لي تشالنج في خدمتي ونحب الأمبيونس هذه، نحب التحديات، حاجة تفرحني وحاجة دي تحفزني أكثر.
3: مستعدة هكا للتنبير أنتر جيميل اللي متعودين به وألا للنقد
4: ربي مزلت
3: إيه يا دغنوج قد مسؤولية الافتتاح، إيه نعمل 30 سنة كارير وما خذيتش افتتاح مهرجان بنزرت.
4: لي ما نساوش شو هو كل حد يدافع على محبته في وجوده في مهرجان راهو انا نتصور قانوني ومعنيها مسموح له. هو يرى روحه او ترى روحها قد الحضور هذيك وتحب تكون موجوده، بتدخل ما جيتش فرصه، بتدخل الانتاج كان ماهوش بكم كبير، بتدخل مره اخرى. ما نتصورش اللي فما شكون باش يكون ضد وجود او يتقلق من وجودي انا كشخص او كفنانة، لكن يمكن يحب يدافع هو على فرصه وجوده وهذا يحترم.
3: كما انت تدافع على خدمتك برشا ايه في بنزرت. ان شاء الله العرض باش يكون نهار 16 جويليا، هل باش نراو في حضرة الطرب التونسي والا في حضرة الطرب فقط؟
4: ايه دغنوج توكوغ، معناها الفنانة باش تغني اغاني مختارة من غنيتي، من اغاني تونسية وشرقية وتراثية للجمهور بنزرت بوغ لوفيرتور دو سبيكتاكل دو فيستيفال دو بيزارت للمناسبة هذه. دونك مش باش نراو كادر نتاع مشروع معين، هو فنانة اون جينيرال.
3: نجوز تكلم شكون حاضره في المهرجان.
4: انا والله حدا كان من حاضر هيش راه ما يخليونيش نهبط من غير ما نغنيها دونك اكيد باش نغني.
3: وهي من اكثر خليني نقول الحاجات اللي نستمتعوا بهم الحقيقه بصوت ايه رغم الالبومات رغم مختلف الاغاني اللي خدمت عليهم. وايه تقول من ذا فويس تقولي نطمح باش ندخل الماكينه الكبيره هذيك باش نلقى بلاصتي في الصفوف الاولى. اليوم نرجع لك بعد تقريبا عام ونص من الموعد هذاك في انا درجه وصلنا ولا انا صف قاعدين نقدموا مع ايه
4: في انا صف شنو معناها الصفوف الاولى ولا التدي شوي
3: وين بالضبط وين وصلنا شلت في الثنية
4: ما زلنا في الثنية قدمنا اكيد
1: ما قاعده قدم. تمشي ولا ترى في روحك
4: لا لا قاعده يعني. قاعدين اكيد لا قاعدين نمشي ونحضروا في البومات جديده البومات عربيه عندنا اميني البوم خليجي سعودي بالاخص يعني plus spécifiquement voilà سعودي عنا غنية إن شاء الله في مرحلة التوزيع مصرية كلمة ولحنا وتوزيعا وتنفيذا مع أحمد العزب وغنية أنا عجبتني برشا ونرى لها في برشا نجاح إن شاء الله يا ربي غنية خفيفة غنية صيفية كلمها قريب للناس شخصية أخرى
1: مسيلش سمعنا مسيلش
4: ليه ما نحبش
1: عندي برد مش تعمل كيما المصاروة أصله عندي برد
4: لا ما عنديش برد حتى تربة نادي ما عنديش برد لكن نحب الأغنية كيف تجيكم تجيكم حتى مسجلة أنتي ما وإلا بارتي صغيرة منها تسمعوها كم يلفو باش تفهموا الأمبيانس تفهموا الأجواء انت على الأغنية الكل خاطر
1: مصرية وسعودية محلاها فكرة
4: وعنا أغنية توينسا زيدا فما أغنية تونسية قاعدين نحضروا فيهم إن شاء الله
3: باهي هو ما حبيتش تغني لنا من جديد المصري ها عندي مقترح آخر مصري غني لنا أحمد سعد في لحظة
4: فما أغنية في ستيل في ستيل الأغنية الجديدة إن شاء الله شوي معنيها الأمبيانس هذيك مش نفس الموضوع مش نفس اللحن أكيد مش نفس التوزيع لكن الأمبيانس هذيك متاع الأغنية فما أغنية نحبها باشا لأحمد سعد في لحظة
1: ريت الجمعة جاي باش نمرجك بأغنية جديدة عمل شفت سمعت أغنية جديدة
3: شفت اللوك
1: زادة إلا بوسي معتها
4: سي تخي بيان راهو هذيك اللي هو زادة إلي أوغ مونوتوني شوي أحمد سعد
1: يخلق أمبيانس كبيرة
4: يقرب الجمهور جديد يقرب الجمهور أم بو بلو جون
1: شنو اللي تحبها طبنت عليكم مكسرات هذيك علينا
4: لا لا مش المكسرات انا خاتي المكسرات في لحظه الدنيا نسمعوها
3: يلا تنسيت
4: بدنا نلبس لكم الكاسك
3: نلبس لنا الكاسك خلينا نذكر كانوا الاغنيه هذه زاد كلمات محمد الشافعي كان ضيفنا هنا على مزيكا فيلم اللي هو تقريبا عمره 20 سنه طفل هو اللي كتب مختلف الهيت نتاع احمد سعد واصاله وغيرهم الفنانين توتفيد نسمعوا الجديد هذايا بصوت الفنانه التونسيه ايه دخلوش

0: برافو. ايه
1: برافو يعطيك الصحه. اي
0: اما شي لحظه
1: تربطها شويه.
2: ايه حتى هو يطرب راه ما شاء الله عليه.
1: لا هي محليها. ما هو ما هو كي غني هو صوته طياره ما كي غني ينقز واحد لين تحس الاغنيه بلاي. اما ما حتى غنيه البسيطه فيها برشا خدمه
0: في الارانجمون كل شيء يخدم فيها على
2: قاعده. علاش قلت لك الاغنيه الجديده اللي نسمعها بالارانجمون باش تزيد تفهم الأغنية أكثر تو ولا الأرانجمون حاجة مهمة جدا وجزء لا يتجزأ من الأغنية.
0: شكون في التوزيع إيه في الأغنية الجديدة المصرية؟
2: مصري مصري. هما إكيب مع بعضهم يخدموا برشا أغنيات مش على المرة الجاية.
1: وعليه السعودية الأغنية؟
2: لا هي مصرية الأغنية اللي نحكيو الميني ألبوم.
1: الميني ألبوم عليه السعودي؟
2: هو الحقيقة كيما برشا أغنيات تعاملت فيهم مع ملحنين وشعراء من العالم العربي ومن الخليج تواصلوا معايا على لي ريزو سوسيو عندهم مجموعة من الأغاني وسمعوا الصوت عجبهم الصوت وحبوا يسمعوا اغاني.
0: عندها زهر مع وسائل التواصل الاجتماعي ولا باش اغاني من تيك توك؟
2: راهي خدمه بيه. عمره ما كان زهر يفضلك.
1: شنو خدمه اي ما عطنتي صوتك واحد بها مي ولا
2: معناها انا كما جيتش نخدم كوتيديان ما ونهبط في ان كونتوني محترم على لي ريزو سوسيو راهو مش موجود اسم راهو صوتي ماهوش واصل للناس هذوكم الكل.
1: باش نقول لك معناتها هي خدمه تخدم برشا اون بليس مزيانه صوتها باهي كذا
0: معناتها باهي خاطر قبيله قلت لنا اي دغنو وشكون ميادة الحناوي.
1: انا نحكي انا ما نقصدش يعني نقصد ميادة الحناوي شو كي انا كي شفتها دخت خاطرنا
2: ما نقريها ولا بتصور
1: ليه بتصور
2: ليه بتصور ما تحكمش.
1: انا قابلتها 20 سنه التالي نلقاها اصغر من 20 سنه التالي راهو الدواء معناتها اي ما نحكمش اما نقصد على الفنان كي يكبر يحب يصغر روحه بالطريقه الغريبه ذيك ما عادش نقصد معناتها راهو تنجم تكون فنانه كبيره ومحترمه.
2: لا لحظه اللي هو مش كان الفنان هو الانسان اون جينيرال حتى فما برشا رجال كبار في العمر وتلقاهم رجعوا لل زونتروتيان بوتوكس فيلرز عمليات باش يرجعوا شويه معناها يسوغاجونيس شويه كيف زاده في الفنانات معناها ولا في الفنانين هو مجتمع مصغر من مجتمع
1: انت كي تكبر هكاك تعتقد روحك
2: ما نعرفش ينجم يكون ما شرحش الحديث بوغ لو مومون. لي
1: فما فنانين كي يكبروا يحافظوا على الكبر نتاعهم
2: هو لازم ديما
1: بوان فور
2: لازم ديما هكا تحافظ على روحك شويه تحافظ على
1: كيما الفنانات اللي مثلوا نجمات مصر وجههم ما عادش في غريماس
2: اي صحيح مش
1: تبكي لها. تضحك فرحانه مغشه بنفس الوجه خاطر ما يلزمش فنانه تعمل تنحي لي زاتو نتاعك وجهك
2: هو لي زيكستريميتي ديما خايبين برشا لي وبالكل زاد لي
0: اللي عجبني فيها الصراحه قلت لك نجم بدل رايي
2: نجم بدل رايي بالطبيعه نجم بدل رايي اما هذا انا مش باش نبدل رايي اني باش نشوف جمهوري ونقعد ديما نشوف وديما نتوحش وديما نحب روحي في ابهى واحلى حله وقت اللي نقابل الناس اللي نحبها وتحبني.
1: شنو اخر عندك مهرجانات
2: على ساعه موعد يجمعني بالجمهور قريب انا تلما متحمسه وعندي برشا ما شفتهمش فرحانه باش نشوفهم متحمسه للعرض اللي جاي ان شاء الله يجمعني بالفنان لطفي بوشنيق غران سبيكتاكل ان شاء الله نهار 27 نهار 27 جوان في نزل الريتسن بلو في العاصمه ان شاء الله العرض من تنفيذ سي محمد الاسود الفرقه والموسيقيين الكبار اللي ديما متعودين تشوفوهم معايا سيغ سين من انتاج انتي برود وكل عاده نحضر لكم ان تري بو سبيكتاكل باذن الله.
0: وشنو اللي جمع ايه دغنوج ايه ولطفي بوشنيق استدعيته وانفيتيته قلت نحبك معايا في حفل
2: لطفي اللي نحب يكون التاريخ جمعني به مرة على نفس المسرح وفي نفس الحفلة سي معناها
1: يعني
2: حلم
1: ما شافكش لطفي على انستغرام وبعث لك ولا حاجة
2: ليه ما يعرفني
1: نفذلك
2: يعني شافني في الدنيا وشافني في
1: الاستوديو انا نفذلك ويخذتني وصري اي بيان سوري يعرفك
2: فنان كبير نحب نغني معاه اغنيه نحب يكون لي اغاني من الحان وتعاملات معاه اللي هو سبق وقتر معناها حكينا فيه الموضوع قبل وفما اغنيه سمعهم لي برشا مرات وان شاء الله علاش لي في الحفله يجمعني بيها اغنيه مع بعضنا
0: فوالا
2: في ان ديو مع بعضنا سيغ سين
0: ديو من اغاني لطفي بوشنيق
2: هو في بالك انا عندي يا سيد الناس هو يا لاله وين كنا نجمو يتغنيو مع بعضنا
0: هاي هذايا نعرف
2: انا يا سيد الناس تي اون ريبونس يا لاله وينك ونفس ليكيب خدموا زوز غنيه
0: وفي بالي فما ريبونس اخرى يا لاله وينك قريبا
2: قاعده تحضر
0: مع فالا مع محمد الاسود ونفس ليكيب زاد اللي خدمت الشاعر علي البرتيني فالا نوجه له تحيه كبيره باشا دونك الغنيتين هذوما باش نشوفوهم ولا نشوفوا العيل اللي ما تشوفكش مع بعضكم
2: علاش ليه هو احنا كنت لعنا شيخ سنة بعد فوزوها انتم نهبت ولا منهبتوش
0: نايوة نوك نستني 27
2: ان شاء الله يا رب
0: جوان هارت السبت الفنانة التونسية ايه دغنوج والفنان القدير لطفي بوشناق يستنيوكم في حفل مع بعضهم وكما قلت انت تتمنى تكون معاه في ديو نتصور زيد عدد من الاسماء
2: اي لطفي بوشناق ركيزه وعرس انا نقول في الموسيقى التونسيه وفي الفن في العالم العربي الكل لطفي بوشناق سيتو ذايع في العالم العربي الكل في الشرق الاوسط في مصر في الخليج يعني من كبار وعظماء الفنانين فيه ريحه الموسيقى البنينه وكزمن الجميل وفيها فيها فيه تونس معناها سي ان غران تونور بور موا اني نغني انا وياه سور سين يجمعنا حفل مع بعضنا ويكون عندي تعاملات معه هو فما عده فنانين زاده في تونس كبار ونفرحوا برشا بوجودهم في الساحة الفنية التونسية
0: وانت تدى نستناو جديدك ايا دغنوج خليني نذكر كونك اقمت حفلات حتى خارج تونس من اخر الحفلات في الخليج وحكينا على الاغاني الخليجية كنت تقسمت الركح مع محمد فضل شاكر اللي كان حاضر مؤخرا في تونس تبعت اصداء الحفل اللي ما كانتش اغلبها ايجابية
2: الحقيقة مش برشا على خاطر ما وصلتنيش معنيها ما معنيها انا كونسوماتور عادي سمعت اللي محمد فضل شاكر رجال تونس وفرحنا بوجوده برشا ونور البلاد ونور وعنا قديش وإحنا نحبوه يكون موجود عنا والجمهور متشوق انه يشوفه
1: فضل ولا محمد
2: فضل شاكر ولده
1: يعني عنده اشترى غنية
2: لا عنده برشا جمهور يحبه الحقيقة فما برشا فبرشا
1: انا قلت لها احمر قلت لي ليه مستطيل قلت لك عنده اشترى غنية
0: عنده انتاجات
2: نقول لك فما برشا فنانين ما عندهمش برشا انتاجات يعملوا في حفلات ومحبوبين من الناس فمش فنان بدا معناها يغني عنده عامين ولا ثلاث سنين عنده تقع عنده 50 غنيه
1: فما شكون نقدو وفما شكون قال مش معقول ندخل نقص محمد فضل شاكر ب 190 دينار معناتها برشا راهو مبالغه في الاسعار وفي ما نعرفش
2: هذوما تفاصيل
1: كل واحد حر في الاخر يدخل اللي يحب
2: احنا ما نعرفوش قديش تكلفه هو كيف تكلفه جايين والفرقه اللي معاه اقامه معناها فما برشا راهم تفاصيل تنجم تخلي هكا التذكره تكون اغلى ورايح برشا فنانين يجيو في العالم العربي وحتى يجيو في كارتاج وتذكرهم غاليه برشا والناس تحضر لهم وتمشي لهم ابخي طول الجمهور كيف يحب
1: هو حتى هو محمد فضل شاكر برشا حضروا له ومشاو له
2: لكن انا كما قلت لك كمتابع ما وصلنيش برشا اصداء العروض ممكن ما تمش تصويرها برشا ما تداولوش العبيد على السوشيال ميديا الحفل كيفاش تم وكيفاش ما عنديش فكره
1: معناتها انت كفنانه تونسيه وهذا نقد يشتركوا فيه برشا فنانين ما يقلقكش شكون يجي ويغني في تونس احيانا يجيوا فنانين ما عندهمش نجاحات كبيره نتاع ياخذوا كارتاج ولا حمامات ولا بنزرت ما يقلقكش تقول الاولويه للفنان ولا فنانه تونسيه خير ما عندكش الموقف هذا
2: انا بالحقيقه ما يقلقنيش وجود حتى اي فنان
1: حتى فنان مثلا عنده زوز غني ناجح وما يستحقش كارتاج
2: شو مادام جمهوره يحبه وجمهوره يجي الكارتاج ويعبي كارتاج والمهرجان ما يطلعش خاسر علاش ليه ما يكونش موجود في كارتاج اذا كان هو يرجع بالفايده على كارتاج يرجع بالفايده على تونس ابخي تو
1: كارتاج مش مهرجان تجاري هو
2: لكن فما جمهور زاد يحب يتبع يحب يمشي يحضر الكارتاج
1: فما حفلات في كارتاج قصولهم 20 تذكره منتي ترى كارتاج مع بركة
2: انا ما نحكيش على تفاصيل كان جاي
1: تونسي قصولوا 20 تذكره راهو تفضح اما كي يبدا اجنبي ما نفضحوش لا بالحق
2: دخل في دوامه ما عنديش حتى
1: نسال فيك لا نسال فيك كاين
2: هذا ما في الفيلم
1: لا قلتي ما تدخلتي ناقصه
2: اما لي بالحق انا من يعني ما يقلقنيش وجود حتى فنان
1: واضح موقفك محترم
2: ونقول علاش ليه ما يكونش فما فنان تونسي اكيد لكن تو يجي وياخذ فرصته ما فيها باس ان نفتحوا على العالم ونشوفوا فنانين جمهورنا يراهم في التلفز ويتمنى انه يحضر لهم حفله علاش ليه ما نوفر لهمش هذا زيدا
1: واضح
0: وإيه فما حفلات عربية أخرى بالنسبة ليك في البرنامج سواء في الصيف ولا ما بعد الصيف؟
2: إن شاء الله بإذن الله. فما برشا حاجات حتى في تونس إن شاء الله يجمعني يعني مواعيد مختلفة مع جمهور التونسي في المهرجانات إن شاء الله.
0: شنو نجم نعرفه بخلاف بنزرت شنو عندها إيه؟
2: فما برشا مواعيد أخرى الحقيقة، مي كما تعرفوا ما زلنا فما حتى شيء أوفيسيال، دونك ما نجمش نعطي دات و بعد نقعد ومتردين مش نفس الدات ولا الحكاية ما تمش. دونك جو بريفير انه ديك كل شيء سسخة اوفيسيال وكل شيء مؤكد نجي ونعلمكم مرة اخرى بالمواعيد.
0: باش تجرب حذينا قبل افتتاح بنزرت
2: ان شاء الله
0: بحذينا هنا في كورنيش على مزيكا كافيه ونحكي معك على تفاصيل الحفل هذية. فما خدمة على اعمال جديدة، فما خدمة على ديجيتال كالعادة، الاعادات ما زالت متواصلة بالنسبة ليك ايه؟
2: الإعادات أكيد ما زال مادام فما دموند ومادام فما جمهور قاعد يبعث لي في لي بروبوزيشن مادامني باش نغني لهم. الحقيقة أنا بالنسبة لي الإعادات ولي ريزو سوسيو سي بلوتو الدرديشة والدندينة بيني وبين جمهور.
1: لا وجود أولا أنت تعاود غني محترمين برشا تعطيهم أون بليس، وجود مهم
2: والوجود مهم
1: أنك حي على الإنترنت معناتها العباد تعاونهم معناتها
2: أبخيتو أنا سي سا مون كونتوني أنا نغني ونحب الناس تسمعني وانا نغني في حالتي الكل، وانا حافظه الاغنيه وانا مانيش حافظتها وانا مازلت ندندن فيها وانا لي ديتاي هذوما نحب نشارك الجمهور اللي يحبني والمتابعين فيهم، خاطر نحس اللي سا ديفلوب اون اوتر ريلاسيون بيني وبينهم، وانا نحب القرب اللي بيني وبين جمهور على الفيرتوال.

0: هذا إذا كان من نقاط قوة إيدغنوج، على خاطر خليني نقول الفيديوهات هذو ما ساهموا في انتشار عربي بالنسبة لي، وحتى تونسي أكثر، على خاطر الناس تابع أكثر التيك توك، تابع أكثر الانستغرام، وانتي الذكاء خليني نقول تسويقيا نتاع إيه خليك تكون حاضرة في الريزو سوسيو. حكينا على الحفلات، التونسي باش يكون موجود الشرقي، وسمعنا حاجة لأحمد سعد، خلاص نسمعوا حاجة لايف في التونسي إيه، شنو نجمو نسمعوا هكا حاجة في القديم خليني نقول، وانتي تحكي على زمان جميل.
1: قولوا يما يا غالية.
0: هاي
2: إيه.
0: نسمع توتسويت يما يا غالية بصوت الفنانة التونسية إيدغنوج توتسويت في نجوم على مزايك.
1: تحية كبيرة للفنانة سليف أول حاجة.
0: رجولة تحية.
1: إيه.

0: الله الله يا دغنوج، توصلنا لآخر نجوم بالنسبة لليوم. يعطيك الصحة إيه، مبروك مرة أخرى افتتاح مهرجان بنزرت، ونستناوك في مختلف المهرجانات.
1: نهار 27 جوان مع لطفي بوشنيق،
2: إن شاء الله موعدنا 27 أول موعد بيناتنا نهار 27 جوان في نزل ريديسون بلو في العاصمة، مرحبا بكم،
0: ونستناو الميني ألبوم
2: أكيد إن شاء الله،
0: وأكيد التونسي الخليجي والمصري، وكل عادة تعدد اللهجات، وكل مرة مغامرة جديدة. بالنسبة لإيه تلقاو حوارنا كامل على صفحتنا على فيسبوك، شوية خلال على يوتيوب موزايك فهم. ساعتنا الأولى استقبلنا فيها ماستر سينا ومحمد علي الأسمر، كيف تلقاو أبرز نجوم صيف 2026 في مختلف مهرجاناتنا التونسية حصريا، تلقاوهم على صفحتنا على فيسبوك موزايك فهم. شكرا لكل الفريق، شكرا لك نوف، إن شاء الله نتقابلوا الجمعة الجاية في نجوم. شكرا سارة منو في الإخراج الرقمي، وصليح في الإخراج. أنا مبقى لي كيف أقولكم باي باي، شيء طيب الناس كل شوي آخر موعد الأخبار يكون مع هيبة الخميري، بعد يجيكم اسكندر إبراهيم في سبور إكسبريس، وكالعادة العشوية تعديوها مع ساسوكي ساوسي الغريبي. باي باي، شيء طيب الناس كلها.

0: Mosaïque FM.
1: سي فسنه كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم سامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي ا جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثه جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون لين زاده الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
2: عش بنديريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكش بن خيوط ديريس تلقى درابوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو عش بنديريس عيش جو المونديال.
3: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت.

0: عدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
1: راديو موزيك اف ام تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يؤكد أن المرحلة الراهنة تفرض تجاوز المنهجيات التقليدية التي ترتكز على تثمين التكوين المهني نحو تبني رؤية جديدة تقوم أساسا على الاستجابة لكل طلبات التكوين وحسن توجيه طالبيه نحو الاختصاصات والمسارات التي تستجيب بصفة فعالة لمتطلبات سوق الشغل. وفيما يتعلق بالجانب الخدماتي، الوزير يشدد على أهمية الرقمنة كخيار استراتيجي يهدف إلى مزيد تبسيط الإجراءات وسرعة تقديم الخدمات وتحسين جودتها مع الحرص على تأمين وتطوير الحياة الجماعية داخل فضاءات المؤسسات التكوينية بما يوفر فضاء يجمع التعلمات والكفايات التكوينية والترفيهية والرياضية والثقافية. المشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة بمدينة العلوم صفا المنصوري تعلن عن مشروع تعاون يجمع مدينة العلوم بتونس والشركاء من الضفة الشمالية للمتوسط بهدف تعزيز الثقافة العلمية والبيئية والمناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ودعم انخراط المواطنين في العمل المناخي.
3: المشروع الهدف نتاعو نشر الثقافه العلميه بما يخص الثقافه البيئيه والمناخيه في حوض البحر الابيض المتوسط، هيك علاش اخترنا انه يكون المشاركه فيه من تونس من المغرب. المشروع هو بعنوان الطوارئ البيئيه موسم البحر الابيض المتوسط، هو الهدف نتاعو اللي نعملوا فيه توا، يعني نشر الثقافه المناخيه والامبليكاسيون تاع المواطن في العمل المناخي وتنظيم التظاهرات باش يكون هنا في تونس ويكون زاده كيف كيف في فرنسا، فما زاده كيف كيف تظاهرات كلها تخص هذا هو المشروع، يعني جزء التنفيذ نتاع البدايه في 2025. بالنسبة للمشاريع الأخرى اللي باش تقوم بسطها باش يقوموا بسطها المدة الداخلين.
2: في أخبار العالم، الجيش اللبناني يعلن استشهاد ضابطين وجنديا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارتهم العسكرية في جنوب لبنان، فيما قالت قوات الاحتلال الصهيوني إنها فتحت تحقيقا في الواقعة. القوات المسلحة الكويتية تعلن أنها تعاملت مع 7 صواريخ باليستية أطلقتها إيران اليوم السبت، مضيفة أن الهجوم الإيراني تسبب في أضرار مادية دون إصابات بشرية وأنه تم اعتراض الصواريخ الإيرانية فوق عدد من المناطق السكنية مما أسفر عن سقوط بعض الشظايا. في المقابل، الحرس الثوري يقول إنه تم قصف قواعد أمريكية في كل من الكويت والبحرين ردا على قصف أمريكا محطة اتصالات في قشم وأخرى في سيريك بمقذوفين. الجيش الأوكراني يعلن أنه استهدف خلال الليل مستودعا ومحطة نفط في منطقة لينينغراد الروسية. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سوبر إكسبريس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس
2: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
3: أريد طور عالمك.
4: سبور إكسبرس.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. منتخبنا الوطني التونسي بداية ديجا آخر مقابلة ودية ليه قبل الذهاب إلى المونديال وقبل الرسميات آخر الوديات أمام المنتخب البلجيكي. توا في بروكسل بداية المقابلة تحديدا دقيقتين ونص من بداية الماتش، والتعادل 0-0 بين منتخبنا الوطني التونسي والمنتخب البلجيكي. نذكر بالتشكيلة الأساسية اللي اختارها صبري لموشي في مقابلة اليوم. نقاول الشامخ موجود ويأكد بلاسته كأساسي في المنتخب الوطني التونسي. في محور الدفاع الطالبي والرقيق ما فيهمش تغييرات بارابور للماتش اللي لعبناه ضد النمسا. على اليسار وعلى اليمين فما تغييرات. على اليمين نقاو ادم عروس، لاكسيال موجود كقلب كمدافع ايمن وقلب دفاع، لكن نقاو ظهير ايمن. بن حميده موجود على اليسار في بلاصه علي العابدي. في وسط الميدان نقاو السخيري، حاج محمود والغربي، هذا الثلاثي الموجود في وسط الميدان. يعني حنبعل وزاد كيف كيف خضيره بارابور الماتش الاول مش موجودين. على اليسار وعلى اليمين نلقاو الياس العاشوري وخليل العياري. حازم المستوري هو قلب الهجوم، دونك زاد بن سليمان مش موجود، شوات مش موجود. يعني سته ملاعبيه مش موجودين بارابور الماتش الاول. سته تغييرات بالنسبه للمدرب الصبري لموشي. العابدي، فاليري، حنبعل، خضيره، بن سليمان، شوات مش موجودين بارابور المقابله الاولى امام النمسا. 3 دقائق و40 ثانيه والمنتخب الوطني التونسي بقي متعادل مع المنتخب البلجيكي 0-0 في المقابلة الودية هذه تلعب نذكر في بروكسل. نعرف بعد المقابلة رحلة خاصة يروح بها المنتخب الوطني التونسي إلى تونس، وبعدها إن شاء الله غدوة رحلة عبر تركيا عبر اسطنبول. تكون الرحلة في العشية عبر اسطنبول، والوصول متوقع من غدوتها إلى المكسيك إلى مونتيري. غادي من المنتخب الوطني التونسي يلعب أول مقابلة ليه أمام المنتخب السويدي. نذكر بالتشكيلة: الشامخ، الطالبي، رقيق، بن حميدة، عروس، سخيري، حاج محمود الغربي، الياس العاشوري، العياري، وحازم المستوري. هذوما الأحداث اللي بداوا المقابلة حاليا أمام المنتخب البلجيكي. تقريبا في درج لعب احنا متعادلين مع بلجيكا 0-0. بالنسبة لمنتخبنا الوطني الأقل من 16 عام عنده مقابلة زادة ودية اليوم أمام المنتخب الروسي. نظير الروسي كان لعب معه البارح مقابلة ودية أولى في حمام نلف وفات بانتصار للرويسة 2-1، واليوم 4:30 الودية الثانية أمام نفس المنتخب. كما قلنا مقابلة ودية بين منتخب أقل من 16 عام مع منتخب روسيا 4:30 في حمام نلف. خلاف المقابلة الودية تلعب اليوم من المنتخب الوطني التونسي الكبير، فما برشا فرق وبرشا منتخبات تلعب زاد مقابلات قبل السفر نحو أمريكا والمكسيك وكندا للعب المونديال. نلقاو باريكزومبل 7:30 مقابلة الولايات المتحدة الأمريكية مع ألمانيا، فما البرتغال مع الشيلي بداية من 8:15 متاع الليل، فما إنجلترا نيوزيلندا بداية من 9:00، فما البرازيل ومصر بداية من 11:00 متاع الليل. كيف 11:00 متاع الليل مقابلة فنزويلا وتركيا. 6 دقائق دخلنا في 6 دقائق وهذه فرصة للمنتخب البلجيكي يخرج بها دفاع المنتخب الوطني التونسي. بقي التعادل 0-0 بين زوز منتخبات آخر ودية لنا قبل المونديال. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على تروادو والفيبوام وزي كافام بوانيت. نخليكم مع سوسن وبقية الكيب في كلوب ويكاند.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس
2: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
3: أريد طور عالمك.

0: ويكند.
1: هاي اهلا وسهلا بكم الناس الكل على موزايك اف ام. هذه هي كلوب ويكند اللي تجيكم كل ويكند عشيه. الميسيون اللي تخليكم تنساو ستريس الجمعه اللي فاتت بالموزيكا. دايوغ الناس اللي تحب الموزيكا الشرقيه يستناو ميكس سلومه اللي يجيكم ابارتيغ من الاربعاء غير اربعاء. سينو نخمم برشا وقلوبنا مع جماعه الباك اللي على اعصابهم توا. دونك نحب نقول لكم بون كوراج وبون شانس ليكم الكل. وعلى ذكر الباك شويه اخر في فغي وفو باش نحكيو على اصل كلمه بكالوريا منين جات وشنيه اصلها. وفي كلوب انفلونسور ضيفنا هو صانع المحتوى وسيمة ترابلسي اللي عنده اكثر من نص مليون متابعه على السوشيال ميديا نتاعو. بطبيعه باش تكون عندنا متابعه المباراه الوديه بين تونس وبلجيكا. حس عيد للمنتخب الوطني. ما خليكم مع عدنا لينو مع حسام مع وائل وانا صوص الغريبي معكم للاربع متاع العشيه. اوه حفاوه الترحاب هذا يا مرسي بوكو بربي زيني منها واحد اخر. ايه عطيني تصفيق اخر ما اسمسي نفرح بروحي ديجا شوية ونفرح شوية اخر برامي عايش يا بنت الجيران. اما نخليكم ام توت سويت مع The Second Voice في Let Me Be.

0: سمعتوا بسان اسماعيل نجمة لموزايك فام في كلوب ويكاند وقايت كلوب انفلونسور.
1: كلوب انفلونسور.
0: وكل مرة في الروبريك هذية نستضيف صانع محتوى يكون ناجح في المحتوى اللي يعمل فيه على السوشيال ميديا. وضيفنا اليوم هو صانع محتوى رياضي، هو عايش في دبي، جيل تونس خطفناه، قلنا له ليه كيفية جيل تونس ما تجيش لهنا الموزايك. بيان سور هو ديجا بحذينا اليوم، فرحانة اللي جي بحذينا أسامة ترابلسي. أهلا وسهلا بيك.
2: عايشك عايشك يا سوسن، محلية التقديم تاعك ومحلية الانرجي تاعك، وفرحان برشا زادة لينا موجود بحذكم هنا في موزايك فام، وإن شاء الله نعديو فقرة مميزة معك كالعادة.
0: اسمع سيدي شنية هالمقدرين عليها
2: والله ترى انا كان في سبور، حد يحد سبور
0: حدك حد سبور هاي بي مرحبا بيك نورتنا. عرفنا بروحك، شكون هو أسامة ترابلسي؟
2: أسامة ترابلسي صانع محتوى ومدرب رياضي، عايش بين دبي وتونس. ما الفترة الأخيرة كان عندي 3 سنين ونص توا مسخر في دبي، نجي لهنا في تونس كان في الصيف. نعمل محتوى متعلق بالرياضة، بدينا بالنصائح على الرياضة، نعمل شوية معناتها مثلا دي تشالنج مع العباد، كل ما هو رياضة ومتعلق بالرياضة تلقاني موجود فيه.
0: كل شيء في الرياضة. من وقتاش بديت ولا بديت رحلتك مع السوشيال ميديا؟ تذكرش وقتاش قررت قلت لك الكورونا. نعمل صناعة محتوى، بديت مع الكورونا،
2: فترة الكورونا
0: نتصور كيما العبيد الكل هكيك بديت
2: لحكي. والله شوف هي بديت بالزهر
0: هيك
2: هو أنا من قبل نحب نعمل حاجة في السوشيال ميديا وكل شيء، أما بديت بالزهر كيفاش بريود الكورونا كانت تفكر الدنيا الكل تسكرت، لسال دو سبور الكل سكروا
0: لا يرجعها كالبريود
2: حاسيل البريود هذيك بويس كان نراني وكل شيء وبنحب نعمل محتوى في السبور وكل. قررت أنه أنا وصاحبي اسمه بهاء نحلو دي لايف على الفيسبوك وقتها، وين نرنيو العباد هكا كفور فري، يعني نرنيو العباد ونعملو دي سيونس معاهم ونبارطاجيو معاهم سيونس، كانت براتيكمون 3 أو 4 مرات في الجمعه نحلو لايف على الفيسبوك ونترنيو. من وقتها غاديك العباد بدات تتبع ما شاء الله لي لايف هذوكم خرجوا بالكدا بالكدا، ومن بعدها بعد لي فيديو هذوكم وبعد الفتره هذيك نتاع الكورونا وقت لي سال دو سبور رجعوا في عوض دي لايف، ولينا نعملوا في دي فيديو ونبارطاجيو مع الناس نصائح على الرياضه وعلى التغذيه وكل شيء. والانطلاقه بدات من غاديك
0: من الفيسبوك.
2: اي بدات من الفيسبوك وبعد تعدينا في الانستغرام، في الانستغرام وين نعملوا في المحتوى كيما قلت لك نعطيو تيبس على الرياضه والنيوتريسيون وكل شيء.
0: اوكي معناها هزيت دبشك من الفيسبوك قلت هات نحول شويه للانستغرام وقعت وين تلقى راحتك اكثر؟
2: شنو في انا بلاتفورم يعني
0: فوالا في انا بلاتفورم انستغرام فيسبوك. انت زاد في اليوتيوب
2: زيدة. يوتيوب اي مازلت كي بديت ما عنديش برشا في اليوتيوب، بون لاقي راحتي في الانستغرام اكثر، ما نحس روحي انه مع الوقت باش نتوجه اكثر لليوتيوب على خاطر اليوتيوب بيخلي لك المجال انك تعبر اكثر تحكي اكثر العباد، معناها تنجم تتفرج فيك بالكدا. انستغرام شورتس يعني كفيديوهات قصار ولازمهم العبد معناتها تلقى راحتك انك تحكي اكثر على اليوتيوب خير، فهمت؟
0: يمكن على خاطر اطول الفورمات تبدا هكا طويله زيدا يوتيوب معناها، اما الانستغرام كمان لازم ديما في سبيد.
2: بيان سور بيان سور والانستغرام لازمك تكون موجود خاطر غاديك كيما نقولوا اكثريه العباد معناها وين موجود، عرفت؟
0: داكوغ. وعيشتك في دبي كان اختيار منك ولا هما طلبوك ولا كيفاش؟
2: العيشه في دبي كيف بالزهر.
0: كل شيء بالزهر.
2: مشيت على اساس وقتها مسابقه كومبيتيسيون تاع بودي بيلدينغ في الناتوريل معناها، فهمت؟ بويس كان نترينا ميسكولاسيون يعني كل شيء، مشيت كومبيتيسيون في الناتوريل وحاسس انه انا معناتها من قبل نحب هكا دبي وكل شيء، هزيت معايا بزايد دبشي على اساس باش نقعد وكل شيء.
0: ذاك
2: هيك هويتيت وكيك وقعدت وحدي معناها ريسكيت خذيت الريسك وقعدت
0: دخلت
2: فيها هكاك.
0: وندمت ولا ما ندمتش؟
2: والله الفتره الاولى صعيبه ياسر معناتها، بون حتى تو اكيد الانسان ديما تلقى فتره صعيبه فتره سهله وكل شيء، اما صافا الحمد لله الحمد لله لا ما ندمتش معناها.
0: داكوغ بيه. كيما تعرف اسامه جاوك برشا اسئله بويسكو احنا من البارح هبطنا ستوري على موزايك وقلنا انه اسامه ترابلسي باش يكون ضيفنا. نبدا بسؤال انيس طول جاي قالك تصويرتك مع رونالدو ما هيش صحيحه.
2: تصويرتي مع رونالدو ما هيش صحيحه برشا، هما برشا عباد قالوا ما هيش صحيحه. علاش؟ على خاطر انا وقت اللي صورت التصويره هذيك مع رونالدو تصورت باللايف فوتو اي عبد عنده ايفون فما اوبسيون تاع لايف، ايش معناها؟ كي تصورك التليفون يخليك هكا 2 سكوند هذوكم اللي انت تحركت فيهم، فهمت؟ من انا من هكا اللايف فوتو من كثره ما المومو هذاك بالنسبه لي حاجه كبيره اني قابلت رونالدو، كانت معناها معناتها مغامره قويه على الاخر، عرفت؟ من التصويره هذيك رديتها فيديو، خاطر اللايف فوتو تنجم تردها فيديو، فهمت؟ رديتها فيديو زوز ثواني وهو الحركه نتاعو كانت هكا وانا
0: هكا
2: فالناس الكل يسخيبوها اي اي وقتها مازالك الاي اي البيريود اللي بدات خارجه والناس كل تحكي اي اي وبداو الفيديو لعبت تعمل فيديوهات بالاي اي وكل فهمت دونك الناس الكل يسخيبوها اي اي فهمت هذاك علاش ما وضحنا بعد في اليوتيوب عملنا فيديو كامل ورينا فيه الرحله كامله نتاع مقابله كريستيانو رونالدو وعندي حتى تصويره بيان سور في التليفون ووريتها وقتها في ستوريات اللي هي لايف وكل شيء
0: بيان سور. وكريم قالت لك انت قلت لي المقابله مع رونالدو كانت صدفه
2: اي المقابلة كانت صدفة صدفة على الاخر
0: والله عايشتك في دبي صدفة
2: هي نقولوا
0: دخولك السوشيال ميديا صدفة
2: مقابلة رونالدو صدفة والله اسمع هي كتبة من عند ربي عرفت ربي الحمد لله قاعد يسهل وكل شيء في الحاجات هذوما شوف سبحان الله انا وقتها حاولت المحاولات الكل بديت نقيس سيكوريتي يعني اللي غاديك بالحق مش نورمال ما يخليوكش انك تقرب له ولا تقرب للجوارات ولا تدخل البارتي اللي هما فيها خاطر عاطينهم بارتي في فندق وحدهم
0: فهمت
2: دونك بالزهر انا البيت اللي خذيتها بحذا الاسانسور اللي هو فيه يهبطوا منه الجوارات باش يدخلوا للريستورون انا بالزهر خرجت من البيت مع الاربعه نتاع العشيه وقتها نتفكر ولا الاربعه ونص حاجه هكا قلت خلينا نمشي ناكل حاجه فهمت هضروما في الريسبسيون غادي كتعرف كي حاطين هكا بسكوي وماكله وكل شيء مشيت هزيت هكا طرف بسكوي وانا على دورتي وراجع هكا من شيره البيت نسمع الاسانسور يعمل طانا كريستيانو رونالدو يخرج
0: الله الله
2: يا ولدي انا عملتك اقسم بالله تصدمت عرفت والله تصدمت وناكل في البسكوي قلت له رونالدو بليز بليز فوتو فهمتني سيكوريتي بدا يعايد ايش جماعه تمشي بعدوني وكل شيء يا اخي هو خلهم لي عادي اتس اوكي خليوه كل شيء ومشينا وخطفت الفاز هذيك اما نسيت جيست التصحيح على المريوم
0: ريت كيفاش ما يصيرش المره الجايه
2: فكرتها بعد ما هو قدم اكل خطوتين فكرت قلت سيكوريتي جاب شي بعدني قلت له تفجبت الفات قلت له رونالدو بليز سيجنتشر فهمتني يا اخي سيكوريتي قال لي برا لنخرجوك انا تحكي لك فيها تو سوفت اما هو بلغه اخرى فهمت قال لي
0: ما لا ما نبي جوا وتمشي على روحك كمان يعيشك
2: راك باش تعمل لي مشكله واسمع من بعد يدور الوقت يهبط الفيديو يوتيوب ويهبط الفيديو على الانستغرام ويضربوا السيكوريتي هذاك نلقاه عمل لي فولو في
0: والله
2: بعث له بوكا
0: ريت الدنيا كيفاش
2: والله قلت له غضبتني
0: منك انت غضبتني منك صاحبي
2: خلي نعاودها لك وبعد عاودت شفته في دبي من البعيد رونالدو وشفت السكرتيرة ما خلينيش قال لي خاطر خدمتي انا نتضر معناها ما نتفهم عادي
0: منتصر قال لك اغرب فيدباك صار لك على تصويرة رونالدو حسب الكومنتس اللي جاوك وكل هكا اغرب حاجة هكا اغرب
2: والله فما برشا العبادك اللي تقول اي اي فما زادك العباد اللي تقول لك اش باش تردهولنا ودرا شنو عرفت فما الكلام هذاك مي وفما زاد لي كومنتير الباهين بيان سور معناها فهمت العباد داك اللي فرحت لك وشجعتك على المحتوى هي ابري تو فكره ومحتوى حبيت نعيش معايا العباد فهمت معناتها انك توصل تعيش معاك العباد معناتها الفكره انك توصل تعيش معاك العباد الرحله هذيك ولي ماما هذوكم وكل شيء فهمت دونك اي مغامره نحب نعملها كسوا رونالدو كسوا وقت مشيت شاركت وعيشت معايا العباد اجواء كاس العرب ولا مشيت كاس افريقيا فهمت ديما اي مغامره نحب نعملها نعيش معايا العباد كيما انا وسبونتانيمون كل شيء عرفت
0: خي بيان اروى قالت لك لوين تحب توصل بالمحتوى نتاعك
2: الهدف انه ان شاء الله يا ربي كان ربي سهل وكتب وفيها خير اكيد انه واحد يوصل يولي يطمح انه يكون من الاوائل في العالم العربي ان شاء الله ربي سهل
0: داكوغ الاوائل في العالم العربي
2: ان شاء الله ان شاء الله لازمتها برشا خدمه برشا صبر برشا تضحيات اما ان شاء الله بقدره ربي ربي سهل في اللي فيها خير
0: ان شاء الله يا ربي موحى قال لك ترشحت لجائزه افضل صانع محتوى رياضي خديتها ساعه ولا خديتهاش
2: لا ترشحت باش اني نكون من واحد ما بين افضل صناع المحتوى في العالم العربي ترشحت في المرحله الاولى لكن لا ما وصلناش للمرحله الثانيه
0: حسيت اما استدعوني حسيت بديسيبسيون ولا الحكايه هذيك بتتخ عطاتك موتيفاسيون انك تزيد تخدم اكثر باش تقول لا عم الجاي انا باش ناخذها الجائزه هذه
2: والله شوف ما جاتنيش ديسيبسيون علاش على خاطر نمن اللي مادام خذاوها فما عباد اخرين خذاوها اكيد هما يستحقوها خير مني وهما خدموا خير مني وكل شيء ديجا نعرفهم برشا ما شاء الله عليهم معناتها في العالم العربي عندهم اكثر مني برشا يخدموا ويخدموا في خدمه باهيه دونك نمني لكل عبد ووقته وكل وقت ووقته وتجي الفرصه معناها ان شاء الله ناخذوها يوم من الايام بقدره ربي ان شاء الله
0: ان شاء الله يا ربي ديجا نحب نربط الجواب نتاعك بسؤال ايمان اللي قالت لك اكثر صانع محتوى رياضي متاثر به كان في تونس كان في العالم العربي كان في العالم
2: والله شوف متاثر ما فماش عندي برشا اصحابي الحقيقه قاعدين يخدموا في خدمه ما شاء الله عليهم طياره على الاخر نخاف نسمي وننسى الحقيقة. فهمت؟ أما عندي برشا أصدقائي خاصة من العالم العربي اللي قاعدين بالحق يعملوا في خدمة طيارة طيارة طيارة على الأخر. نجم نسمي واحد مثال اللي هو بلال حداد اللي ديجا قابل كريستيانو رونالدو هو زاد. والفيديو بتاعه ضربت في العالم كامل معنا.
0: بالحق
2: والله. إيه؟ أكثر من 30 مليون فيو تقريبا.
0: وأنت
2: تصفية إسبانية والعالم كله يحكي.
0: وتصفيتك أنت قديش؟
2: أنا الفيديوهات ما بعضهم على البلاتفورم الكل وصلوا أكثر في الانستغرام 6 مليون في تيك توك 6 مليون فهمت التوتال يعني 12 مليون أما هو في انستغرام 30 مليون.
0: برشا كمان
2: التوتال تاع لي فيديو نتاع السيريه هذيك.
0: داكور.
2: عامله عامله الباز.
0: وطب اكزامبل كان في صوره ما اذا مثلا ما قابلتش انت رونالدو ما صارتش التصويره هذيك تحس الكوميونيتي ولا الفولورز اللي عندك باش يكونهم نفسهم والا لا؟
2: والله شوف هو الكوميونيتي معناها ما تكونتش من فازة رونالدو. معناتها الحقيقه معناتها فازة رونالدو يمكن شي زادتني 20,000 25,000 متابع هكاك في كل بلاتفورم. أما يمكن هذوكم يتزادوش ما نعرفش. أما أنا نتصور العبيد عاشت معايا اللحظات
0: وعملوا
2: العبيد وسط التتبع قبل ما أنا نهبط التصويرة في الأخر فهمت. معناتها برشا ديجا فولورز تزادوا وكل شيء والكونت كبر قبل ما حتى نهبط التصويرة هذيك فهمت. دونك نتصور العبيد حبت الرحلة حبت البارتاج هذيك فهمت.
0: تخيل رونالدو توا قاعد يسمع فيك شنو تحب تقول؟
2: ان شاء الله تاخذ الكاس العالم صاحبي صاحبي اوك
0: صاحبي زيد حلو يا
2: صاحبي خويا ان شاء الله والله نتمنى انه ليجند من كيما كريستيانو زاد يتوج بكاس العالم خاطر حرام قدام المسيره ما شاء الله اللي عملها هذيك الكل كويس عالم هكا صغرون ميسالش
0: ميسالش عادي تو اكثر حكايه باكثر فريق تقول اللي هذايا راهو سي بون هو باش ياخذ كوب دي موند شكون حسب رايك ترى هكا حاضر
2: والله تونس ان شاء الله هاي
0: أبارتونس الأعمال كل حاليا فاتكو نطمحو ميسيلش أوكي أبارتونس بيانسو
2: والله شوف البرتغال الحقيقة قوية سنة البرتغال وإلا فرنسا زادة قوية على الأخر
0: فرنسا زادة وشكون أكثر جوار تحسوا بشي تسمع ليه الكوب دي موند
2: عام وسنة معناها
0: عام وسنة حسب رأيك
2: نجم نقولوا بكتر لامين
0: يامال
2: لامين يامال نجم يعمل حاجة سنة.
0: أوكي. كوكو قالت لك بعد 3 سنين 4 سنين انت عندك في دبي بعد 4 سنين عيشة في دبي شنو تعلمت؟
2: تعلمت اللي معناها لازمك تسعى باش توصل اخدم اصبر ديما خلي ثقتك في ربي كبيرة وديما امن اللي اي حاجة باش تصير راهي فيها خير وهذاك هو معناها فهمت فما صعوبات بارشة بش سلوك في الحياة معناها في الدنيا وكل شيء وبش توصل ساعات أي شي بيصير لي هكا وبعد تفهم اللي فما مساج ودروس معناتها ربي يحبك تتعلمها من وراء الحاجات هذوكم دونك معليك كان تصبر تخدم وهذا ينطبق على أي حاجة في الحياة معناها فهمت دروس يعني من الحياة هذو ما تعلمتهم من الاكسبيرينس تاع دبي.
0: برافو عليك. محمد قال لك هذه كيستيون لا كيستيون كي تو محمد قال لك تحية محمد قداش اكثر فلوس دخلتهم من كولاب في دبي؟
2: اكثر فلوس دخلتهم من كولاب في دبي
0: في دبي هذا مش في تونس باش نقولوا فزيت
2: هذا محمد
0: محمد ظرفيه
2: سلم عليه برشا ماذا بيه ما نحكيش في ارقام وامور فلوس خلي كل شيء بالستره ما الحقيقه مازلت ما بديتش اني ناخذ في دي مونطون كبار كيما لي انفلونسور العرب باش نكون صريح زاده فهمت على خاطر الكوميونيتي معناها غاديكا في دبي المنافسه كبيره برشا وفما صناع محتوى من العالم كامل والارقام اللي تراهم غاديكا معناها راهو خياليه معناتها اللي يتسمى عنده 2 مليون غاديكا فولورز ولا 3 مليون راهو يتسمى عادي على الاخر دونك لي مونطون الكبار هذوكم تاع دبي مازلنا ما وصلنا لهمش اما واحد يخدم على روحه ان شاء الله واي نوت نوصلوا كيما الانفلونسرز نتاع دبي نخلصوا كيفه معلش لا
0: داكور ومدام بطبيعة ان شاء الله ربي
2: ربي
0: يطشنا بلا اللي بلهم ديجا نحب زيد نربط حكايه صناع المحتوى بوك بوك شنو ما عشان راجل ولا ما جو سي با ان توكا بوك بوك قال لك شنو اللي يميزك على صناع المحتوى الاخرين انت كأسامة ايه
2: والله ما عادش تصور الناس تجم هي اللي تقول الحقيقه ما نعرفش انا شنو نتصور الناس وبعدين نخليو الناس هم اللي يقولوا هم اللي يقولوا صحيح
0: فلا يعطيك الصحه اسامه
2: عايشك ساوسن
0: نورتنا كلمه الاخيره ليك انت اسامه شنو تحب تقول
2: شكرا مره اخرى ساعه على الاستضافه
0: مرحبا بك
2: تحيه لاصحابي الكل وعائلتي اللي واقفين معايا من طلعتي لدبي ومن قبل ما طلعتي لدبي ومن بدايتي على السوشيال ميديا. ما نحبش نسمي زادة باش ما ننزع حد ما هما يعرفوا الواحد بالواحد بالواحد. تحية لهم الكل، تحية زادة كيف لأصحابي اللي عايشوا معايا غاديكا في دبي، والزملاء صناع المحتوى كسوا في تونس ولا خارج تونس اللي قاعدين يعملوا في خدمة باهية.
0: مش يقولوا صاحب صنعتك عدوك؟
2: لا لا أنا عادي كل شيء بالكتب
0: ظهر ديجا قلبك كبير. ان توكا بون كوراج اللي كنتي وبون رتور كانك انت باش ترجع غاديكا لدبي. سلامي للعائله الكل بيان سور. يعطيك صحه اسامه، نورتنا لهنا في كلوب ويكاند على موزايك اف ام. دونك اسامه ترابلسي كان هو ضيفنا في كلوب انفلونسور.
1: كلوب انفلونسور كلوب ويكاند.

0: هديه للتلامذة متاع البكالوريا. اي نعم انت كانك تسمع فيا وقاعدة تعدي في الباك، ماذا بيا كانت تنحي كل شيء من يديك تعمل هكا دورة شطحة وموان هكا شوية تبدل الجو. نعرفكم استخيسين، نعرفكم على عصابكم دايوغ شوية اخر في فغي وفو باش نحكيو على اصل كلمة بكالوريا. صابر ربعي تسموه جوست بعد هيبة في الاخبار.
1: ما بيناتنا نحكيو ديما في حكايات ومواضيع تهم لي جون. كل مرة نختاروا سوجي وانتم اللي تحكيوا لنا تجاربكم، حاجات عشتوهم ولا تعديتوا بيهم. ونهار السبت هذا موضوعنا وقت اللي تفكير المفرط ينجم يضرنا في حياتنا اليومية. علاش البعض منا يكبروا حاجة بسيطة أكثر من حجم الحقيقي؟ وعلاش نخافوا من حاجات ما زلت ما وقعتش من أصله؟ هل كل قرار لازم يكون فيه ألف تحليل؟ وهل كل كلمة تتقال لازم نرجع لها مئات المرات في مخنا؟ وهل ممكن نجم نعيش حياتنا بطريقة أسهل إذا كان نخافوا شوية من الأسئلة اللي ما عندهاش حتى نهاية؟ هذا الكل نحكيو فيه في مبيناتنا نهار السبت من الأربعاء حتى للستة متاع العشية. كلمنا من توا على 71 113 013 ولا على الواتساب زادة 23 513 1000. واعطيونا لمحة على أراءكم. ما بيناتنا
2: مع اسماعيل بن عيسى.
3: Toujours plus proche de vous.
4: راديو موزايكا فام تونس. الأخبار.
5: موجز الأخبار، أهلا بكم. فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بقفصة ومنطقة الأمن الوطني بالمتلوي تتمكن في إطار الجهود المتواصلة للحد من ظاهرة الغش في الامتحانات من إيقاف 4 أشخاص بحوزتهم أجهزة إلكترونية وهواتف نقالة يشتبه في استعمالها في عملية الغش خلال امتحانات البكالوريا. ووفق المعطيات المتوفرة تم الإذن بالاحتفاظ بهم ومن بينهم شقيقتان، فيما تم الإبقاء على 4 آخرين في حالة سراح على ذمة الأبحاث حسب ما أفاد به مصدر أمني لمزيك. ومن المنتظر أن يتم عرض الموقوفين يوم الاثنين المقبل على أنظار المحكمة الابتدائية بقفصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم. بلدية تونس تدعو متساكني منطقتي الجبل الأحمر والسيدة المنوبية إلى الإسراع بالتقدم إلى مصالحها المعنية قصد تسوية وضعية مساكنهم غير المسجلة. والمكلف بتسيير إدارة التخطيط الحضري ببلدية تونس جمال الدين بن عمران يوضح أنه على المواطنين الذين لهم أملاك غير مسجلة، سواء منهم من تحوز على ملك الدولة أو الذين تحصلوا على مقاسم من أملاك الدولة أو البلدية، التقدم تلقائيا إلى مصالح البلدية وإيداع مطالب التسوية العقارية، مشيرا إلى أن العقارات المعنية بتسوية الوضعية تتجاوز 10,000.
6: بنيت العباد برشا وتوسعت طرق غير قانونية، عملنا مثال جديد اللي يعطينا معنا اللي تادي اليو جديدة اللي باش نجمو نخدمو عليها ونحينو عليها، يعطينا المساحة النهائية، يعطينا الوضعية العقارية متاع كل مسك. احنا عندنا توا في زوز مناطق يجي 10,000 المسك، السيدة المنوبية ومنطقة جبل الأحمر 5,000 5,000، هذو مساكن معناها منظمة أو غير منظمة، خاطر ثم مساكن معناها بناء فوضوي عشوائي وثم مساكن معناها منظمين معناها ماخذين رخص. أما النسبة متاع المساكن العشوائية برشا، المواطن ويتقدم مطلب ويحط فيه شنو هو معناه علاش شنو الاسباب التي حالت دون التسويه، واحنا نخدموا كباركا مش نعملهم دي كونترا ديفينيتيف. البلديه كي خذت المشروع هذايا مقام على ارض مش ملك البلديه، الوضعيه العقاريه متشتته، ثم جانب على ملك الدوله، جانب بريفي وجانب صغير على ملك بلديه تونس. انتزعنا توسكي بريفي، انتزعناه دون لو طون، الدوله عطاتنا اكورد دو برينسيب باش نجموا ندخلوا في الاراضي التابعين للدوله.
5: في أخبار العالم، وزارة الخارجية الإيرانية تفيد بأن القوات الإيرانية المسلحة ردت على العدوان الأمريكي بصورة متناسبة وفعالة في إطار حق الدفاع عن النفس، معتبرة أن انتهاك واشنطن المتكرر لوقف إطلاق النار يثبت أنها لا تملك إرادة لخفض التوتر. يشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني قصف فجر اليوم قواعد أمريكية في كل من الكويت والبحرين ردا على قصف أمريكا محطة اتصالات في قشم وأخرى في سيريكا. هذا وأدانت قطر الهجمات الإيرانية المتكررة على الكويت والبحرين واعتبرتها انتهاكا لسيادة البلدين، مؤكدة ضرورة العمل على خفض تصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع سوسن الغريبي وكمل فريق كلوب ويكاند. إلى اللقاء.
4: الأولى. في تونس.

0: سمعتوا كوكتيل لكتاب من عند صابر الباهي على موزيك كافيه في كلوب ويكاند وقايت فري وفو.
1: فري وفو.
0: شنو هو الامتحان اللي خلى ملايين التلامذة في العالم يعيشوا نفس الأحاسيس؟ التوتر، السهريات، الأحلام والخوف من المجهول. هي البكالوريا، كلمة صغيرة أما وراها حكايات كبيرة، دموع فرحة ودموع خيبة وذكريات تبقى محفورة في الذاكرة مدى الحياة. اليوم باش نرجعوا بالوقت ونكتشفوا كيفاش ولدت كلمة البكالوريا وكيفاش وصلت لتونس وولات واحدة من أهم المحطات في حياة كل شاب وشابة. البكالوريا ما هيش اختراع جديد كما يعتقد البعض، أصل الكلمة يرجع للقرون الوسطى في أوروبا وتحديداً من الكلمة اللاتينية بكالوريوس اللي كانت تعطى للطلبة المتفوقين في الجامعات. أما البكالوريا بالشكل اللي نعرفوه اليوم ظهرت رسمياً في فرنسا عام 1808 بأمر من الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابارت، وقتها كان الهدف منها اختيار الطلبة القادرين على مواصلة التعليم العالي وتكوين نخبة البلاد. في البداية كان الامتحان شفاهي فقط وما كانش متاح إلا لعدد محدود من الذكور، ومن بعد سنوات ولات البكالوريا تشمل اختبارات كتابية وبدأوا البنات يشاركوا فيها تدريجيا. ومن فرنسا انتشرت الفكرة لبرشا دول في أوروبا وإفريقيا والعالم العربي مع اختلافات في البرامج والأسماء، لكن الهدف بقى تقريبا نفسه، تقييم مستوى التلميذ قبل دخوله للجامعة. أما في تونس فتاريخ البكالوريا مرتبط بتاريخ التعليم العصري في البلاد. في فترة الحماية الفرنسية كان عدد التونسيين اللي يجتازوا البكالوريا محدود برشا، وبعد الاستقلال عام 1956 أعطت الدولة أهمية كبيرة للتعليم باعتباره وسيلة لبناء تونس الحديثة. ومع الإصلاحات التربوية اللي قادها الوزير والمفكر التونسي وقتها محمود المسعدي توسع التعليم الثانوي وأصبحت البكالوريا حلم آلاف العائلات التونسية. وعلى امتداد العقود اتطورت شعب البكالوريا في تونس وتعدد الاختصاصات بين الأداب والعلوم والاقتصاد والتصرف والإعلامية والرياضيات والعلوم التقنية وغيرها. واليوم يشارك عشرات الآلاف المترشحين كل عام في هذا الامتحان الوطني اللي مازال يحافظ على مكانته كواحد من أكثر الامتحانات أهمية ورمزية في المجتمع التونسي. ورغم تطور تكنولوجي وتغير طرق التعليم مازالت كلمة الباك قادرة على خلق نفس الأجواء، مراجعات ماراثونية، قهوة، تي وسهريات ودعوات الأولياء وانتظار النتائج اللي يتحول في لحظات الفرحة كبيرة، لأن البكالوريا في النهاية ما هيش مجرد امتحان، هي قصة عبور من مرحلة الأخرى وذكرى تبقى عالقة في ذاكرة كل من عاشها، ويبقى لحظة أمل ورهان على المستقبل وواحد من أهم المواعيد اللي تصنع ذكريات العمر. الكل مترشح يسمع فينا توا، وثق في مجهودك وعمل اللي عليك والباقي خليه للوقت. هذه كانت فري وفور.

وان شاء الله صغاريد تعم كل دار تونسية بيان سور بعد خروج نتائج البكالوريا. حس سعيد ليكم الكل. احنا مازلنا معكم للاربعة متاع العشية في كلوب ويكاند على موزايك فامي. توتويت نخليكم مع احمد سعد في ميك السرات على موزايك افام.

مرسو هذية واخذ النمبر 4 في توب شازام الجمعة هذية ديف فيترينج تيمز في رين دانس واللي سمعتوها على موزي كافين في كلوب ويكاند. احنا مزلنا معكم للأربع متاع العشية، واللي يحب الموزيكا الشرقية توتسويت نخليكم مع ميكس سلومة.

0: سلوما في ميكس عالمي دي ما تلقاوه في الوقت هذا على مزيكا فين في كلوب ويكاند. وإحنا مازلنا معكم للأربعة متاع العشية بلوتو سيبون أكاو أمان الوقت قداش يجري فيه ساعة ساعتين بلوتو 53 دقيقة. هكا نكون وصلنا لآخر كلوب ويكاند بالنسبة لليوم. مرسي لي تبعتونا من ساعتين أجران. مرسي لعدنا نينو الحسام الوائل وبالنسبة لينا ساوس الغريبي. نجعلكم غدو إن شاء الله في كلوب ويكاند جديدة على موزايك فام ونخليكم مع هيبة في الأخبار جوست من بعد هيبة نورمالمون وميمة مش هيبة بون هيبة وميمة هيبة أوكي دونك هيبة فوالا هي دخلت هيبة في الأخبار جوست من بعدها تلقاو زميلي إسماعيل بن عيسى في بيناتنا. دونك ما بقى لي كم نقول لكم باي تشاو.
1: ريكاب سبور كل حد من الخمسة متاع العشية لثمانية متاع الليل. تحليل فني تصريحات كواليس موفيولا وحوارات وجديد مش كان الفوت كل أخبار الرياضة الجماعية والفردية. ريكاب سبور لو ماجازين دو تو لي سبور على موزيك فم.
2: Plongez dans l'univers du glamour sur le tapis rouge du fil d'or by Nizar Shaghi. Célébrons la mode et l'élégance en une soirée féerique pleine de surprises. Rendez-vous le dimanche 7 juin au prestigieux Casino Gamart, salle Cléopâtre à 19h30. Ne manquez pas les performances exclusives de la star du show, Melal Amara. De Paris, le talentueux chanteur-compositeur Khairuddin Sultani. La voix en or, Emeni Harabi. Pleine de rire avec l'humoriste Jacou et Dance Lab Studio. Pour plus d'infos, appelez le 20 37 96 0. 06 Fil d'or by Nizar Shaghi avec la participation de Mouner Missy Beauty and Spa, White Pigeon, Kulsi Cosmetics, Bijouterie Fethen Ben Youssef, Golden Carthage Tunis, Melki Consulting et Mosaïque FM.
3: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
4: موجز الأخبار. أهلا بكم. رئيسة المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بتوزر سامي هلالي تفيد بأن الأرقام الرسمية المتعلقة بحوادث الطرقات تشير إلى تسبب الدرجات النارية على مستوى وطني في حوالي 70% من الحوادث داخل مناطق العمران. وهلالي تضيف أن الشباب هي الفئة الأكثر تهديدا بالحوادث القاتلة جراء السلوك المتهور في قيادة الدراجات النارية وما يقوم به الشباب من سلوكات في الطريق ومنها سباق الدراجات النارية في طريق مكتظن وسط المدن وما ينجر عنه من حوادث قاتلة سيما بوجود دراجات من الحجم الكبير تترك في أيدي شباب وأطفال دون عمر 15 سنة. ورئيس جمعية متطوعي الحماية المدنية بتوزر محمد الصغير الشريف يدعو سائقي الدراجات النارية إلى تعديل سلوكهم في الطريق بعدما تحولت الدراجة إلى خطر حقيقي يهدد حياة العشرات أغلبهم من الشباب. بلدية تونس تدعو كافة سكان دوائرها البلدية إلى المشاركة بكثافة في حملة النظافة التي ستنظمها يوم 11 جون الجاري بمناسبة اليوم الوطني للنظافة وفق المكلف بتسيير إدارة النظافة ببلدية تونس ساكر بزيوش.
5: يوم 11 جوان اللي هو اليوم الوطني للاحتفال بالنظافة والعناية بالبيئة كما كل عام احنا في الاستعداد للاحتفال باليوم هذا ننظموا حملات نظافة استثنائية ونحبوها تكون معناتها بمشاركة كل مكونات المجتمع المدني مشاركة خاصة المواطنين اللي ندعوهم للانخراط بكثافة في الحملات هذه كذلك السادة أعضاء المجالس المحلية والمجلس الجهوي كلهم مدعوين للانخراط بكثافة ولمعاضدة مجهود البلدية. إن شاء الله احنا مستعدين تمام الاستعداد لتقديم كل الدعم اللوجستي من معدات خفيفة أو ثقيلة وباش نظموا حملات في كل دوائر البلدية التابعة لبلدية تونس بالطبيعة دون استثناء. وفي الإطار هذا أن نوجه الدعوة لمكونات المجتمع المدني زادة باش يختاروا أماكن يحبوها تكون تشاركية في كل دائرة. الفكرة هو أنه نختاروا فضاء أخضر أو مساحة خضراء واحدة نركزوا عليها باش نعملوا لها يعني التهيئة متاحة والنظافة متاحة وتدعيم الغطاء النبات بتاعها باش تكون متنفس للمواطنين في المنطقة هذيك.
4: في أخبار العالم وزارة الخارجية الإيرانية تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية ستتحمل مسؤولية أي عواقب لأفعالها غير القانونية وأي تصعيد آخر. من جانبه الجيش الأمريكي يقول إن القوات الأمريكية شنت هجوما على مواقع رادارات ساحلية إيرانية اليوم السبت بعد إسقاط طائرات مسيرة أطلقتها طهران باتجاه مضيق هرمز كانت تستهدف حركة الملاحة البحرية في المنطقة. وكالة فرانس بريس تفيد بأن رجال الأطفاء الأوكرانيين يكافحون الحرائق في منطقة سومي بعد قصف روسي تسبب بمقتل شخص. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري. المشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى وكامل الفريق ما بيناتنا. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بيكم انتم على موزايك فيم. هذه ما بيناتنا كيما سانستوا بها كيما تعودتوا بها من توا حتى للسته نتاع العشية، الساعتين من زمان ليكم انتم نتاعكم انتم. كل مره نختاروا سوجي، كل مره نختاروا موضوع، وانتم اللي تكلمونا، انتم اللي تحكيونا التجارب نتاعكم، حاجات عشتوهم تعديتوا بهم، ذكرياتكم، مومون دو بارتاج. سوجي نتاع اليوم سوجي اللي يهمني برشا للامانه، وان سوجي كي مو بارل، معناتها يحكي معايا ونحكي معاه. سوجي خاصة وقت اللي نحكيه على التفكير المفرط، هو فما الكلمة اللي تتقال over thinking، اما خلينا نقوله لريلمون هذية من الحاجات اللي شغلة بالنا بيتم عن الكلمة. نخمو برشا، نفكرو برشا، نتسائلوا عديدة تساؤلات. فما شكون فينا اللي معناتها ما يجيهوش النوم كريمون في الليل وهو يخمم، يخمم في غدوة، يخمم في المستقبل، يخمم في المجهول، يخمم في روحه، ويخمم في برشا حاجات تعنيه وحاجات ممكن زادة خارج على نطاقه. ممكن الحاجة هذه تنجم تعبنا برشا للأمانة، تنجم تولي أوبستاكل في حياتنا اليومية. فما شكون اللي يولي يعيش فك البول متاع التفكير ومتاع التخمام وينجم للأمانة يضر. انتوكا هذا السوجي متاعنا، شو اللي خلينا نخمو، شو اللي خلينا نفكروا، علاش نفكروا بطريقة مفرطة. كلمونا على 71-113-1000 71-113-1000 ولا واتساب مزيكة فيم 23-513-1000. منيش وحدي، فرح ترهوني بسيكولوك ليسين، مرحبا.
1: عسلامة اسماعيل،
0: شحويلك؟
1: الحمد لله.
0: صح لاباس؟
1: تخي بيان.
0: ليك مديدة راك، خليت خليت بلاصة للأمانة ونفرح في كل مرة تكون موجودة معنا. خلينا نقولوها بصريح العبارة عن كونستا، نحس اللي الناس ولات غاطسة ياسر في التفكير، في التساؤلات. ساعات فما عبد يبدأ قاعد بحذيك وقاعد بحذيك مريم، ما هو موش بحذيك، تقول وينك؟ قل كلها
1: صراحة موش موجود،
0: والله صراحة نخمم نفكر. علاش الإنسان إلى ستوندانس هذه أنه بش يسرح في التفكير، بش يسرح في ديزيدي ممكن خايبين، ممكن في تساؤلات ما همش بهين.
1: هيت نمشي بأبخوش أن بو بارادوكسال إسماعيل، نتخيلوا لو كان ما جيش فما التفكير، شو معنى هالتفكير؟ لو كان ما نرجعوش للماضي، ما نعودوش نجمرو دي سي نقدم، ما نعودوش نجمرو دي سوفنير، ما نعودوش نعملو أناليز لكل تفصيل عشناه في وسط انتراكسيون سوسيال. لو كان ما فماش دي بروجي فوتور، ما نمدوش نستبقوا في دي سيناريو في المستقبل. إذا كان اليوم نمحيو أو نفسخوا التساؤلات والشكوك متاعنا، أي رفليكسيون على الحاجات اللي صارت لنا تو. De première vue, ou l'impression, ça sera une position rassurante.
0: Normalement.
1: Le stress est fini. Il y a là où on tourne les pages par rapport aux souvenirs match, rapidement, il y a quelque chose d'essentiel qui vient se manquer. Il y a le fait de penser.
0: Ouais.
1: Donc, on ne peut pas penser sans penser. Donc, le tafkir, c'est un pilier de la vie psychique. Ce n'est pas un problème. Ils aiment la doom. On fait une nuance. Et tafkir fait hasard tout mouhouch mouchkla.
0: Il y a
1: hasard d'horreur et le hayet et nafsé.
0: Il y a un petit tafkir mizien. أما وقت اللي الإنسان يقولي مثلا في الليل ما يرقدش، في النهار ما يعيشش، ما يتلذذش اللحظات، حتى لين تولي تنجم تزن نوع من الانكسيتي. إذا كان نجم نستعمل العبارة
1: هذي، دونك يلفو نوانسي هالأوفر ثينكينغ هذا بينت لو ستريس، بينت الانكسيتي، بينت الأوبسيسيون، وبينت الفونكسيونمون ديتا ليميت. خاطر هو سيت ان سامبتوم باش نلقاوه في برشا ديزورغانيزاسيون. وقتاش يطرح المشكل؟ وقت اللي يبدا فما غوتونتيسمون على حياتنا العملية، على حياتنا الاجتماعية، على نومنا والكل. دونك وقت اللي هالبونسي هذايا يولي حاجة كيفا نوز انفيرمي او ليو دو نو ليبيري، لهنا وقتها نحكيو على ان فغي بلوكاج. دونك شنو اللي يخلي العباد اليوم تسوفلي في التفكير بارابول العباد الاخرين؟ وشنو اللي تخلي العباد تكبش وتفيكش على تفيكسي على حاجات معينه بارابول عباد اخرين؟
0: هو خليني نكون معك سانسير، هو فما ناس اللي تطرح تساؤلات وتتعدى على روحها. اوكي، مثلا صار لي ان ايفينمون معين، سالت عليه تساؤلات، سي بون، فما اللي يخذي الريبونس، فما اللي ما يخذيش الريبونس واستمر. لكن فما في المقابل نفس الشيء، ناخذ زوز اشخاص، فما شكون باش يتعدى المرحله هذيك، وفما شكون اللي باش يقعد في الحاجه هذيك يخمم فيها، وباش يعمل بلوكاج، وباش يعمل فيكساسيون على الحاجه هذيك، حتى لين ليميت تسمح العباره هذه يقول لك والله تعبت من التخمين.
1: دونك الحاجه اللي خلينا اون سو فيكس على حاجات الوغ العبد لي خدنو سو فيكس با. هي السؤال يطرح نفسه كيسكو سا فا ريفيلي سيت سين بارابول لروحنا, لان ورا البونسي هذيا فما ان ماتيريال بسيشيك, فما ايموسيون. دونك السؤال يطرح نفسه باش نعرف روحي ان علاش وحلت في تفكير معين, شنو لي ايموسيون اللي حركوهم فيا, او شنو لي انسيكوريتي اللي تحيروا في الكواليس وراء السين اللي ان قعدت نشطر فيها فعليا في الذهن نتاعي. دونك اترافير لي كيسيون هذوما نعرف وين الجرح تمس, اي دونك نعرف انا علاش اليوم تمسكت بحاجه كيف من هكا.
0: سيفري هما فما عديد التساؤلات اللي طرحتهم فرح ترهوني وباش نجاوب عليهم بالواحد بالواحد توت لون دو ليميسيون من توا حتى للست نتاع العشاء. ساعتين من زمان ليكم انتوما نتاعكم انتوما 71113000 71113000 والواتساب موزايك اف ام 23513000. شنو اللي يخليك تخمم برشا؟ فيش تخمم برشا؟ شنو الحاجه اللي ريالمون مقلقتك في في في ذهنك في في في بالك في في في داخلك؟ شنو الحاجه اللي تخليك في كل مره تطرح عديد تساؤلات؟ كيفاش تساؤلات هذوما ضروك في حياتك اليوميه تعبوك؟ اذا كان نجم سامع العباره هذه كلمونا وحكيونا التجارب نتاعكم. امورسو بارادوكسال مع الموضوع نتاعنا فيل جود من عند غوريلاز, طريق السلام للجميع. وحيده وحيده, رجعين بعد لحظات.

0: سولي بلو موسولي قاعد يدور برشا، موسولي قاعد يتسمع برشا. ل 24 دقيقة توما لا موزيك فيم
1: كلها ست من الاربعة لستة متراجية ما بيناتنا.
0: في بيناتنا كل مرة نختاروا سوجي، كل مرة نختاروا موضوع، وانتم اللي تكلمونا على 71113000 71113000 ولا واتساب موزيك فيم 23513000. نحكيوا على التفكير المفرط. وقت اللي التفكير المفرط ينجم يقلقنا في حياتنا اليومية، وقت اللي نوليو نطرحوا عديد التساؤلات، وقت اللي نبداو حايرين ريالمون بالنسبة للغدوة وبالنسبة للحاجات اللي مازلت تستنى فينا. هذوما الكل باش نحكيوا فيهم على امتداد ساعتين من زمان. تليفون الأولاني سيرين 32 سي، مرحبا.
2: عسلامة.
0: شحولك سيرين؟
2: الحمد لله عايشة. كنت
0: صح لاباس أمور طيبة؟
2: الحمد لله لاباس.
0: سيرين، نتصور العمر اللي أنت فيه عمر مهم برشا، هو اللي يخليك تطرح عديد التساؤلات بالنسبة للمستقبل، بالنسبة للغدوة، بالنسبة لحياتك المهنية ولا حتى زادة الخاصة. دونك تلقى روحك نوعا ما ساعات في حيرة، إذا كان نجم نستعمل عبارة هذه وين باش نمشي، شنو يلزمني نعمل، اسكو الحاجة هذه تعيشها كوتيديان؟
2: والله هو نعيشها كوتيديان، كان مش في الخدمة في الدار مع العائلة مع الأصحاب. توا في العمر هذايا واحد ولا يقوم الصباح يخمم، من اللي يقوم لين يرقد هو يخمم، كان نجم نقولوا هكايا. في الخدمة كيف نخمم على مستقبلنا في الخدمة وين نحبوا نمشيو، كنا نلقاو روحنا 32 سنة ومازلنا نحبوا نعملوا برشا حاجات في الخدمة، أما وحلين فيو توا الدنيا كيفاش صابت. مع الدار كيف كيف 32 سنة ومزلت مع الدار، اللي العائلة كل تبدأ تسأل فيه كان عرفت وقت تجيب صغار، كان ما عرفت وقت باش تعرف. كملت قرايتك تقول ارتحت لي، تمشي الخدمة تقول ارتحت لي، والحياة تتواصل هكيكا. دونك ديما نقعدوا نخموا، ديما نقعدوا نخموا انا نعيش فيها.
0: شنو هي اكثر سؤال تطرحه بينك وبين روحك كل نهار وتحاول تلقى له اجابه ونوعا ما ما لقيتلوش اجابه؟
2: وقتاش نرتاحوا؟
0: انتي مازلنا ما بديناش احنا باش نرتاحوا. اسمع، كل معك سانسير والله العظيم، الريتم والستريس كوتيديان والوضع وبرشا حاجات يخليوك تطرح عديد تساؤلات. حتى لي الانسان يقول سيه هيسي تعبت بيل كاو ما عادش عيني، خلينا نعيشها كيف ما هي.
2: سي اكزاكتومون سا
0: نقول انا في عمر اللي نورمالمون جو دو بروفيتي دو لا في، انا هكا بيني وبين روحي، مش في عمر اللي لازمني نطرح عديد التساؤلات. نقول يا اخي قداش باش يقعدوا التساؤلات هذوما يقتلوا فيا اوفري سونس دو تيرم.
2: احنا ماذا بينا، احنا ماذا بينا نقولوا خلينا نعيشوا اللحظه ونعيشوا الدنيا كما هي، اون بروفيت اون لاك سول في، نعيشوها مره واحده. اما حتى كي انت بتخمم هكاك المجتمع اللي داير بك مش باش يخليك مش باش يخليك بالستريس كيفاش نقولها الريتم نتاع الاسئله نتاعهم بالضغط ولا بالبريسيون اللي يعطوه لك. دونك مش باش يخليوك انت ماذا بيك تعيش مرتاح وتعيش مره بركه وتقول كي احنا كي هذيك هي الدنيا نعيشها كيما هي الباهي نتاعها بالمر نتاعها كيما نقولوا. اما البريسيون نتاع المجتمع كسوا صحابك كسوا لي كوليك نتاعك في الخدمه كسوا عائلتك حتى انديريكتومون، نعرفوا اللي مو مش عارف بريسيون معناها ديريكتومون طول هكاك، مي حتى انديريكتومون تولي انت تخمم، تولي مخك ديما يخمم، ملي تقوم ملي ترقد وانت تخمم هكاك.
0: ساعات بينك وبين روحك ما تقولش يزيني خلنا نعمل بوز، خرتح شوية بيلي، خرتح شوية مخي.
2: سي حاول باش تعملها من بعد باش ترجع، مش تقديم عايش كامل في بوز.
0: تفري صحيح مومونتاني حتى البوز هذيك. بعديك تعاود ترجع
2: البوز اللي باش تعملها قداش باش تعمل. كان عندك حاجات خام فيهم في الخدمة باش تاخذ ان كونجي، تاخذ جمعة جمعتين، بعديك باش ترجع ديريكتومون نفس الريتم. شيخ وكون اللي من عائلتك ومن اصحابك تشوفوا الفارق ما تنجمش تعملها. بتحاول انت تبعد شويه معناها باش ترتاح وكل شيء، ولا هما يباسا اوتخ شوز ينسيوك شويه في اللحظه هذيك زاد كيف كيف حتى هي الدنيا كلها صعبت. دونك نحاولوا احنا ديما نحاولوا نعطيهم خير، نحاولوا نخموا مثلا نحاولوا نعيشوا اللحظه كما هي
0: باقي على ربي كيف ما نقولوا. سلمى عليك برشا سيرين محليك، شكرا ليك اللي كلمتنا وفيت خليني تليفونها معناتها في ديزاكس مهمين برشا. لاكس لوليني اللي هو العمر، دونك حنسال السؤال اسكو التفكير المفرط مربوط بزمن معين او عمر معين او ليه؟
3: En fait, الزمن هو c'est une construction sociale. المجتمع هو اللي بنى la notion de temporalité. حتي نجمو من خلال مختلف الثقافات. العمر 32 ans مش كيما في تونس، مش كيما في الغرب والكل. Donc l'image اللي صنعناها او الانتظارات او الروبير دو ليديال لاتونت اللي بنيناها في المجتمع بارابور عمر معين هو اللي من بعد يستبطن من خلال الفرد. دونك ما تكون صوره جماعيه بعد تولي صوره فرديه. دونك الانسان باش يولي كونفورميست مع المجتمع il va subir la pression من المجتمع، شنو يستنى منه المجتمع حتى لو كان هو في قناعاته من داخل عنده أخرى أحلام عنده طموحات أخرى، ولكن بعد تبدأ تغسيرة من الأم، تغسيرة من البو، بعد من الخالات، بعد من الجيران. دونك نلقاو فما موفمون كامل متاع انفلونس للإنسان يحس روحه ستيغماتيزي. ودونك خوفا من الرفض من المجتمع لا يكون اكسكلو او منعوت بصبع انت غيومي، دونك يحس روحه يلزم يكون يتلون بنفس اللون متاع المجتمع الكل. وكانوا لهنا عندنا دي بروتوكول معينين، قوالب معينين، كي توصل عمر معين لازمك تعرف او لازمك تكون ديجا ستابل في خدمتك ولا بيني دار والكل. دونك هذه حاجه من الحاجات اللي تعيش فيها بارابور لاج اللي سالتني
0: عنه. هو ممكن فما دي ستاندار سوسيو تعملوا خاطر خلينا نكون سانسير، ساعات الانسان يقول لي خويا انا ما نحبش نعيش كيما الناس تعيش، نحب نعيش اما فاسون ولا اما مانيير،
3: دونك نتفرد.
0: صحيح، اما كذب عليك قد ما باش تحاول تعملها مولاي سانسيرمون باش تلقى المجتمع ولا العائله نتاعك ولا لو كان صغيره ولا واسعه. نحكي على العائله لهنا، شوف شو بير امبرسيون كيف ما هي تحكي سيرين قال فما امبرسيون
3: اون سيكولوجي سوسيال دايوغ، معناها ان نكونو سانغولي بارابور لوتر ça devrait être un sujet dissident. Dissident معناها فما دي كاركتيرستيك معينه في البيرسوناليتي نتاع العبد باش يكون مختلف بارابور العبد الاخر، واللي هو كيفاش يبيغ برشا حاجات نتاع رفض. اسكو سهل اليوم باش نكونوا متميزين او مختلفين على المجتمع خاطر فيه عواقب اخرى سافا كوتي اوترومون.
0: اسكو يزن يشبه للمجتمع ولا لا؟
3: كومون فا بي هالاختلاف هذا يا سيد.
0: وكين ايفيكتيفمون داير الناس اللي ممكن ما تبعتش المجتمع واختارت ثنيه اخرى هما اللي اونتر كيمي نعتنوه
3: لا مينوريتي
0: صحيت بالروبيل، اما لا فورسيمون معناتها
3: بدات هذيك هو لو نورمال
0: صحيت
3: مش خاطر هيك مختلف دونك هذاك ماهوش نورمال.
0: مش يلزم كرافات وسوريه دي با فورسيمون ساعات شورت وشليك محليه.
3: دونك كيسكو سي لو نورمال دون اون سوسيتي ديزون تيبيك
0: مو سي او سي مالورو. والتسائل الثاني اللي قالته قالت نيخو بوز ساعات نقول يزم يزمنيش نخمم مي لا
3: كيما لانترودكسيون اللي بنيها من لو تخيل لو كان ما عادش نخمم اسكو اون بو بونسي سون بونسي
0: ولا لا رياليتي مو غاتراب قالت لك معناتها كاين وقت اللي نخمم برشا برشا برشا برشا بعد تقول خلينا نرتاح ناخذ اون بوز صغرونه
3: لكن بعد نلقى روحي نرجع
0: بعديك
3: نرجع. وكانوا هيك هي الحقيقه انه لفت اني نخمم دونك اسكو اون سوبوزي بالحق باش نخمم ولا لا؟ Est-ce que ça fait partie de notre nature humaine ou pas? Donc, comme si on est prédisposé.
0: C'est bien de se poser des questions. Il y a des
3: enseignants.
0: Bien sûr. Tu as fait un peu de choses. Mais quand tu as fait un peu de choses, tu as fait un peu de choses. Tu as fait un peu de choses. Tu as fait un peu de choses.
3: Tu as fait un peu de
0: choses. Voilà. خاطر
3: نعيم ال
0: صحيح تلمو على خاطر تحب تلوج على إجابة وتحب تلوج على ريبونس ولا تتعب باش تخطى على باش تخطى ريبونس حتى لين تتعب.
3: هو سؤال اللي طرح نفسه اسماعيل، علاش نلوجوا على إجابات؟
0: خاطر ما يحبوش الفلو تو سامبلومون.
3: فوالا دونك سي بور دوني ان سونس للحاجات اللي قاعدين نعيشوا فيها.
0: ليجيتيميتي اذا كان نجم نستعمل العباره هذه. اون توكا انا برشا ما نحكيو على امتداد ساعتين من زمان من توا حتى لسته نتاع العشاء 71 113 الف الواتساب موزيك اف ام 23 513 الف. نحكيو على التفكير المفرط، شنو اللي يخليك انت تخمم برشا، شنو اللي يخليك بالك يكون في عديده تساؤلات، اسكو الحاجه هذه تقلقك.

0: سوبر ترامب ذا ليجيكال سانج، ان مورسو يرجع بينا ل 1979. الالبوم اسمه بريكفاست ان امريكا. التيتر هذا باش نبداو واضحين فيه ان سولو نتاع ساكسوفون اللي برشا من الناس يقولوا واحد من ابن واقوى لي سولو في تاريخ الموسيقى الخمسه الى اربعه توما على موزيك اف ام.
1: كل السبت من الاربعه الى سته نتاع العشيه ما بيناتنا
0: نحكيو على الاوفر ثينكينغ، نحكيو على التفكير المفرط. شنو اللي يخليك تخمم برشا؟ فاش تخمم برشا؟ علاش تخمم برشا؟ وقتاش تخمم برشا؟ هذا هم بوان زيد. اسكو الحاجه هذه تقلقك في الكوتيديان نتاعك، في اليومي نتاعك ولا لا؟ اونتوكا عديد التساؤلات اللي في كل مره باش نحاولوا نجاوبوا عليهم بالوحده بالوحده. يسوفي تكلمونا على 71 113 1000 ولا واتساب موزايك اف ام 23 513 1000. تحكيونا على التجارب نتاعكم، حاجات عشتوهم تعديتوا بهم، ذكرياتكم. صديقنا اشرف 41 سي، مرحبا.
2: مرحبا،
0: شحوالك؟
2: الحمد لله،
0: صحه لاباس امور طيبه.
2: الحمد لله، الحمد لله، فرحان برشا اللي انا معاكم اليوم.
0: وين اكثر فرحه؟
2: يعطيكم الصحه ليميسيون.
0: جابريسي عايش خويا. خلينا نبدا بسؤال يظل لي الاجابه واضحه. اسكو انت من الناس اللي تخمم برشا؟
2: وي اكزاكتومون.
0: اوكي،
2: انا جو مو كونسيدير كوم كيلكان اللي انا خمم برشا، سوف كو بون لونتوراج تاعي ساعات يقول لي انا لا. مي بون،
0: اوكي، سؤال، قداش ليك تخمم برشا؟
2: برشا برشا برشا قد البرشا اللي يخمم فيه برشا.
0: صحيح. واسكو هذه وليت بطريقه معناتها فما ايفولوسيون صارت، ولا ما نعرفش من الادوليسونس، ولا من بيريود معينه، ولا جو نسي با.
2: هو يفو دير كوني الكونسيونس خديتها كوني انا نخمم برشا، ما عنديش برشا. بوتيتر بيان سيتي ان رابور افيك خدمتي، خاطر نخدم ديليغي ميديكال.
0: اوكي.
2: ونعملوا برشا بريباراسيون دي فيزيت قبل ما ندخلوا نخدموا، اون انتيسيب برشا، ونحضروا لي بلان ا بي سي بور ايفيتي دي سوربريز.
0: انت ديجا انت في خدمتك تخمم برشا؟
2: اكزاكتومون.
0: اوكي.
2: بعد جو سي روندو كونت كوني في دي سوجي بيان ديتيرميني، سورتو اللي هما اون رابور افيك لا بور كوا. تخاف من حاجة انكونيو، تخاف من السوربريز، دو تيل فاسون تولي تخاف في كل شيء، حتى اللي مش باش يصير، وحتى مستبعد برشا باش يصير، تحطه قدامك اللي هو باش يصير.
0: اوكي، دونك ولي اوترومون ديت، اذا كان نجم سمع العبارة هذه، تغزل الحاجات اللي ممكن ماهيش باش تصير، ولا ممكن عمرها ماهي باش تصير، وتغزل للكوتي اونتر كيمي الخايب منها، اذا كان نجم سمع العبارة هذه.
2: وي اكزاكتومون.
0: اوكي، وما نعرفش معناتها تي تقعد بينك وبين روحك، شنو أول حاجة تجي لبالك، ولا فاش تخمم، ولا شنو أول سؤال تطرحه بينك وبين روحك؟
2: علاش هكا؟
0: صحيح.
2: فيت هو
0: سؤال كبير برشا.
2: اي وي، سي ان بو فيلوزوفيك.
0: صحيح. لا ويلزم معناتها علاش هكا، علاش انا هكا، علاش انا مش هكا، علاش الحاجه هذه هكا. جو مبوز اوسي لي ميم كيستيون، راه ما نكذبش عليك، ساعات نقعد بيني وبين روحي نعمل قهوه، نحس روحي مانيش وحدي مع روحي، نطرح في اسئله، معناتها كاينه فما عبد قاعد معايا وانا وياه نطرحوا في اسئله.
2: الأنا الأعلى.
0: صحيح. ليت ما هميش تولي كيك ما عملنا حد شيء. أما ما نعرفش إسكو سا تنبيش أنك باش تعيش أون في أوردينير أونتر كيمي ولا لا؟ هذا أهم سؤال.
2: هما أونيتمون وي سا مونبيش دو فيفر أون في أوردينير، سورتو سو كي سيغ وقت أنت تتوقع حاجات خايبة باش تصير، باش يصير لك دي زوند نيجاتيف. إي أونكور سا تو بيرمي با دو بروفيتي ولا دو جوير لي مومون الباهيين اللي موجودين في الحكاية. دونك وي فوالا سا انفلونس. وي
0: يعني حتى كي تعيش مومون مزيان تولي تخمم في غدوة، تقول غدوة شنو ينجم يصير لي، ولا غدوة شنو يستنى فيه.
2: وي بارفو كيما برشا توانسه يقول لك ضحكت برشا رد بالك غدوه.
0: ايه مبسط هذه تلمو نقولوها حتى لين مصتنا الفرحه في حد ذاتها، ولا رد بالك تفرح برشا، يقول لك رد بالك تفرح برشا، ولا رد بالك تظهر الفرحه نتاعك. هم يفرحوا برا، هم جو مبيع، هم شنو يفرحوا واحنا ما نفرحوش. باه اسكو عندك تساؤلات فيزافي دو سيت سيتواسيون، بويسكو لا كونسيونس موجوده، دونك شنو الاسئله اللي تطرحهم فيزافي دو سيت سيتواسيون؟
2: فوالا هو انا قريت برشا على الانتيليجونس ايموسيونيل. ان فيت اول خطوه معناتها اللي هو الكونسيونس موجود، كوني فريمون اوفر ثينكينغ في برشا حاجات. بعد حبيت لا كيستيون كي سو بوز هما دو اكس. ان فيت الاكس الاول كومون فير لا ديستينكسيون من بين انتيسيبي والاوفر ثينكينغ، كون واحد يخمم برشا.
0: اوكي،
2: شنو معناتها والعكس الثاني يكونوا كده واحد تلمون كونسيون يكونوا يخمم برشا كيفاش ينجم يعمل بور ركادري سي بونسي.
0: هما هسه مهمين برشا وميرسي انفيمون صديقنا اشرف اللي كلمتنا وحكيت لنا البوان دو فيو نتاعو. انا باش نكون سانسير انا زيد كيفو راهو تو من بعد نحكي لكم على شنو يدور في بالي. تساؤلات مهمين برشا وفريمون ميرسي على خاطر فما نيفو دو كونسيونس مهم برشا في تليفونه. هاي فرح تروني بسيكولو كلينسيان. السؤال المطروح لهنا كيفاش ينجم ينقص من الحاجه هذه ساعه قبل كل شيء؟
3: قبل ما نبداو نحكي وشنو سيبوزي تعمل دونك فما حاجه مهمه على الاخر بدا بها. فما انا ساعات قالك ساعات نرى روحي نخمم برشا وساعات فما عباد دخلين يقولوا لي انا ما نخممش برشا. دونك لهنا فما ديفينيسيون ان بو سوبجيكتيف اي ان بو فلو بارابور كيس كو سي بونسي ترو و اسكو بونسي ترو هو لو فيت يتقاس بالكونتيتي والا سي لو فيت دو روميني دو فاسون ريبيتيتيف فكره معينه.
0: خاطر ما نجموش نقولوا اذا كانت تسال 100 سؤال في النهار اكثر ولا اقل
3: اسكو دونك اذا سؤال موضوع لازم نتسالوه. دونك في اللي يحكي فيه لهنا لوفر ثينكينغ هو شنو شنو رومينيسيون دونك دون ايدي دو فاسون ريبيتيتيف. دونك اللي لهنا تنسق وراه اون انتيسيباسيون دي سيناريو et avec des hypothèses possibles. Là où on se trouve dans une paralysie décisionnelle. Manajmouch, on ne peut pas trancher binet un choix et un choix. Donc, nous sommes toujours dans le contrôle. N'haboudi man saïtrou. On saïtrou le prévisible et l'imprévisible, avec toutes ses possibilités.
0: Hedi nokta mouhama. Femme abid, il y a dîma عند le contrôle à la aïe hache.
3: Voilà.
0: Ou ma t'habbish ma t'alumour, t'okhrij min saïtrou.
3: Bebapt.
0: Est-ce que qui t'koun nawa min l'achkhas adhiya, t'thaz l'alhaja hedi?
3: C'est un profil de personnalité, il s'amuse à la personnalité obsessionnelle. La personnalité obsessionnelle, ma'rouf, anna t'habb le contrôle. D'accord, donc traf mais l'échec, traf mais le fait de perdre le contrôle. Khatr perdre le contrôle égale émotion et donc ana kif chnhess fma inhiyar nafsi. Donc dima je vais rationaliser, dima je vais intellectualiser comme si je vais canaliser les émotions hikom et ana ma nhabch nhessom bach nhotthom fi le contrôle.
0: Ma'ta autrement dit kaino le bdan mach le bdan
3: le mokh plutôt
0: yahmi fina min des scénarios mumkin khaybin ama houma ynajmou ykounou behin.
3: Hit en psychopathe نفسروا أكثر نعطيو أناليز نحيو لي بونسي قبل هي خاطر البونسي سي اون كونسيكونس تاورا احنا نحكيو على اوفر ثينكينغ اللي هو فينومين جاي مجرى حاجة ولكن شنو هو التيران اللي يسبق هذا التفريط الإفراط
0: التفريط في التفكير المفرط ولا الإفراط في التفكير زاد
3: دونك احنا لهنا في ستركتور بسيشيك لا و ليا دي زونغواس كي سون ديفوز دونك فما مخاوف اللي هي مبعثرة فما ان فلوتمون اونكسو اللي هي ما فيهاش ريبريزونطاسيون ستابل معناها ما عندهاش تصور منطقي
0: وما فيهاش دي باز
3: اللي هي ما لقاتش ترسيم رمزي في وسط اون شين سامبوليك اون شين سينيفيون معناها مخاوف ازليه نوعا ما اخكيك قاعده تكيك كي سون ديكروشي معلقه مبعثره ما غير حتى تصويره او حاجه واضحه. دونك ليمرجونس نتاع لي زيموسيون هذيا يلزمها تتمنطق. Donc, pour donner un sens, elle est canalisée sous forme défensive, puis où est-ce que le tafkir, donc, وكأنه لهنا هي نوعية متاع حماية نفسية pour lutter contre les affects bruts.
0: OK.
3: Donc, عندي affect brut, أنا, في forme primaire متاعهم, في forme alpha متاعهم. مالكي لهمش une forme de secondarisation. Donc, لهنا نولي نخمم pour donner l'illusion, لأن عندي le contrôle. هو وهم لأنه علاش الإيموسيون هذوما كي ما يتفهموش باش يعملوا اون فورم دو ريغريسيون أركايك وقت اللي احنا كنا نوريسون وقت اللي كنا نوريسون قاعدين نحسوا بحاجات اللي احنا ما عندناش ليها ريبريزونطاسيون مونتال. دونك الشيء هذا باش حاسسنا بامبويسونس أركايك حاسسنا اللي احنا عاجزي. دونك باش نحسوا بالأومني بوتونس نتاعنا لو سونتيمون دو توت بويسونس نتوهموا اي دونك نمشيو نتبناو القدرة هذه على التفكير باش نحسوا روحنا اللي احنا قاعدين نقيديو في حياتنا. Pour lutter contre l'inconnu, pour lutter contre l'imprévu, qui mal fait les croyances même, religieuses. Donc, net banné ou fikr dini moyen, bish najmou l'nouage avec le remous avec Zlaim. Lian Zlaim, il a peur de la peur. Donc, l'overthinking, j'ai bish irat y khouf, khouf min chnoua, de désorganisation. خاطر كان انا نتسيب ونقعد نحس بحاسيسه كيكه في المهموته نخاف لنكون فراغمونتي نخاف لنكون ديزانتيغري دونك بور اونيفي اي بور نلقى احتواء لك المخاوف هذيك دونك نولي نخمم وكاني قاعده نقولب وقاعده نلم في المخاوف هذه. المخاوف هذه درجات من انسان الانسان اي سورتو قلنا في البيرسوناليتي اوبسيسيونيل خاطر من الخصال نتاعها ان البيرسوناليتي هذيا الوسواسيه تحب الكونترول ديما تخمم افيك دي كاري ديما تخمم بقوالب وديما عندها بيرفيكسيونيزم فما اكزيجونس فما ريغور علاش خاطر في لي انستانس بسيكولوجيك الان العالم نتاعها في صراعاته تلقاه فايق اربيتر اون لاليرت بارابور لي انستانس لوخنين بارابور لو سا بارابور لو موا دونك ديما فما اربيتر هو اللي قاعد يحكم فما ايديال بسيشيك معين باش نوصلوا له دونك بور افوار ان كومبرومي بسيشيك نوليو نخمموا اكثر من اللازم باش نحس روحنا ديما سو لو كونترول.
0: اكسيلونت اناليز والله للامانه. السؤال الثاني تاع المطروح قال كيفاش نرجع لنا لبار دي شوز بينيت اني نخمم برشا وبينيت اني نعيش اون في اوردينير خاطر قال لك انا وليت ما عادش نجم نعيش اون في اوردينير حياه عاديه بسببها تفكير المفرط وقال لك ما عادش نجم نتلذذ ابسط لي مومون تلمو معناتها بالي يخمم في غدوه او ما بعد اللحظه المزينه هذه او شنو ينجم يصير لي.
3: دونك احنا نحكيو اليوم على التفكير هذا ولا الصابغ في لي دومين الكل نتاع الحياه دونك وقتاش ولات حاجه بلوكونت وقت اللي تولي فما برشا دوري دونك سور معناها سور لو كريتير دو دورابيليتي وقت اللي فما ماسيفيتي وقت اللي فما انتنسيتي وقت اللي فما اكسكلوزيفيتي معناها نتفردوا بالحكايه هذيا وتمباكت على حياتنا هذوما لي كريتير باثولوجيك اللي نجم نقولوا التفكير هذيا راهو مرضي ولكن باش نصنفوا اسكو قلقي او وسواسي او الكل تو ديبون دو لا بيرسوناليتي تاع العبد اللي قدامك
0: واكثر اناليز.
3: دونك هنا الاشكال يطرح فيه
0: اشرف
3: هو انه ما عادش نجم انا اليوم نعيش في حياه اوردينير معناها وليت اون فورم دو ديكونيكسيون ما عادش عايش ليسي لو مانتونون وليت جو مو كونيكت في نفحج معناها المخ افكتيفمون قاعد يفحج في مومون اللي هو ماهوش موجود دونك انا كي تجيني افكار كيف من هكايا اسكو الافكار هذيا ساعه هي نسال روحي اسكو فكره غيال او ايماجينير سي لا او جو بوري كونيكتي في ليسي لو مانتونون تاعي اسكو الفكره هذيا صارت ولا ما صارتش اسكو قاعده تصير في مخي ولا
0: صايره فيها ولا موجوده صحيح
3: خاطر برشا حاجات انا قاعدين نخمو فيها هي قاعده هي سجن الفكر نتاعنا صايره هنا دون لا تيت مي ريالمون ما صارتش انا ما نعرفش بعد درج كي نحل الباب نعرفكم شو عرضني في الكولوار دونك فما حاجات كي نو سون با ا كونترولي هذه حاجه اخرى لازم نعرف لي انا راني ديما نعيش في الحياه هذه افيك دي مارج دو ريسك لي ريسك باش يختلفوا لي بورسونتاج نتاعي دونك الفو توليري اول حاجه فكره اني راهو ديما باش نعيش افيك لامبريفو باش تحضر روحك انت 100% الجور جي اللي نتسنى فيه راهو ديما فما حاجه فما افي سوربريز دونك هذيك حاجه سي ناتوريل داكور دونك اول حاجه علاش انا نتقلق نفهم شنو لي موسون كيما قلنا من اول ما نحكيو شنو لي موسون اللي متحيرت لي وراه التفكير هذايا اسكو فما بور دابوندون بور ديشيك بور دو بيرت خاطر فما مخاوف وراء الحكاية هذي
0: هو ممكن فرح مع تطور تسئل نطرحه بينه وبين روحي ساعات هالتفكير المفرط ممكن يترجم دي زنغواس مسكوت عنها صحيح. أو عليها أو ممكن دي زيفينمون صاروا قبل في الماضي اللي أنا نوعا ما ما حاتيتش الكلمات على الوجاع وما عرفتهمش او ما حددتهمش شنو ما هما دونك وكاينو اللي عشتهم انا قبل من ديسيبسيون او خيبه امل او غيره درجه كل شيء قاعده في الوقت الحالي نجاوب عليهم او نحارب فيهم من خلال الاسئله ذوما
3: وكانه الافراط في التفكير هذا ستان بونسمان بسيشيك يغطي في دي زونغواس اللي احنا ما هضمناهمش كي نو سون با ميتابوليزي دونك لونغواس هذا كي ما تتهضمش ما تترجمش ما نلقاولهاش كلام ما نفهموهاش تتحول الى بونسي دفاعا على انه ممكن نهضموهم ولكن بارادوكسالمون نلقاو البونسي ذيك تولي سورس دونغواس دونك سي تان سيكل اوبسيسيونيل علاش ديما نقولوا سون فورم دوبسيسيون ولكن وراء كل فروستراسيون اوبسيسيونيل هي تنفهم شنو القلق المتخبي وراء هذا يعني ماهيش باغيت ماجيك اليوم ما نجمش نجيب ونقول له نعرفش انا فما دي تكنيك نتاع ميديتاسيون ولا تو فا تو كونسونتري سور لو بريزون تو في اون مارش و
0: جي
3: با انا تسمع
0: لي اسمع موسيقى
3: لي صحيح ما نجمش نكذب الحقيقه ما اسال روحك شنو هي القلق المتخبي وراء التفكير هذا باهي، لانه انا كي نعرف شنو لي موسون المتخبي وراء التفكير نبدا بشوي بشوي نعرف شنو لا سيكوريتي نتاعي وغاديك بتخ نخدم عليها دو فاصون ثيرابوتيك.
0: سي فري،
3: مي الفم اسئله نستعملوها احنا في التي سي سي في الثيرابي
0: كوجنيتيف كومبورتمونتال.
3: صحيح صحيح، برافو.
0: باتين ده وحدي
3: فما احنا فما شين معينه نستعملوها انه بونسي هي اللي تعطي ايموسيون، ايموسيون هي اللي تعطي كومبورتمون، تعطي رياكسيون. فهمت؟ دونك
0: في التي سي سي في
3: علاش نحكي فيها انا هذا الكل؟
0: خاطر قلنا باش نلقاو اجابه للتي سي
3: سي. دونك ليموسيون هذي اللي تخرج وراها ديما دي بونسي ديسفونكسيونيل، ديما نسال روحي اي الوغ كيف صارت الحكايه هذي ومن بعد لهنا علاش باش نحط باش نقيم انا باش نزلزلها ليلوزون دو سيت ايدي اونكسوجين، خاطر شنو اونكسيتي هي معناها حبينا ولا كرهنا. فهمت؟
0: سي سي سي سي اكسيلون والله، سي قاعد نلقى في
3: اجابات تسهل
0: الروعيه. انا وانتم كمان زين معاكم حتى لسته نتاع العشاء. شو اللي يخليكم تخموا؟ علاش تخموا؟ علاش تفكروا برشا؟ اسكو الحاجه هذه تقلقكم في الحياه اليوميه نتاعكم؟ فيش تخمم؟ اسكو في الخدمه؟ اسكو في عائلتك؟ اسكو مع الناس اللي قرابك؟ وانتم كلمونا على 71 113 1000، 71 113 1000، ولا واتساب موزايك اف ام 23 513 1000. مخصوص بنين برشا ميد نايت سيري من عند ام 83، بكرة عادي تلكم مخصوص فيه سولوم تاع ساكسفون مزيان من اللي هو سوبر ترامب ذا لوجيكال سونغ. زاد المرسو هذا فيه من سولو دو ساكسفون في اخر التيتر بنين برشا. او كنتم عملوا مقارنه وقولوا لي انا هو المرسو اللي عجبكم اكثر. طريقه سريعه للجميع وحيده وحيده، طقس مزيان، ردوا بالكم على روحكم، عملوا جو، كلموا الناس اللي تحبوهم، شوفوا الناس اللي تحبوهم، عدي وقت مزيان مع الناس اللي توحشتوه. موجز الاخبار بعد لحظات، راجعين بعد شويه.

0: جاويكم. عدنا والعود أحمد معكم ميرا الخطيرة. السبت والأحد ستة تاع الصباح نزل عليك الفلسة نسمعوا صباح الخير ويكند ستة ساعات من ستة تاع الصباح حتى عند لون معبين بالحب يا حب وين على الأولى موزيك فم
1: على الفريكونس رقم واحد في تونس موزيك فم.
2: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذي لازمنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
1: كاليبسو Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Carthage Travelling Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: عشبين ديليس عيش جو المونديال واربح كورجين ولبلاد اللي تحبها في كل حكة عشبين خيوق ديليس تلقى الدربوات خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كورجينو مع عشبين ديليس عيش جو المونديال.
1: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. 81% من السرطانات المنتشرة ارتبطت في صفوف 563 طفلا تلقوا العلاج في وحدة أورام الأطفال بمستشفى بشير حمزة للأطفال بتونس بين عامي 12 و2000 و21 و2000 بالأورام الصلبة وخاصة أورام الكلى وأورام الأرومي العصبي حسب نتائج دراسة علمية حول سرطان الأطفال في تونس الخصائص الوبائية والسريرية ونتائج التعافي خلال 10 سنوات. وحسب الدراسة التي نشرت حديثا على موقع المجلة الطبية التونسية الصادرة عن الجمعية التونسية للعلوم الطبية تمثل أورام الأرومي العصبي لدى العينة المستهدفة والتي بلغ متوسط أعمارها 3 سنوات نسبة 23.6% من مجموع السرطانات فيما تمثل أورام الكلى نسبة 17.2%. التحركات ذات الطابع البيئي في تونس شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولا نوعيا سواء من حيث قدرتها على التعبئة والتنظيم أو من حيث استمراريتها الزمنية وتجدد أشكال وتنوع خطاباتها وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتي تربط بين الحق في البيئة السليمة والحق في التنمية وفي العدالة الاجتماعية إدراكا لترابط الوثيق بين التلوث والتهميش وبين استنزاف الموارد وتفاقم الفوارق الاجتماعية. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم الخارجية الإيرانية تقول أن قواتها المسلحة ردت على العدوان الأمريكي بصورة متناسبة وفعالة في إطار حق الدفاع عن نفس مضيفة أن انتهاك واشنطن المتكرر لوقف إطلاق النار يثبت أنها لا تملك إرادة لخفض التوتر. الرئيس اللبناني يندد في بيان بالغارات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل ضابطين وجندي قائلا أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية ويأتي هذا في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب. الجيش الكويتي يقول أن القوات المسلحة تعاملت فجرا مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. نهاية الموعد الإخباري قدمت لكم أميم علي الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزيك فم بونات والمشوار يتواصل مع إسماعيل وصالح في مدينتنا. دمتم على اطلاع.
1: الأولى في تونس مدينتنا كلها 6 من 4 إلى 6 متراجية مع اسماعيل بن عيسى

0: نانسي عجرم في غبريز مستنيك نخلتو حتى لل 35 دقيقة توما على موزيك فيم.
1: كل السبت من الأربعاء لستة متراجية ما بيناتنا.
0: ساعتنا الثانية في ما بيناتنا اللي كومنتو ما زيدا متاعكم كومنتو ما يشوفي تكلمون على 71-113-1000 71-113-1000 ولا وسط موزيك فيم 23-513-1000 أشك فوا يكون عنا سوجي أشك فوا يكون عنا موضوع وانتم اللي تكلمون تحكيون الأراء متاعكم تجربة متاعكم حاجة تعيشتوهم تعديتو بيهم ذكرياتكم أمامون دو بختاج سوجي متاع اليوم يمس برشة توينس اللي احنا في وقت اللي نفكرو برشة نخمو برشة اللي البال متاعنا ديما في عديد التساؤلات اللي من اللي نرقدوا للي نصبحوا وإحنا ديما فما أسئلة تجي لبالنا فما أجوبة نحبوا ناخذوهم فما تساؤلات اللي نوعا ما ينجموا يقلقونا دونك كلمونا وحكيونا التجربة نتاعكم على 71-113-1000 مصفى 47 سنة مرحبا. ألو مرحبا يا سيدي.
2: مرحبا
0: شحوالك صح لاباس؟
2: لا الحمد لله.
0: باش ندلل عليك نحيو البلوتوث خاطر ما نسمعش فيك مليح جوست ناحي البلوتوث نتاع الكهرباء باش نجم نسمع.
2: لا مش البلوتوث
0: ما
2: لا الايربود
0: لي ناحيهم الايربود خاطر يعملوا ويكو وما نجمش نسمعك مليح وتولي الكوميونيكاسيون خايبه. هاكا ان بو ميو شحوالك خويا؟
2: الحمد لله
0: الحمد لله. اي هيسكو من الناس اللي انت تخمم برشا ولا كنت تخمم برشا ولا كيفاش؟
2: والله انا عمري 47 سنه كنت يعني استخدم مومو كنت نخمم لكن بعدين عرفت اللي تخمم زيد خاطر سبحان الله الواحد يقوم الصبح توكل على الله اكيد وقت واحد يتوكل على الله يعني مش ربي مش يعطيه يعني حتى من القليل يعني اللي شلون اللي يتمناه العبد ولا الانسان يتمناه ربي يعطيهولك تو ولا بعد يعني مهم يكون الواحد يتوكل على الله قول ربي يعطيني من فضلك ما هي ما تخمم أنا طبعا يمكن تقريبا عندي 15 سنة قاش تخمم من جملة نقوم الصباح الحمد لله نخدم على روحي اللي نتمناه نقول يا ربي يعطيني هذا اللي نتمناه عطاه ربي عطاه فيه الخير ما عطاهش فيه الخير زيت. في كل الأحوال فيه الخير يعني.
0: باش الإنسان يخلط الحاجة هذه البي إذا كان نجم نستعمل عبارة هذه البي في مخه في تفكيره معناتها يظل يتعدى برشة تجارب مريرة وبرشة تجارب صعيبة هي اللي نوعا ما خليت الفيزيون نتاعو تتبدل. شنو الديكليك أو الحدث أو الإيفينمون اللي بدلك الفيزيون نتاعك على الحياة؟
2: والله هي الفيزيون لولا هي برشة تجارب أو الحاجة يتكون مهنية أو أسرية يعني في زوز برشة تجارب لكن أنا واحد من الناس مش نقول لك يعني يمكن يضحكوا علي السادة المشاهدين اللي يعني اللي مستمعين اللي أنا وصلت الموت يعني سيء عرفت الدنيا هذه ما فيها حسين وهذه سبحان الله من بعد وليت ما كل شيء عادي عندي أهم حاجة هي الصحة أهم حاجة هي الصحة في الدنيا بعد ما تكون تجارب قوية عشان حتى تكون في المهنية معناها واحد يطيح ويقوم يطيح ويقوم المهم ما تستمرش في الطيحة متاعك
0: كي تقول لي وصلت للموت سون بوطان تخي دون لي ديتاي الحمد لله هذيك اهم حاجه يظل لي معناتها اذا كان واحد باش يتسائل بينه وبين روحه يقول شنيا ما اتعس ما فماش شنيا ما اقوى ما فماش دونك هذيا معناتها ريالمون هي اللي تخليك بينك وبين روحك تقول حد شيء ما يستاهل او حد شيء ما يستحق
2: ولا حد شيء ما يستاهل شوف في هالدنيا اقسم لك بالله حتى شوف انت وانا من ساعه نسمع فيك فما برشا من يعني المد اللي دخلوا لا انا خمم انا نشوف فيها انرجي فارغه تخمم صراحة الانرجي اللي تخمم بها هكية لا زعمة وزعمة لا انرجي تحطها في بوزيتيف ما تحطش في نيجاتيف عندي انا صراحة يعني احسن حاجة هو الواحد اول حاجة ديما يعطي ثقة بالله هذه اول حاجة ثقة بربي هذه اول حاجة في اي شيء تحب يكون فهمت وحاجة والحاجة الاحسن اللي الواحد راهو يكون نفس انا اللي التخمام اللي مش نخمم انا في حاجات ما عادش يمكن تكون نيجاتيف. لا نحط الانرجي هذه نحطها في حاجه تكون احسن.
0: وي.
2: يمكن تتقدم بها بصراحه يعني، حتى راهي عائليه والا مهنيه راهو يعني من كل الاحوال يعني. ومثلا كما نعشنا واحد يحب يهرس، راهو ربي مكتوب راهو مش تعرس زيد مش تخمل هيك، خمم عادي في بوزيتيف. اذا حتى مش تخمم في بوزيتيف ما تخممش في النيجاتيف. عندي انا يعني، انا بالنسبه لي خاطر انا سيتيفو مريت برشا تجارب ونع في كل حاجه، ولقيتها نعش وليت نضحك على روحي انا كنت خممك علاش خممك فصايا يعني. انا نصور هكا ما نتعبوش مخنا على الله انه الخير، وديما تنوي الخير اللي بحذاك، وسبحان الله ربي يعطيك الخير اكثر واكثر. هذا هو يعني.
0: بحليك مصفى، وشكرا ليك اللي كلمتنا من تليفون تيمونياج بوانيو اذا كان نجم نستعمل العباره هذه. وما نعرفش كي سمعتهم حسيت براحة والله فجأة، ما نكذبش عليك، عرفت كبيني وبين روحي عملت بوز وقلت علاش هذا الكل، لماذا كل هذا العناء إذا كان نجم نستعمل العبارة هذي، علاش كل هذا العذاب إذا كان نجم نستعمل العبارات هذه. سامحوني ممكن عبارات من جارغون بلوتو من يونيفير معناتها هكا شويه مأساوي او تراجيدي، لكن صحيت جلوك لكن ريلمو هذاك هو معناتها اوني دون اون سوسيتي اوني دون اون في اوني دون ان موند اللي نطرحوا برشا تساؤلات في الفارغ، وتلمو نطرحوا في تساؤلات في المستقبل وفي الفاغ وفي المجهول، حتى لي ننسيو لانستان بريزون الحاضر. الإنسان يقول شنو أتعسي نجم يصير لي، قالك وصلت للموت دونك يظل لي اللحظة ذيك أو لمامو ذيك هو اللي بيش يرجك بينك وبين روحك ويخليك تولي تغزل الحياة غزرة أخرى. فرح ترهوني بسيكولوك لنسيان
3: أنفيت التفكير يختبرنا، قاعد نخمم معاك، التفكير يختبرنا في حدودنا البشرية، في حدودنا العقلية،
0: ويوري الإنسان قد الذهيف زاد
3: ويوري وين يزمك تقف وين يزمك ما تقفش. وإحنا نخمو قاعدين نلوجو في حقيقة، ما ساعات الحقيقة توصل تقرب لها ما متمسهيش ومينيش نوصل نمسهيش،
0: ساعات مش لازم نعرفو الحقيقة
3: صحيح. وهذا هو سيرانا رو أنه ديما نحبو نلقى عنا من غيبونس إكزاكت، لوغ كيزم نتصالحوا مع فكرة أنه مينيش نوصلوا نعرفوا لا غيبونس إكزاكت. حتى كان عرفتها في لحظة من لحظات باش تتبدل، باش تتنحى، باش ينقص تفصيل، باش تزيد تفصيل، دونك ديما الرؤية باش تتشوه بارابور المعطيات باش تكون موجودة عندنا. إي دونك سي أترافيغ لي تروما اللي احنا اون فا رياليزي الحقيقة نتاع الحاجات كيف من هكايا. لهنا نحكيو على نقطة مهمة برشا اللي هي لا ريزيليونس، لو لي تروما دوفيان دي دونك فوالا دي ريفيلاتور ديفياتور لرؤيتنا للأشياء. دونك لهنا وين لي تروماتيزم باش يخلينا نترانسفورميو الآلام هذايا إلى رؤية أخرى.
0: هو في كلمه فهم برشا لا شيبريز باش نبداو واضحين،
3: أما جاي وبعد خدمة كبيرة ماهوش هكاكا مستهينة أو غراتويت معناها،
0: أو ما فما
3: يعني ضيق برشا مرارة.
0: أنا ما نكذبش عليك، حاجة عشتها ويلزم الإنسان يعيشها، ما نعرفش نحس اللي أنا يلزمنا نعيشه أسوأ تجارب الحياة أو أمر تجارب الحياة باش تبني لنا من غدوة لحظات ما أحلى. واللحظات هذوك ما صعب هما كيفاسون الغدوة متاعنا أو نظرتنا الغدوة. وساعات نتسير بينه بيروح يقول فاش مش كل حياته وردية 100% ليه وقت مش حياة
3: تحس بإنكزيستانس
0: ماهيش حياة
3: لونيوم.
0: أما يلزمك العثرات واتحاد باش يبني لنا تصور آخر على غدوة،
3: وباش تنجم تتبنى من الفرحة كي تجيك
0: صحيح،
3: خاطر تعرف قيمتها، خاطر تاع أونفان تخيل كي جاتك هيك فرحة غاتفيت على طبق جايتك ماكش بس تستطعمها او باش تستانس بها زاد نوعا ما، تصير افيم تاع ابيتواسيون، دونك لازمك تتحرم من في ساعه من ساعات باش كي تجيك تعرف قيمه الحاجات هذا.
0: والامبورطون كيف ما هو قالك معناتها انا كنت من الناس اللي نخمم برشا، قال هو وقال اكتشفت اللي حتى شيء ما يستحق بالرسمي، معناتها تحس اللي قديش كل شيء فراجيل، كل شيء في ثانية نجم يختفي، كل شيء نجم ينتهي، كل شيء نجم يندثر.
3: فما حاجة مهمة على الأخذ في الكولتور متاعنا اللي احنا نخدمه بها حتى مع لي باسون، كي يجي باسون معناها نحكيه بالإيمان. الإيمان لهنا من مقاومات النفسية متاعه، سون استراتيجي دو كوبينغ اللي يستعمل فيها، لو اون فا سيدي لو كونترول متاعنا البوفوار plus puissant معناه. دونك لهنا شنو هو الصراع اللي صاير مع اللي سمعناهم الكل هو انه لو جو دو كونترول لو جو دو بوفوار انه انا سي مو كي في كونترولي ان فيت ما في ولكن بعد لو فيت انه يقول لك فما دونك فوالا سي ما سي لو جو مال كي في كونترولي تو سا
0: دونك تجاوب سلامت امري لله
3: صحيح دونك فما قوه اكبر من اللي احنا باش نعطيوها للسيطره هذه دونك اي حاجه باش تصير اور دو طون كونترول اور دو طون لوكوس انترن دونك هذا ستان لوكوس اكستير
0: وممكن هذا يجاوب على التساؤلات اللي طرحناهم في الساعه الاولى اللي قلنا تلمون يحب يكون عندنا الكونترول على برشا حاجات
3: وهذه هي الحدود نتاعك
0: لين تتعب وساعات الانسان لازم يقول سي بون ستوب هذه لازمها تقف لهنا والباقي خليها على الله كيف ما يقول لك معناتها خليها على الله والله هاري المهم ذكرتها كالفيديو ذكرتها اوتوكا بريف كلمونا على 71 113 1013 تعرف ذكرت انا ذكرتها كثلاثه اولاد المصار لي احنا فريق خليها على الله فما ذوك كثلاثه مصار واصحاب اللي جابوهم في برنامج قاموا يضحكوا مع بعضهم ثلاثه اوتوكا 71 113 1013 ولا واتساب موزيك فهم 23 513 كلمونا احكي لنا التجربة نتاعكم حاجة تعشتهم تعديتوا بيهم شنو يدور في بالكم علاش تخموا برشا اسكو مزلتوا تخموا برشا ولا لا كيفاش تعملوا مع اللحظة هذه اسكو قلق فيكم في حياتكم اليومية ولا لا 71 113 1000 شادي is it a crime راجعين بعد لحظات

0: ما بيناتنا.
1: هاي في ما بيناتنا بقى نصيف ساعة ليكم انتوما كالعادة نتاعكم انتوما يشوف يتكلمون على 71100 و13000 71100 و13000 ولا واتساب موزيك فيم 23500 و13000 فشاك فوا يكون عنا سوجي موضوع وانتوما اللي يتكلمون تحكيون التجربة نتاعكم حاجة عشتهم تعديتوا بهم ذكرياتكم نحكيوا على التفكير المفرط نحكيوا على وقت اللي التخميم أو التساؤلات يعطيوا ثنية أخرى لحياتنا ومعنى آخر لحياتنا اللي تولي حياتنا معقدة تولي حياتنا صعيبة وفيها نوع من العذاب إذا كان نجم سعمل العبارة هذه وقت اللي التفكير المفرط يخليك ما تنجمش تتمتع بحياة عادية وقت اللي التفكير المفرط يخليك تتسائل ألف تساؤل في النهار وما عادش تنجم تتمتع بأبسط اللحظات تليفوناتكم 71100 و13000 71100 و13000 ولا واتساب موزيك FM 23500 و13000 مدام فازل

0: دارو
1: ما تنقص شيء ما الحمد لله.
0: ليه من ناحية المادية الحمد لله يا ربي نحمد ربي ونشكره.
1: أما شو اللي يخوفك؟
0: اللي خوفني ما تمش الاطمئنان. معناتها أنا تويكا عندي ثلاثة أخوات معرسين نخاف ما عادش عندي شكون نحكي معاه ما عادش نفدلك يفهموني غلط. كي يقولوا فيها نحكي معاهم يفهموني غلط ما ديما معناتها تسمى ريسك. ما فهمتش معناتها علاش كنت قبل ما صدقني ما نرقد ونحط راسي على المخدة إلا كي يقولوا فيها نحكي كل شيء لأمي توت لا جورني شنو اللي صار معايا هو ما لقيت حتى إنسان حتى إنسان.
1: معناتها ممكن الوحدة هي اللي خليتك تحس بالخوف هذا؟
0: أيه.
1: وشنو يدور في بالك؟ شنو التساؤلات اللي تطرحهم بينك وبين روحك؟ شنو أهم حاجة تجي لبالك وديما تحب تلقى لها إجابة وديما يتعاود سؤال هذا في بالك؟
0: نحب ونيس نحب ترجع أمي نحكي معاها كما كنت نحكي معاها قبل طوالي تقول لك حتى الضحكة كلها تحكى يفهموني غلط نسأل أخوة
1: وسكو تتعيش اللحظة ذيك بعديك تروح للدار تقعد تعاود تخمم فيها وتتسائل تقول شبيهم فهموني بالغالط وعليش
0: مع نسا رجل قولوا فيها نتكلم مع المرأة وقول عليش أنا هكا
1: وقديش تقعد تحكي مع روحك هكا؟
0: والله يكوت لا جورني نبدأ نخدم في البوتس متاعي يقول نبدأ نخدم ومخي شارد وين
1: معناتها انت
0: يترم... ما عنديش خط.
1: معناتها انت كي تكمل نهارك نهارك ما يوفيش يتواصل في التخميم والتفكير في النهار هذا كيفاش تعدى وعلي صارت الحاجة هذه هكا وعليش الحاجة هذه ما صارتش هكا
0: اي
1: وقديش لها
0: طويلة قلت لك بقاسك بها
1: 17 سنة
0: ملي توفيت امي
1: لا 17 سنة وانت في الوضعية هذه متاع التساؤلات
0: متاع الوضعية هذه طبيك عندي 6 سنين ملي رجعت لتونس كيقولوا فيها كنت ماخذة مصري وكيقولوا فيها ونفس الكا كنت ماخذة 12 سنة في مصر وكليكا نفس الكا ديما نقدر روحي وحدي وفهمت كنت طلقت وروحت
1: اوكي دونك معناتها فما دي فاكتور اللي هنا يدخلوا ان كونسيديراسيون فما حاجات مهمين برشا هو خوف ساعه خنسلم عليها برشا ميرسي بوكو مدام فوزي وقعد معنا نسمعنا خاطر تليفونك مهم برشا هو خوف يترجم عديد تساؤلات وهما عديد تساؤلات يترجموا خوف
2: كما قلنا قبيله سي تان سيكل دونك فما انغواس اللي تطرح على تساؤلات تعطي دي بونسي والبونسي هذيك بجد تعطي دي انغواس اخرى دونك هذه تغذي هذه احنا في ايتام تاع انكسو ديبريسيف مالا سان سيندروم انكسو ديبريسيف بين فما ديبريسيون وفما لونكسيتي التفريط في الافكار لهنا فيكسي على البيسي عدوي دونك ومبني على فيد ان فيد ميلانكوليك على بيرت دوبجي دونك سي اون انكسيتي اناكليتيك اللي هي مبنيه على الفقدان لهنا اللي تحكي فيه مازال في بروسيس نتاع حيدات مازال تتسائل فيه علاش وكيفاش وكان نوعا ما فما مقاومه او رفض للفقدين اللي صار
1: جاي قلت ماذا بك نرجع امي باش نحكي لها
2: بالضبط لانه السوتشان اللي انها حسب ما تحكي بين كان فما فيغور سيكوريزونت مع امها دونك فما ان ليان سيكور الفقدين هذاك خليها تعيش في ايتام تاع انسيكوريتي فما ان فيد والفيد لهنا قاعد يتعاش بطريقه فرستخانت دونك نحكيه على انتوليرانس على فرستراسيون لهنا نوليو نخمموا برشا وكانه التخمين برشا va créer un bruit psychique حس نفسي pour combler le vide pour combler le silence donc c'est une forme défensive خمم pour ne pas ressentir
1: اما هي زيد في كلمه تقول لك سي فري قاعد نخمم برشا اما هذا منجر على وحده دونك ديجا عندها ان اليمون دو ريبونس على
2: سيلوليت دوما معناها لهنا قاعد نخمم par peur d'abandon L'angoisse, maroufa, c'est bien, mané. C'est l'angoisse d'abandon, c'est l'angoisse de rejet.
1: Et non, l'humain fait ma chine, fait ma chine, moi, mais plutôt, femme, t'as, bah, t'as, كل ما الانسان يكون angoissé, ou كل ما يبدا فما des angoisses في الحياة, كل ما يترجم, يهزنا التساؤلات.
2: Donc, conclusion simple. Le moteur, متاع, l'overthinking, معناه, الفرط في التفكير, هو المخاوف. وكل واحد الخوف متاعه شنو. ومن أهم المخاوف, يعني

0: بلا فما لا بور دو ليشيك جينيرالمون تلقاها في الخدمه تلقاهم بيرفورمون اكثر وبيرفيكسيونيست اكثر يخافوا لا يغلطوا دونك فما البور دو مال فير وفما لونغواس من الرفض من الخسار دونك هنا يقول لك انا خسرت عبد معناها كنت نوثق فيه نخاف لو ما نعاودش نبني نفس الكاليتي نتاع العلاقه مع عبيد جدد
1: سيسكي نبوس وقت اللي نتعرفوا على عبيد جدد
0: وتقعد كومباري
1: صحيت
0: تقعد كومباري
1: اسكو زعما باش يعمل لي كيما اللي عمل قبله زعما اسكو هذا بيه ولا هذا خايب
0: ولحنا لهنا في المارشونداج والمارشونداج هو المساومه هي مرحله من المراحل نتاع الحداد قبل الاكسبتاسيون لو فيت انك تساوم وتبيع وتشري مع روحك كيما نقولوا الكل دونك هذاك ديجا سي اون ايتاب ايفولوي دو دوي تعتبر اللي هي حاجة قاعدة تهضر فك الفقدين هذيك.
1: أنا باش نحل شابيتر الروم شابيتر أكس صغرون ممكن التساؤلات هذوما الكل اللي يطرحهم الإنسان جراء ديزيفينمون تروماتيزون ولا ليه خاطر كل واحد فينا وشنو الديكليك اللي باش يصير باش تولي في المرحلة هذه متاع التخمام فما عبيد اللي لقات غفوج إذا كان نجم سامي برا هذه في الكول أو في أي نوع متاع إدمان اللي بشهر برين ما هم التخميم هذه الكل وموجودين يقولك أنا مثلا نمشي للحاجة ذيك باش ما عادش نخم يقولك خاطر أنا ذيك ترتاح لي مخي ورين ما هي ماش ترتاح له في مخه
0: لأنه يعني تلمون إذن يحس روحه دي بغدي بالأفكار والكل نوعا ما بش يصير أن كور سيركوي على خاطر إنغيف با أ ميتابوليزي أ سكوندريزي لفكت بروت اللي قاعد يحس فيه لأنه فما كونفرجنس وإمرجنس متاع برشا أحاسيس مخلوضة انتونسيتي معينه اللي ما لقاش كيفاش باش يكاناليزيها دونك باش يهرب وحتى كي باش يخمم ما لقاش طريقه باش يورغانيزي الافكار هذيك دونك اسهل كونديت باش خويا الكونديت ا ريسك اللي هي كونديت باغ ايفيتمون دونك باش نهرب انا باش ما نفكرش باش ما نحسش
1: اما ريمون تحارب
0: تاع ديفونس
1: اما تحارب في الهم بالهم اذا كان نجم نستعمل العباره هذي
0: وي خاطر هي حاجه مومونتاني باش تنسيك ولكن هي كي باش تبقى ان كريدي مخبي في وسطك اللي باش يصير ان غوتور دو غوفولي دونك باش ترجع اترافير لي ريف اترافير دوتر كومبورتمون اترافير لي ريتابيليتي تولي على صابك ولا اترافير لاغريسيفيتي ولا اترافير اون انستيزيا افكتيف اللي تحس روحك ماش نجم تحس فما ايموسمون فما تلبد في المشاعر راهو الحاجات اللي تبقى متخبيه ما تتبخرش اوكي تسلكها في لحظتها لقيت بونسمون مومونتاني الكول ولا اي حاجه اخرى تنسيك ولكن بعد ترجع دون دون اون فورم ماسكي دون اون فورم ترانسفورمي تخدويت اوترومون
1: وتنجم ترجع حتى بدوبل ولا بتريب الحده نتاعها والقوه نتاعها
0: تو ديبون سور لو كور سور لا بسيشي سور دوتر كوندويت انت والفيرسي اللي باش تبونشي عليه
1: سي فري وي هو معناتها للامانه خلينا نحل زاد شابيتر واحد اخر معناتها التليفون تاع مدام فوزيه يخلينا زاد نفهموا اهميه الناس اللي موجوده في حياتنا خاطر لو فيت انك تحس روحك وحدك او تحس روحك الناس ماهيش فهمتك او الناس ماهيش ريالمون فرد موجه انت وياه معناتها زاد نجم تقلق على الاخر
0: هي حاله من الاغتراب النفسي قاعده تعيش فيه يعني كان ديبوندونت نوعا ما فما نوعيه نتاع ديبوندونس دون لو ليان افيك سا مامون دونك كونت لا بيردو سا مامون فوالا تحس روحها وحدها واسكو باش نلقى عبد يشبه لك البروفيل هذاك والا لا سي لا وين تحس روحها ديما فما اشيك يعني فما موديل معين حطيته في مخ
1: اللي هو ممكن ما عادش باش تلقاه
0: ما يتوجدش دونك الفو افوار ان كومبرومي ان دوزاج
1: ساعات زاد به الانسان كي يقعد وحده مش سي تري امبورتون
0: اي اون فا سو ريكونستروير مع روحنا
1: حاشتنا باش ندم باش ندمروا باش نعاودوا نتبنوا
0: دونك ما نكونوش قاسيين مع روحنا معنيش اليوم مونجيلا تحكم فينا تقول لك لازمك تكون واقف على ساقيك دون دو جور ولا في شهر ولا شهرين خلي الوقت يخدم وقته هذا ديما الحال ديما نقوله
1: خلي الوقت ياخذ وقت اي فو دوني دو طون طون ان توكا مازلنا معاكم مازلنا حتى الستة تاع العشيه مازلتوا تنجموا تكلمونا على 71113000 71113000 ولا واتساب موزايك اف ام 23513000 شو التخميم اللي موجود في بالك علاش تخمم برشا اسكو الحاجه هذه مقلقتك في الحياه اليوميه نتاعك ولا لا اسكو تعتبر روحك التخميم قاعد معناتها نوعا ما يعذب فيك ولا لا كلمونا احكي لنا التجربه نتاعكم جسار بدي شوفك كل يوم بديش

0: ما بيناتنا
1: سيت غدا رجي انتم على موزايك اف ام. هذه ما بيناتنا هاي شبقى ناخذوا تليفون الاخريني نسكروا به ليميسيون نحكيوا على التفكير المفرط فاش قاعدين نخمو شو الحاجات اللي تجي على بالنا علاش قاعدين نخمو. ميرسي بوكو اللي كلمتونا وشكرا لكم اللي في كل مره تكونوا موجودين معنا ال 71113000 على واتساب موزايك اف ام 23513000 هجر 47 سي. مرحبا عشان
2: اخويا
1: مرحبا شحوالك
2: عاش خويا الحمد لله.
1: دلل عليك تنحي لي لو بارلور.
2: لا ما فماش لو بارلور
1: مالك
2: الراديو سكرت
1: باه مال في بلاصه مسكره هذيك علاش
2: فوالا
1: حل شويه الباب
2: خلي
1: شويه قادر يولي يكو يولي صوت محصور
2: عليك
1: هكا خير برشا. هاي شحوالك انت صحه لاباس امور
2: باهي الحمد لله والله تو بك كي خلطت على الميليسيون تاعك بالوقت معناها جيت التليفون وتكلمت تلمو جاي بريمو كيما توش بوكو الحقيقة هذيك اللي تكلمت.
1: احكي لي فيش مخك يخمم؟
2: مخي الحقيقة أنا كنت بون نخدم في سوسيتي بريفي الحقيقة الحمد لله شهرية باهية والكل سوف كو بلانين نصبح لي معناتها نخرج الصباح 7:30 نروح العشية بريسك تونس العشية وقتي جبت صغاري وليوا توا معناها عمر صغار أنا ودي في الروضة ولسه في المكتب 7 سنين اللي جبت.
1: اوكي
2: توا تخيل انت نزيدوا معناها ولدي يصلعوا ويروحوا للولد انا ولدي في الكار معناها في السخانه هذيا روحت 6 نتاع العشيه اللي قلقني اني انا ولدي تخماني كام اكثر معناها كيفاش انا ولدي معناها نزيدوا توا كيما يقولوا لي يمشي بحر ولي يمشي معناها مع ابوه وامه معناها وهو مصبح لي معناها كونسي ما صلعش
1: انت ماما سيليباتير مدام
2: لا لا معايا الوالد موجود كيف نخدموا زوج معناها مصبح لي معناتها زوج في سوسيتي بريفي والكل وعندي كريدي بونكير نتاع الدا وكان دونك انجاجي التخمين يزيد ولا بابين انا كي نشوف ولادي معناتها نكلموا في تليفوني ولا يبكي يقول لي ماما اجي روح بيا ومعناتها نديري كلها اصحابي كلها معناتها ما جاوش وانا برك جيت وما بين خدمتي اللي انا براتيكمون عمري كامل اكثر من 16 سنه فيها والكل وما بين مونجاجمون تاعي اللي هي الكريدي بونكير هذا هو التخمين
1: معناتها انت ملي تحل عينيك للي ترقد وانت عندك ليزاكس هذوما ثلاثه يدوروا في بالك وفي مخك
2: كيفاش نوفق معناها فهمت كيف باش تبطل خدمتك وعندك ليزونجاجمون ابار لونجاجمون هذا هما عندهم بتعرف انت توا معناها القرايه والكل ولونتينمون والكارد والليتود وانت سويت وكان زاد باش تبطل وتقعد معاهم الانجاجمون ميك اون باغالي سيرتو اللي هما مازالوا صغار معناها تصور مازالوا في المكتب مازال قدامهم العمر ومازال المصاريف هذا هو مصباح اللي صدقني ولا نحول مره نكون مبطل هاي فوت عليه وعلى ربي ما يديهم وبعد قلت يا اخي انا نسير خلينا نصبر شويه تريك كان كلامهم بالتليفون سيرتو يبدا في الجارد ونكلمه يبدا يبكي حاسين نعرف التليفون ونبكي معاه
1: تحس بالذنب وكانك نوعا ما خليت عليه ومونتر جيمي
2: اكيد اكيد
1: اي هو ذا كان يترجم حاجه يترجم اللي انت ونبن ماما ساعه قبل كل شيء وكيف كيف ما بارش امهات قاعدين يضحيوا في الكوتيديان نتاعهم في اليومي نتاعهم باش ينجموا ما يخليو صغارهم ناقصين حتى شيء ومن نجم نقول لك كان يعطيك الف صحه وان شاء الله ربي يعطيك القوه محليك مدام ومش سهل في الوقت الحالي سورتو علاش حبيت نقفل هذايا بالتليفون هذايا خاطر être une maman c'est une mission صحيت فهمتني معناتها شفت في اللي تحكي فيه الكل تخميمها الكل
3: سنتري على
1: صغارها على كيفاش نجم غدوة تبني لهم مخيرة ما في هذا الكل هذولي ما عنديش اللحظة باش تخمم في روح
3: بالضبط هذا لو بوان سايون حكيت على كل شيء غير انها تحكي على روح اسكو نجمو نعطيو العبد اللي نحبوها كان احنا ما نعطيوش لرواحنا ولا لا اسكو نجمو نكونو ديسبونيبل بسيشيكمون لصغارنا ولا لعائلتنا اذا كان احنا ما لقيناش حتى مامون صغير لرواحنا ما كناش في ديسبونيبل مع رواحنا ولا لا يعني دونك نحكيو على ايبويزمون بارونتال بيرن اوت بارونتال
1: اوكي
3: سي لو سيندروم دو بيرن اوت بارونتال الارهاق الوالدي كيما فما البرنا بروفيسيونيل المهني نلقاو زيد البارونتال دونك وين انه فما برشا ريسبونسابيلتي وين انه الانسان نعرف با ترونشي بينيتو دونك لهنا يحس روحه في امبويسونس ولكن الامبويسونس هذايا باش تزيد تحسو بالكولبابيلتي تحسو اللي هو ماهوش خالط بالانسوفيزونس وبوكل تبقى هكاك دونك سي ان ايشيك دو سامبوليزاسيون
1: والله قصا هيك في بالك اللي تسال وتقول له اش عامل يقول لك والله مانيش خالط والله قسما بالله
3: قاعدين نتصارعوا مع الوقت قاعدين نتصارعوا مع الوقت والوقت احنا بنيناه معناه احنا بنهمر واحنا الوقت.
1: هو في الوقت في الوقت الحالي معناتها الانسان ساعات بينه وبين روحه تاخذوا الحياة تاخذوا مشاغل الحياة وغيره درشني، وكيف ما قلت كي عندي كريدي السنة فيه وعندي درشني وكسوسي دو بيرفورمانس في الخدمة
3: ستريس كرونيك
1: كرونيك
3: في
1: الخدمة يلزمني نعطي الماكسيموم من روحي، في عائلتي يلزم نعطي الماكسيموم من روحي، مع زوجي ومع زوجتي يلزمني نعطي الماكسيموم من روحي.
3: وكان فما برشا بيرسوناليتي، كل بيرسوناليتي عندها دور معين وعندها انرجي معين وعندها تاش معين.
1: صحيح. لكن السؤال المحوري اللي هنا باش يجي فترة زمنية وقت معين باش تقول سيي ما عادش نجم باش تجي المرحلة ذي.
3: هذا هو ليبوزمون انو تو ساغيت.
1: وي والله والله مخي مخي خمم في في, في برشا حاجات معناتها. والله نحكي لك في الساعات راني نبدا نخدم ونبدا نحكي مع اللي قدامي وميم تو مخي يبدا يخمم في حاجات اخرين. راني معناتها فما حاجات نطرحهم في حياتي. اسكو هنا في الثنيه صحيحه؟ اسكو هنا في البلاصه الصحيحه؟ اسكو انا هو الانسان اللي انا نحب نكون ولا لا؟ اسكو اللي دايرين بيا ذوك ما هما اللي حاجتي بيهم في حياتي ولا لا؟ اسكو قاعد نقوم باللي لازمني نقوم به مع غيري ولا لا؟ فهمت تساؤلات نطرحهم
3: بين. ولكن هذا سون ريجيديتي دو بونسي اللي ساعات تمنعنا من السبونتانيتي.
1: صحيح. حتى لين ساعات ساعات فما دي بارير نحطهم لروحي او فما حواجز نحطهم لروحي اللي ساعات ما نجمش كون على طبيعتي على 100%. مش معناتها انا قاعد نتصنع في شخصيه، ليه سي با سا، قاعد نافق ليه سي با سا. اما انا وليت من الناس اللي نقرا حساب كل كلمه كل جمله كل
3: لانه نحمي روحنا باش ما نتوجعوش.
1: صحيح.
3: احنا علاش نونتيسيبيو في السيناريو؟ خاطر تغدرنا من احداث معينه.
1: صحيح.
3: دونك المخ باش يحمي روحه يقول لك ايه تقعد نتخيل دي سيناريو كاتاستروفي باش كاين صار تاك ديجا تهيئت لي حتى فانتازماتيكمون. فهم دونك بار بور دو سوفرير ولا دو بيرتر نولي انا جونتيسيب فاك لونكسيتي. سي سا لوبجيكتيف نتاع لونكسيتي. ولكن ساعات لازم نسمع روحي باش ننسحب شويه.
1: هي ذي راني عشت ذي راني عشت بها سنوات وسنوات بوريتر سانسير وبوريتر نيت. خاطر انا واحد من الناس اللي نحب يكون عندي الكنترول على برشا حاجات. حتى بعد اللي اكتشفت اللي فما حاجات ما عنديش عليهم انا الكنترول، وفما حاجات ما فماش علاش يزم نمارس عليه الكنترول هذيك، وفما حاجات ما تنجمش من أصله تكنتروليهم أو تتحكم فيهم. حتى لين فما حالات قصوى تصير في حياتك اللي هما يخليوك بينك وبين روحك تقول هاي يا فلان سبيتا سبيتا واحدة واحدة سايب روحك بأتم عن الكلمة. حتى لين خلط لك اللي شي بريز تا اللي بيش يصير بيش يصير.
3: وتحسها سهلة توا بالنسبة ليك لاشي بريز؟
1: ما فمي سهلة ولا صعيبة ما
3: مرات حتك فوق الممان ساعات ترجع
1: ساعات فما لحظات صحيح فما لحظات اللي ليه اللي ماذا بيك يكون عندك فيها الكنترول، وفما لحظات اللي تقول ليه خلي
3: فما الكنترول غياليست اللي هو صحيح. بالعكس يحمينا من الفندرمان بسيشي. يخليك بالعكس كنتي ما تخططش تو بلانيفي با تو بو با ريوسير. لكن دونك الفو دوزي
1: فما حاجات اللي يلزم صحيح فما حاجات اللي يلزم نحط فيهم المية بالمية ويلز
3: باش نديك شكل كل بابيليتي نتاع بريتخ ما حاولتش.
1: صحيح. نقول اي هاني جربتها هاني عطيتها الماكسيموم
3: باش حتى كان صارت حاجه.
1: صحيح. كل جيت ما جيتش ما جيتش وليت نقول هكاك معناتها هاني انا عطيت من روحي من وقتي من جهدي من طاقتي. وليت بعديك نمن بحاجه نقول اي حاجه يلزمها تصير او باش تصير راهو ربي مكتبها بالخايب نتاعها وبالبيه نتاعها.
3: وفما حاجات الريبونس مش تو باش يجي.
1: صحيح.
3: وساعات سبوزي نعرفهم تو.
1: صحيح. وساعات فما لحظات نقعد بيني وبين روحي نقول يا ربي علاش فما مستمع ومستمع نسيت قال علاش هك؟ وبالرسمي هذاك التساؤل اللي نطرح فيه بيني وبين روحي نقول يا ربي علاش هك؟ علاش؟ لكن من بعد ممكن الاجابه تاخذها من بعد.
3: احنا اكثر حاجه هلكتنا مع روحنا هي السقف نتاع ليزاتونت اللي عاملينه مع روحنا.
1: وممكن زيد اوني دون اون سوسيتي اللي تطلب منك الماكسيموم تاعك اكثر نجاح اكثر شيء اكثر. ليه؟ ليه معلم؟ عليه باش نسقط روحي انا باش نخلي المجتمع معناتها يغزل لي غزر بيه. ما تغزليش غزر بيه، نحب نغزل روحي انا غزر بيه. انا نغزل غزر معناتها يلزم انا نلبس اغلى ما فما باش الناس تعبرني.
3: انت الوحيد اللي تيمو على سرعات
1: يلزم ناخذ احسن كهربه باش الناس تعبرني. ليه با فورسيمون يلزم انا نوري روحي للماكسيموم باش الناس ليه ما حسيتش.
3: مالوغوزمون برشا عباد قاعده تعيش اترافيغ لو روغار دو لوتر.
1: شو
3: الشوفاليد اترافيغ لا فاليداسيون دو لوتر.
1: الخايب انك تلوج في الفاليداسيون في عينين غيرك.
3: ايه.
1: اما تلوش في فاليداسيون في
3: عينين. سي نارسيسيك دايوغ.
1: ليه لوج على الفاليداسيون في عينيك انت. فراح تروني بسيكولو كلينيسيان والله ان اكسلون سي جو سي سوجي سمارت سوجي ان اكسلون سوجي اكسلون اناليز. شكرا لكم مستمعينا اللي كلمتونا وحكيتونا التجربه نتاعكم. صالح ميرسي بوكو, صديقنا حسين ميرسي انفينيما, وائل شكرا ليك. موجز الاخبار مع امي مع لي سبور اكسبريس ريكاب سبور, نقابلو ان شاء الله نهار السبت الجاي في نفس الرونديفو. بون ويكاند.
0: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس. يا أهلا أهلا وسهلا بأصحابنا وحبيبنا, أيا وينكم؟ عدنا والعود أحمد معكم ميرا, ميرا الخطيرة. السبت والأحد ستة تاع الصباح نزل على الفلسة نسمع صباح الخير ويكند, ستة ساعات من ستة تاع الصباح حتى لعند لون معبين بالحب يا حب. وين على الأولى موزايك فام
4: على الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فام
5: بندريس عيش جو المونديال واربح كوارجين والبلاد اللي تحبها في كل حكة جبن خيوق الدريس تلقى الدرابوات. خذ البوم من العطار اجمع 24 درابو واربح كوارجينو مع بندريس عيش جو المونديال.
6: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Leves, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaic FM.
7: سيف السنة كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم بسامر أكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون, إيا جينيراتيف, ديفلوبمون جو فيديو, ديفلوبمون ويب, سايبر سيكوريتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في ثلاثة جمعات أكاهو. ما تفوتش أول سيسيون اللي تبدأ نهار 8 جوان. تلقونا في تونس, سوسة, نابل, قروان وأونليني زادة. الأكثر معلومات كلمونا على 39-143-900.
8: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب, يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
9: كاليبسو Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Carthage Traveling Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
10: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
11: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. الجمعية التونسية للقبالة وفن التوليد تدعو إلى فتح حوار وطني تشاركي يضم وزارة الصحة والمهنيين والخبراء القانونيين وممثلي المجتمع المدني بهدف مناقشة مستقبل الولادة المنزلية في تونس وإرساء إطار قانوني واضح ينظمها. والجمعية تشدد بمناسبة إحياء اليوم العالمي للولادة المنزلية على ضرورة وضع منظومة تشريعية وتنظيمية تحدد شروط الولادة المنزلية المرافقة ومعايير سلامة وآلية التنسيق مع الهيكل الصحية بما يضمن سلامة الأم والوليد ويأخذ بعين الاعتبار التحولات الاجتماعية والطلب المتزايد على هذا النمط من الرعاية, إضافة إلى ضرورة الاعتراف بالولادات المنزلية كواقع صحي واجتماعي يستوجب الدراسة والتأطير بدل التجاهل وتعزيز حق النساء في اختيار مكان الولادة ونمط الرعاية الملائم وفي إطار احترام المعايير العلمية وضمان السلامة. الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس ممثلة في قرية الأطفال أسواس المحرس تمضي على اتفاقية شراكة مع الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس، تهدف إلى معاضدة جهود الدولة في المجال الصحي وتعزيز الرعاية الصحية والوقائية للأطفال والشباب بقرى أسواس. والاتفاقية تشمل ثلاثة محاور رئيسية، منها المساهمة اللوجستية ودعم المؤسسات الصحية العمومية وتنظيم حملات تحسيسية مشتركة بمساهمة الطلبة سفراء أسواس من طلبة الاختصاص بهدف نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الوقاية، إضافة إلى إرساء إطار تعاوني وتشاركي بين الطرفين في المجال الصحي والاجتماعي بما يساهم في دعم الإحاطة الصحية الوقائية والعلاجية لفائدة الأطفال والشباب المتكفل بهم بقرية الأطفال أسواس وأبناء العائلات المنتفعة ببرنامج دعم الأسرة من الأهمال. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم، الدفاع المدني اللبناني يؤكد إجلاء 80 شخصا من لبنان وسوريا وبنغلاديش من جنوب البلاد إلى منطقة صيدا. شركة إير كندا تعلن عن تعليق رحلتها إلى كوبا إلى أجل غير مسمى في ظل الصعوبات التي تعاني منها الجزيرة منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تكثيف الضغوط عليها. نهاية المواد الإخبارية قدمته لكم أميم علي، الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا مزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع مكلوني في سبار إكسبريس. دمتم على اطلاع.
12: الأولى في تونس.
13: أحلى بونوس لحلى ناس مع لوخة جديدة، أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 109 ملي.
14: أريدو، طور عالمك.
15: سبور إكسبرس،
16: مرحبا بكم في سبور إكسبرس. هزيمة مخجلة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم في آخر مقابلة قبل المونديال، مقابلة ودية اليوم ضد بلجيكا، وهزيمة 5-0 أهداف المنتخب البلجيكي تسجلوا في الدقائق 28 53 65 86 87 مع ورقة حمراء لإسماعيل الغربي اللي خذ صفرة ثانية في الدقيقة 62 من المقابلة، لكن حمراء ما عندهاش تأثير على مشاركة إسماعيل الغربي في المقابلة الأولى في المونديال. اليوم شيء ما مشي في المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، واختيارات غريبة للناخب الوطني خاصة على الجهة اليمنى للدفاع. أكثر تفاصيل على المقابلة تلقاهم بعد لحظات مع فهمي في سامدي سبور. اليوم تم إعادة انتخاب كريم الهلالي لرئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد الفترة النيابية الجديدة من 2026 إلى 2030 بعد فوز قائمته في الانتخابات ب 87 صوت مقابل 35 صوت القائمة كمال إسنوسي. أهم المقابلات اليوم خارج تونس، نحكي عن مقابلات الودية قبل المونديال مع 7 غرباء بورتغال ضد الشيلي، 7:30 الولايات المتحدة الأمريكية ضد ألمانيا، 8 متاع الليل بنما ضد البوسنة والهرسك وسويسرا ضد أستراليا، 9 متاع الليل أنجلترا ضد نيوزيلندا، قطر ضد سلفادور، 10 متاع الليل جامايك ضد جنوب أفريقيا، 11 متاع الليل مباراة قمة ومقابلة تستحق المشاهدة مباراة البرازيل ضد مصر، أكثر منها تستحق المشاهدة أكثر منها مباراة قمة. كيف كيف نفس التوقيت فنزويلا تواجه تركيا، وماضي ساعة تعليل الأرجنتين ضد الهندوراس. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبانات، خليكم مع فهمي وكامل فريق سامدي سبور.
13: أحلى بونوس لحلى ناس مع لوخة جديدة، أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم دقيقة 109 ملي.
14: أريدو، طور عالمك.
17: موزايك FM، لا راديو 100% تيوب.

0: فاني برهومي.
1: مرحبا بكم على موزايكا في موعدكم السبت في ساندي ستور من توا حتى لل 8 ساعتين كاملين باش نرجعوا فيهم للمنتخب الوطني. شنو صار اليوم في بلجيكا؟ هزيمه 5 بلاش، هزيمه ثقيله، هزيمه خلفت برشا تعليق على مستوى الاداء الاختيارات. ايضا نحكيوا على هزيمه قبل مرحله مهمه وقبل المونديال باي معنويات. سيتنقل المنتخب الوطني التونسي الى المونديال. الحقيقه برشا ما يتقال في الماتش هذا، شل راجعين باكثر تفاصيل للماتش هذا. وهزيمه 5 بلاش للمنتخب الوطني التونسي. ايضا بعد شوية كيف تكون اخبار الميركاتو، استراتيجية النادي الافريقي في المرحلة القادمة، ايضا الترجي الفترة الاخيرة، نعرفوا عديد من اللاعبين القادمين، خروج من اللاعبية، ايضا موقف ادارة النادي من موضوع بيلو، كيف معوض بن حميدة في الترجي النادي التونسي، وعديد الاخبار الاخرى باش تكون حاضرة اليوم. رحب ضيفنا المدرب واللاعب السابق للترجي التونسي سامي العروسي. سامي مرحبا بك. مرحبا مرحبا رحبوا بالمدرب اللي مازال يتحصل على الكاف. نقول له الف مبروك اسامه سلمي.
2: مرحبا فهمي، مرحبا بالكوت سمير، مرحبا بسامي اللي
1: الكوت زاد ورا
2: سلمي. قبل ما كوتش انا سامي، لازمك تعرف انا صغير لعب ضد الترجي. السيد هذايا برمي الناس اللي زاتاكون اللي تفقدوا عنا سنوات نفركس عليهم. عندك هو، عندك قدور سيوتي، يعني سامي راو كان بوكو دو كاليتي ما شاء الله. وعندي سوفينير خايبه من نلعب في ستاد وفي الترجي، تروح في زبيتن مانيش باش نتذكر قداش الريزولتا، لكن ما شاء الله يعني
3: 4 بلاش
2: 4 بواحد مركز سامي تويتي بعد،
3: وانا مركز 4
2: انت مركز 4 انا فرحان اللي بحذايا الكوتش سمير وبحذايا الكوتش سامي بيان سور. وانا بدي وليت كوتش
1: باش نجيك باش نجيك باش نجيك. خرحب سمير السليمي. مرحبا سمير،
4: اهلا بك، تحيه ليك فهمي دخيان. مرحبا والناس اللي تتبع فينا. والسلامي حق اليوم جاب لنا حاجه مع مبروك.
2: والله جيت مزروب اما اشوف الكلكم مستدعيين وين تحبوا انتم، وانا كنت نحكي لك تو على الامتحان وعلى اللي جاب.
1: لا باش نسالوه على اللي صار. عدنان في الاخراج، وسيم في الاخراج الرقمي ديجيتال. تابعونا على الباج موزايكا فام سبور باي موزايك. مبروك ساعه الكاف. كيفاش
2: خويا سعيد؟ بارك لك ساعه. شوف اول حاجه الحقيقه حاب نشكر الناس الكل اللي اللي اللي اللي جاوا قراونا، المدربين الكبار الكل في تونس، فوزي بن زارتي، مير كانزاري، عده من ما نحبش نسمي باش ما ننساش، وبيان سور سي منذر الكبير، سي سمير، سي يعني عدة أسامي اللي الحقيقة يعني رو نحكيه على كفأة بديناها كما توا عم ناول. يعني شوف أي استاجات ورا
3: يعني
2: بعضه
3: حكيت سيسر
2: سيت موديول وحاجة مهمة جدا اللي كونه بعد ما كملنا استاج، يعني كعملنا الرينيو الإخرانية، وعندي دي فيديو إن شاء الله أنا بعثهم الموزايك ونخرجهم تشوف السوليداريتي اللي صارت. عملنا ساعة حفلة للشامو
1: شمزين ذوادي
2: على الصعود تحام نلف خبزة جاتو، واحتفلنا بيه والناس الكل تغني من جمعية الكل، يعني لزانسيان جوار ومدربين موجودين. أمبيانس كانت باهية برشا، والحقيقة سؤالات كانوا صعاب.
1: وانت كنت متألق؟
2: لا ما مش متألق، لكن كنت محضر مليح، كنت محضر مليح كيما الأولاد الكل، وكانت أمبيانس باهية. ميمسي أكشوف أنا كيفاش لحمي مسهود. نترناو 8 نتاع الصباح في بوفيشة. نحب نشكر ساعة ليجان نتاع بوفيشة اللي جاو ظهر لي جينيور، يعني خدموا معانا ويرحم والداهم وتعبوا معانا حتى هما اللي جانا ذوما، والناس الكل اللي شاركت في الكفآ الكل.
1: طيب باش تغادر البلاتويت باش تمشي للملاعب اسامة؟
2: ان شاء الله ان شاء الله بوركوا با. انا ماذا بيا وامنيتي، لكن برشا رزانة يلزم. والكوت سمير مره نحكيه وقال يلزمك تنسى ماريو لونسيان جوار، وذاك اللي قاعد انت ونخمم فيه. ان شاء الله نلقى انترينور بيان سور اللي باش يعاونني، ماذا بيا عام اثنين ثلاثة سنين ادجوان نتعلم نكتشف نشوف كيف كومون سا سباس في الفيستير، خاطر سنه ريان افوار بين جوار وبين مدرب ولا سورتو مساعد مدرب وي. ولذلك مازال بكري وان شاء الله
1: ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله للعقبه للبرو
2: ان شاء الله مازال بكري البرو ولا ما يزمك تولي تريني وحدك لا مازال بكري انا متواضع في هذوما وحاجه واحده نوعدكم من البريمير ايتاج للسيزيام ايتاج عندكم من عندي خويا من اللي تحبوا انتم انا تحب نعملوا عشاء كادو اللي تحبوا انتم
3: انا باش ننصح اسامه بثنيه هي في تونس راه ثم زوج ثنيات ثنيه الاولانيه ثم انك تعمل على روحك ثنيه ثانيه انك كما قلت تتعلم مثلا انا في كارييري ما حبيتش نبدا جوان حبيت نبدا بريمير انترونور واول عام بديت 2009 في بوسدريه معناتها بديت ديفيزيون 5 عمل 18 ماتش 16 فيكتوار و2 نيل وطلعت لكن الثنية غلطة ثنية انك تمشي للناسيونال قبل تمشيش للزيكيبة نقولوا احنا انفيريور وكما قلت خاطر احنا في تونس نتسماو فهمت نتسماو بالجروند كلوب وكيبة كبيرة وشديت كيبة كبيرة وشديت كيبة كبيرة واحنا في تونس صحيح تبدأ بالكاف متاعك وما نش في اسبانيا مثلا جوارديولا بتعطي ديريكت برشلونة مش مرينا حتى جمعية احنا راهو في تونس يحبوا عنده صحيح. كارير يحبوا عنده سي في ومام طون ثنيه صحيح انك تشد جوان
2: هذاك هو اللي ناوي انا قلت عامين ثلاثه مينيموم
3: هذيك هي
1: ان شاء الله كل التوفيق وسام وكل التوفيق اللي تخرجوا معك فرد دفعه هذا اللي
2: كان ان شاء الله ناس الكل راهو عده اسامي كبيره راهو نحكيوا على الدراجي يحيى شيخاوي برشا برشا برشا من لاعبيه بوعزيزي كيف كيف عده لاعبين ما شاء الله كان يعني تشوف الخدمة صدقني وتشوف الرينيون سورتو الجمعة هذه راهو كي نحكيو على الامتحان تيوريك البراتيك اوكي مستانسين ولاعبين كورة وكذا لكن تيوريك ورقة وستيلو صدقني يا فهمي تشوف الرينيون قبل تلمينا في الريسبسيون كنا راو اسماعلي وعدة لاعبين محمد الدندان تذكر
4: أي.
2: وماهر دندان وناس كل ورقة وستيلو زعما تجي سؤال هذا زعما هذا تشوف السوليداريتي والجو الحمد لله
1: الحمد لله على كل بعد شوية نحكيه على المنتخب الوطني والهزيمة اليوم خمسة بلاش في شيكا سانتي سبور كل نهار سبت من 6-8 تعليل فامي برهومي سمير كنت وقع سكور خمسة بلاش سنعرف على السكور
4: لا لا ما كنتش نتوقع صراحة النتيجة الثقيلة هذية واللي ما كنتش نتوقع كذلك المردود تاع اللاعبين وانا صراحة معناها مصدوم نوعا ما من رياكسيون تاع الأولاد من الماتش الكل من طريقة اللعب من اختيار اللاعبين من ردة الفعل فوق الميدان بصراحة لا موش هذا المنتخب اللي نعرفه سانسيرمون بكل معناها وضوح اللي شفناه اليوم أشبه إلى الفوضى منها إلى منتخب بعد 9 أيام عنده ماتش مهم ماتش الأول متاع كأس العالم اللي شفناه اليوم يخلينا نتسألوا برش اللي شفناه اليوم يخلينا نخافوا برش اللي شفناه اليوم أنا الخسارة والربح ما هوش هذية خطر طبعا بعد نحكي أكثر في الجزئيات ولكن ردة الفعل الرياكسيون بتاع الأولاد وقفة الأولاد فوق التيران الروح اللي ما شفناهاش ما شفنا براتيك ما شفنا حتى شيء داكوردو موازين القوى مختلفة بعيدة برشا على بعضها ولكن كمام كان يمكن أن نعديه ماتش خير برشا من هذا هذا بصفة عامة لكن بعد نرجع أكثر على الجزئيات والتفاصيل
1: تعليق من عندك سامي كيف شريت اليوم الهزيمة بالنسبة لك خمسة بليش كما يحكي سمير ولا هذا عادي معناه
3: ولاش نتي زعما زوز ثنيات نحكي فيهم زوز ولا كل مره نحكي في ثنيه معناتها خاطر ثنيات بعد على بعضهم برشا معناتها ثنيه الاولانيه نقول انا باش نكون ناتر معناتها تفرجت في ماتش دارجين لعب قلت باش ناكلوا خمسه معناتها
1: معناها ريت فهمت قلت راه هذا نتاع سكور
3: دارجين لعب نشوف الكيب في 18 متر دو ليني 15-10 متر من الليني تاع البريمي جوار في البيلانتي والجوار الثاني يكون بعد 18 بشوية محصورين غادي الان كونترا والليزوكازيون ظاهرين متاع قل غلطة ظاهرين متاع اي دريبل ظاهرين متاع تكون اوكازيون معناتها تكون اوكازيونات يعني ظاهرين ظاهر سكور باش يمشي واذا كان الكيبات هذيك يعني في النيفو هذاك ملعبي هذاك كما نقولك بكري وخذاو الدو زيرو ولا خذاو لان زيرو بكري راك باش تاكل سكور معناتها سي معناتها ماكش تهرب منه سكور.
1: هذه الفكره الاولى.
3: هذه الفكره الاولى. الفكره مع الفكره الاولى انه بصراحه ثم اخطاء. ثم اخطاء عند المدرب.
1: باش نجيو.
3: ثم اخطاء. تو نحكيو فيهم الاخطاء لكن واضحين مع مع انك تعمل شويه معناتها لان رابيل مع الماتش اللي فات باش تلقى اخطاء نتاع تفهم ثم اخطاء وقراب. الثنيه الثانيه نقول انا معناتها كونترونير نقول اللي هبط ليكيب بعيد برشا في الواقع راهو الدوزر يردروها ما ثماش ثم تبلبيزا يومكم نقول لك الجوار التونسي الجوار التونسي كي يعمل ماتش باهي ما تنجمش
1: تسيطر عليه
3: اذا كان باش يعمل لك ماتش باهي اليوم مع بلجيكا باش يعدي له 10 ايام الله اعلم كيفاش يعديهم له يمكن حتى في ستاج ما تنجمش تحكم فيهم يمكن هكا ديفولين تاع اللاعب التونسي يقراها يمكن هو يقراها تونسي يقراها يقول لك انا نعمل تجعيبه صغيره ونشوف شنو السكور يكون يكون بعيد شويه وشوك شوك للملاعبيه تو نتصور راس لوتا الطياره يطلع حتى الملاعب التونسي تو بعد الخساره
1: كبسه تقول انت باس
3: كبسه بيه كبيره باش يخدم يلقى يلقى يلقى ما ي... ما نقولوا احنا يا انترونير يلقى ما ي... ما ي... ما يسيطر يمكن الجروب مش يلقى ما يسيطر في الخساره في الخمسه بلاش راهو باش يطبسوا روسه من الناس الكل.
1: اسامه هل انت مع الناس اللي تفاجأت اليوم بالهزيمه الخماسيه؟ باه تنجم تخسر عادي ضد بلجيكا منتخب قوي اما تخسر بخمسه راهو سكور معناها يوجع برشا.
2: انا باش نقول كلمه مباراه رديئه اولا رديئه راهو كي نحكيو على على نيفو وشفنا الليست قبل ما تتعطى ونحكيو على لاعب يلعب يدرب في الديفيزيون 2 في الاوروب خير من يلعب تيتولير في البطوله التونسيه وهكا ما تحكيه هاي سيدي هام موجودين الناس اللي تلعب في اللو نيفو حسب المدرب نحكي حسب المدرب اللي مع الناس نحن لاعبين يلعبوا في اللو نيفو ابار واحد ولا زوز ومش في اللو نيفو اللو نيفو راو الغلات اللي صاروا اليوم الحقيقة متاع متاع مستوى شنو نقول لك يعني أقل من متوسط برشا وحاجة تخوف حاجة تخوف راو الأهداف اللي صاروا أبار لي زوكازيون اللي ضاعوا أحكي أبار لي زوكازيون راو يا دي ديتاي في لو نيفو كي تشوف الكاليتي دو باس متاع اللاعبين متاع متاع المنتخب البلجيكي وتشوف الكاليتي دو باس تاعنا نحن سنرينا فوار تشوف الفيفاسيتي تشوف لي دويل تشوف قداش من فرصه يدوروا في السيمتر نحكيوا على يدوروا في السيمتر الناس ولذلك التواضع باهي راهو مش كل شيء خاطر يلعب البرة ولا يلعب في كذا راهو سي بون يعني راهو خير من موجود في تونس هذه الاولى ثانيا الحقيقه خساره حشم وان شاء الله نحن ديما نحكيه بإن شاء الله وإن شاء الله ما تأثرش على اللاعبين أما جسوي سير اللي بيستأثر
1: أنت سمعنا تعليقكم هنا اسمه تعليق المدرب صبري اللموشي شنو علق على الهزيمة اليوم كيفاش فسرها وكيفاش تعامل مع هزيمة هذه قبل الأيامات من أول ماتش رسمي في المونديال
0: Les supporters qui sont venus nombreux je suis peiné نحشم c'est pas compliqué les Tunisiens qui se déplacent Il y a des Tunisiens qui ne sont pas de Belgique et qui sont venus pour voir leurs joueurs avant de partir. Ils n'ont pas imaginé, et moi le premier, que les choses allaient se passer comme ça. Il est clair qu'on ne peut pas se présenter sur le terrain et faire ce genre de performance qui a été lourde de conséquences. On n'était pas venu en Belgique pour se rassurer, mais on a fait un match. C'est le dernier avant la Coupe du Monde, et il est certain que ce match-là ne nous rassure pas. Il est certain que ce match-là montre une nette différence entre les deux équipes, une nette différence à tout niveau. À tout niveau, j'en prends l'entière responsabilité parce que c'est moi qui choisis le 11 de départ. Et il est évident que c'est une défaite qui fait mal, c'est une défaite qui ne tombe pas au bon moment avant de voyager pour Tunis, puis pour Mexique et d'entamer la semaine prochaine la Coupe du Monde. Mais il faudra mettre d'autres ingrédients pour jouer une Coupe du Monde. La Belgique a fait un match plutôt tranquille, mais avec des joueurs de qualité, si on les regarde et si on les laisse jouer, il est clair que ça fait mal. Déjà à 11, on n'y a pas réussi. À 10, c'était mission impossible.
1: هم قالوا صبري لا مش يحكي بلسان الناس اللي حاضرة خانوا بلاصتهم نحشم على اللي صار اليوم في الملعب. قال مستوى بعيد على بعضه بين المنتخبات, قال مباراة وأداء ما يتمنش, ما زلنا بعد هذا القصد متاعه, وقال نتحمل المسؤولية لأني اخترت التشكيلة. قال هزيمة موجعة جات في وقت خايب, 11 ضد 11 من نجم نشر وإحنا فيما بالك كنا نلعبوا نقصين. نبدأ سمير من الاختيار من التشكيلة, الناس كل تحكي على يد معروس على الاختيارات عطل عشوالي عامله المدرب بين بالكشف كونه شو غالت. شنو قراءتك للاختيارات والتشكيلة مقارنة بمنافس اسمه بلجيكا؟
4: أي باش نحكيه بصفة عامة ثم بعد ندخلوا أكثر في التفاصيل. وقت اللي شد صبري لموشي المنتخب الوطني التونسي لعب دو ماتش اميكو, لعب مع هايتي ولعب كندا. مع الكندا, وشفنا فكر مدرب في اللي دو ماتش هذوكم. الفكرة شنية؟ الفكرة انه جروب قريب البعض في منطقة من الملعب معينة, ما هيش قريبة برشا للحارس متاعنا, في منطقة عالية نوعا ما تلقى فيها تقريبا 7-8 حتى 9 ملاعبية في بلوك صغير يس, ثم الضغط في مناطق معينة, ثم المساحات والسرعة. هذا اللي شفناه في لي دو ماتش. ما شفناش مستوري تيتولير وما شفناش شوا تيتولير, والعب بناس بلوتو يكونوا رابيد. هذا تفكير الأولاني متاعه, ومشى هو في التوجه هذا باعتبار أنه يحضر في كأس العالم وأن المنافسين لجروب متاعنا أقوى منه, وبالتالي التفكير نعتبره تفكير منطقي. كي نجي نقارن توا لي دو ماتش هذوما السويد والواحد الأوتريش واليوم بلجيكا, تغيرت التفكير متاعه تغير. الماتش متاع الأوتريش يلعب بشوات اون بوانت وراها تقريبا الغربي ولا حنا بعض وبن سليمان بشي سكر. دونك في الماتش نتاع لوتريش خد كل شيء مربوط ببعض. في ماتش لوتريش عطيت قوة للمليوتيرا متاعك, لكن كي تفك الكرة ومش تلعب الترانزيسيون ماكش باش تلقى, ما تلقاش السرعة ما هيش موجودة لا في شوات ولا في بن سليمان ولا في حنا بعض من الغادي ولا اسماعيل الغربي. دونك فما بلوكاج في المستوى هذا اللي تفكيره كان مختلف في مارس. ثم اليوم يمشي في توجه آخر نعتبره غالط ياسر باعتبار قوة المنافس وخصائص المنافس. ربما التشكيلة ذي كان لعبنا معها مع الأوتريش ربما تنجح أكثر, لكن مع بلجيكا باعتبار الإمكانيات الفردية والجماعية متاع فريق المنتخب البلجيكي ما تنجمش تلعب بالطريقة هذيك وباللاعبين ذوك. ما تنجمش تلعب بالخليل العياري, ما تنجمش تلعب بالمستوري أمبات, ما تنجمش تلعب بأدن معروس على اليمين. هذه بصفة عام. ثم اختيار الشكل متاع الماتش, خصائص المنتخب البلجيكي معروفة, 5-6-7 سنوات الأخيرة منتخب البلجيكي يعتبر من أفضل المنتخبات العالمية. اللاعبين الإمكانيات الفردية متاعهم تفوق برشا منتخبات أخرى مش تونس. نحكيه على تروسارد في الأرسنال, ولا نحكيه على دوكو, ولا نحكيه على كيفين دي بروين, ولا نحكيه على تيليمانس, ولا نحكيه على غيره. هذوما لاعبية مستواهم عالي برشا, ودونك هذا الفريق اللي يلزمك ما تخليلوش المساحات,
2: ما تخليش ديفونسور ان كونتر ان مع اللاعبين هذو.
4: وهما حطونا في الوضعية بتاع الان كونتر ان. كي تحط ان كونتر في السيتي كي يلعبوا مع ضد دوكو, الانديه الانجليزيه الكل يحضروا تحضير خاص للدوكو, يحضروا له تحضير خاص ويبدلوا الخطه ويبدلوا الامور هذه الكل. انت جي تحط ادم معروس على دوكو اللي هو افضل من افضل مهاجمين العالم, باهي خصائص دوكو شنو؟ السرعه ولا خصائص عروس شنو؟ عدم السرعه. معناها لعب ضد المنطق, انت لعبت ضد المنطق. ادم عروس نجح في اللي دياغونال بطول القمة متاعه نحى 3 ورا 4 كور, لكن في الان كونتر ان ما نجحش بالكل قدام دوكو, وديما يوصل بصفة متأخرة. شنو هو اللي صار؟ اللي صار انه خليل العياري ولا يدافع, اللي احنا حشتنا به وين؟ حشتنا به في مناطق اخرى ملعب ولا يلعب في الدزويت متاعنا, ولينا زوز على دوكو وثلاثة على دوكو, وبالتالي اتحلت المساحة. ثم نقطة اخيرة باش نخلي الاولاد من نتفاعلوا مع بعضنا. بلجيكا لعب بدوكو لعب بالتروسارد على اليمين وعلى اليسار. في وقت اللي الكرة عندهم هذو مزوز يدخلوا الميليتيران يوليوا 5. وين الزوز يدخل في الميليتيران؟ وراء السخيري وراء حاج محمود. مع دي بروين يلعب في البقعة هذيك وليوا 3 ليبر في الانتروال مع ملعبية عالية الجودة. بالتالي انت لعبت بطريقه انتحاريه للاتيرو نتاعهم الاثنين يطلعوا والاثنين للقدام يعملوا هكا يدخلوا الملتيرا ولو تفوق عددي في الملتيرا مع المتريس تكنيك نتاعهم اللي في الكوره يتحكموا فيها كيما يحبوا ديما احنا الروتار وذاك علاش الدفاع نتاعنا تكشف والحارس نتاعنا تكشف ولو يلعبوا براحه وذاك علاش وسام اشقال في 18 المترو نتاعنا في 18 متر نتاعنا ولا يلعبوا في باساديس راهو في حصه انترينمون في حصه تدريبيه وذاك اللي ألمني انا واكثر من هذا المدرب ما يتدخلش باش يصلح اذا كانت اخترت عروس انت حر ارير دروا ملا نفاتيش قاعد يعمل ليش عيط له انت نفاتي هكا ولا لا اذا كان انت حطيت عروس ارير دروا هو عندك غرام انت ما عيطلوش كان يمكن يلعب البوست هذيك واخير في المركز هذاك من عروس عروس انت عروس ضريته اكثر من نفعته عروس اكسيال علاش تحط فيه في امتحان في ماتش صعيب مع واحد من افضل ملاعبيه العالم وتحطه اكثر من هذا في بوست ماهيش في البوست نتاعو اذا ومن بعد نمشيو على تداعيات الهزيمه هذه
1: بالضبط ناخذ رايك سامي نجيكا اسامه سامي بالنسبه لك انت شنو هو الغلط اللي عملها كمدرب اليوم عندنا ستاف كامل وعندنا محل اداء جديد ومعناه المفروض انك ما تعملش الاخطاء اللي كان يحكي عليها سمير
3: باش نحكي على الاخطاء الفنيه ونحكي على الاخطاء الاختياريه نتاع الملاعبيه اول حاجه في اللوجيكا نشوف اللوجيكا نقولوا ديما اخر ماتش نختاروا ليكيب انت نختاروا لي ميور جوير ليكيب باش نبدا بها الكوب دو موند باش نخلي حضر بها الماتش يعني الاختار الاختيارين وبرشا ملاعبيه تيتولير على البنك جاء حب يعمل نقول احنا دو ماتش حب يعمل ليكيليبر باللي دو زيكيب وحب يعمل نقول احنا هذا ماتش
1: تورنوفر يدور الملاعبيه
3: لازم تعمل دوز ماتش شويه كبار في جمعه نجم كنت اختار ماتش كبير ماتش صغير باش تنجم انت تعمل ليكيب اللي تستاهل تلعب مع بعضها وليكيب اللي باش تبدا تلعب مع بعضها ما تجيش تختار دو فالور معناتها دوز كيبات قويين في جمعة في آخر ستاج كليتشوك كليتشوك كليتشوك خاطر بلبست ليكيب عندك جوار تيتولير
2: ستة تغييرات
3: امبوسيبل باش تعمل ستة تغييرات في دو ماتش قبل تورنوا كوب دو موند هذه الغلطة الأولى هذه الاختيارية وش لعبتها معناتها دخلت بعضها خاطر ضريت برشا كما قال سمير ضريت برشا ملاعبيه بالاختيارات نتاعك وضريت جارديان ضريت ريال دروا دريت
2: العياري.
3: حتى العياري دريت ورجعته هو مش فكيك العياري
2: العياري بعيد, بعيد 40 متر على الكاري
3: مش حتى بعيد هو الأصل إنك بلجيكا كيف تلعب حتى معاه بلوك با تختار ليش العياري باش يفك معاه وباش يعاون دوزيام ريال
1: بلك شو خمم في الكونتر رابيد
3: حتى الكونتر بعيد ما هوش اللاعب اللي باش يجيز ديك الكرة العياري ما هوش نقول واحنا دي بروين ولا ما هوش بيل ولا عياري ستانجور كي يوصل للدزويت يعطيك البلوس كي يبدأ يلعب في الزون القريبة للكاج يعطيك البلوس أما هوش الفيزيك مو القوي اللي بش يهز الكورة ويطلع ولا بش يفك لك دونك هنا الاختيارات تاع الملعبية عملت بلبزة كبيرة نجيو الاختيارات الفنية الأخطاء الفنية على دو ماتش مش نحكي هنا الماتش الأولاني خسرت بونتو وانت تلعب بحديث هو يلعب عشر وعليش خسرت بوتو يا رب خاطر كنتي ما حبيتش تعمل ارسال مو قدام خليت لي كيب تلعب
1: بحكي الماتش للنمسا النمسا
3: دونك انت بيت تغلط وزيد اليوم بلجيكا يوقفلها ليكيب نتاعو يوقفلها اللي نتاع 18 هذه الغلطه الاولى راهي غلطه كبيره راك باش توقف مازلت فريشور فيزيك وحطيتها مع 18 راهو ترجع لل 18 يا اما رابح يا اما في الفريشير حسيت ليكيب نتاعك بدات تتيح وقتها تولي تسكر البلوك وقتها ولا نقول واحنا تسكر الجري ولا تسكر
1: المنافذ
3: ولا ترجع اما راك اخترت اذا كان اخترت انت باش تعمل البلوك با يعني انت اخترت 0-0 وما عندكش لي سوليسيون القدام وما عندكش ما حضرتش الملاعبيه اللي باش يعملوا الكونتر مع ولا تكرابيد وما عندكش لي مويان تاع الملاعبيه اللي هما نقول واحنا جيت بريود مورينيو بسهل لك شوي مورينيو بشي يكسر البرسا يعمل في البلوك با لكن يختار في الكونتر يختارها برونالدو يختارها ببيل ندوم يعملوا 70 مترو يعني انت كي عندك ما عندكش لي مويان كي باش تعمل بلوك با مع بلجيكا وما عندكش لي مويان نتاع الملاعبيه اللي يعملوا في سي سيرتو لي زيلي نتاعك
1: وعنده العاشوري وعنده العياري وعنده مستوري
3: ديجور مترو مستوري نقول المستوري في قاعد القدام لي دو زيلي ولي دو ريليور ما يعملوكش 70 متر وفي ساعة اخترت البلوك با في دقيقة الأولى دونك راك مد رجل لاني ولا نشوفه لزاكازون دو بيتو
1: أنا كاستينغ غلط بالنسبة للمدرب أسامة
2: شوف تكمل الكلام سامي كيش بدا الريال عطا دو زيكزامبل نتاع دي جوور رابيد مي الجوور كلي في الريال كي تحب تلعب البلوك با وتعمل لي ترانزيسيون كان توني كروس كي يعطيك باس تاع 40 متر يعني نجم يلقى لك سوليسيون في باس واحد. انت تو في الغربي حاج محمود وسخيري فيهم شي واحد عنده كاليتين تاع دياغونال ولا تاع باس لون ما فهمش هذه الاولى. ثانيا كي تشوف العياري انت العياري راه نحكيو يلعب في 30 متر الاخرى يعني بعيد على الكاج ادفيرس لان احنا راه وصلنا يمكن 20 25 30 مينوت ما شفناش الجارد.

0: عروس
1: عروس عليك العروسي
0: عروس وعروس وطالبي ورقيق وبن حميدة راو نحكيو على على ليني تاع أربعة بريسكا في 30 متر بيناتهم بين لارير لارير دروار لارير غوش وزيد يهبط مع عاشوري ويهبط مع عياري ولجان غربي شوف أتليتيك ما منجمش مع النيفو هذاك والكرة راو شوف أصعب حاجة في كرة القدم كي تبدأ تجري وراء الكرة ديجا ليفور اللي تعمل وبعد وشفنا نحن الورقة الحمراء علاش خاطر كي تعمل برشا ايفور فهمي وتجري راه تولي تخلط روتار وكي تخلط روتار تعمل الفوت الاولى الثانيه الثالثه تلقى روحك
1: بالضبط
0: خذيت ورقه حمراء ولذلك شوف انا حسب رايي شوا غلط سواء في اللاعبين سواء في الشوا نتاع البلوك كنت نجم كما قال قبيله الكوت سمير طلع البلوك شويه على الاقل على الاقل تنجم من بعد حتى في في ربع فرصه تنجم تلقى روحك باش تعطي باس تلقى روحك في 18 ادفيرس مي كي تبدا انت في بلوك يعني بريسك ادي متر من 18 متر نتاعك راك باش تقبل راك اوكي درج درجين لكن بعد باش تقبل رانا وصلنا شفنا المنتخب التونسي عندنا سنوات الله ما شفناش ديزين دو في 6 متر راه نحكيو دو تاتات البلجيكا اما موفي شوا نورمالمون يبلاسي حبي تريبل شفنا دي بروين فسخ شماخي وبعد عطاه روتري يعني ولينا نحكيو على منتخب يدور في 18 متر ولذلك وانا حاجه ما نحبهاش تصير في الجمعيات وحكينا فيها لهنا في المزيك وتو لا تصير في المنتخب يخرج لي انا ناخب وقت انا يقول لي انا غلطت هي من بعد
1: لازم يقول به اعتراف من
0: اعتراف انا
1: باش يعمل
0: انا علاش تغلط انت علاش ما تقراش ما تحطش انت بلان ا بلان بي بلان سي علاش شوف انا فما حاجه واحده عجبتني اللي هي خايبه برشا اما عجبتني
1: شنو حاجه خايبه عجبتني
0: باش نقول لك عجبتني وهي خايبه اللي هو دوزيام تاع حتى يديه وراه فهم اللي معاش البو ريان فيغ
2: اي معاش نجم
0: هذه ديتاي على الاقل فهمت اللي سيد يعني صبري لموشي عرف اللي ما ينجم معاش ينجم يعمل حد شيء واللي هي خايبه فهمت ولذلك علاش نقول لك انا راه شوف يا دي شوا ما عندكش عليه الساعه باش تعمل تورنوفر وسته لاعبين يعني اخر مباراه وماشي كاس عالم راه مورال راه كره القدم مورال يعني كنت نجم انت تهبط ليكيب تيب وتعمل بريستاسيون باهية وموان تنجم تبني عليها اما هكا يعني بالبريستاسيون اللي شفناها اليوم رانا نعيشوا في تونس وراه في الميتان انا مثلا حليت الانترنت كما الناس الكل يعني تسمع التعليق حتى نتاع الجمهور التونسي يعني حاجات اللي يقول لك مش هذه مش هذه اللي كيب ناسيونال اللي نعرفوها نحن متسمي علينا شنو كوتش متسمي علينا الايطاليان نعرفوا ندافعوا تكتيكمون قويين كذا كذا ما يدينا حتى شيء اليوم مالوغوزمون
1: تفضل سمير
2: ملاحظه باش نتجاوب مع الاولاد احنا قبل الماتش واضحه الامور انه المنتخب البلجيكي اقوى منا برشا وباش يسيطر علينا دونك واضح انه هما خير منا في المتغيز وفي كل شيء خير منا كورجيه معناها منتخب احسن من دونك احنا باللوجيك باش ندافعوا لكن باش نلعبوا الكونتر هذه باش باش نقلقوهم نحن خاطر الدفاع نتاعهم راهو دفاع ثقيل
0: صحيح
2: وعنده اغلاط
0: صحيح
2: في كره ولا اثنين كنا نجمو نقلقوهم دونك في قراءه اللعب في البلون تاع التحضير للماتش يلزم صبري لموشي يعرف انه يلزمه يعمل الكونتر ويقلقهم باش بالعياري وبالعاشوري متفاهمين متفاهمين باه كي يرجع العياري على 18 متاعنا ويرجع العاشوري على 18 متاعنا باش يدافع
0: هذا اللي حكينا
2: فيه مازلناش نجمو نعملو الترانزيسيون ونقلقوهم
0: لا
2: سي مع المتريز نتاعهم مع الفنيات نتاعهم مع السرعه نتاعهم خنقونا وحطونا سامحني في الكلمه في تركينا طريقه الدفاع نتاعنا يلزمها تتبدل كيفاش انا يا عياري ترجع حدك لل 18 حدك للمليوتيرا وتقف غاديكا شكون باش يعاون ادم عروس مريانا عندي دو بيفو واحد يغطي على اليمين وواحد يغطي على اليسار حاج محمود والصخيري ريتوش انتوما حاج محمود والصخيري غطيو على لاتيرو علاش انا الوليد العياري نخلي فيه يدافع في 18 هيك نفكها شكون باش يلعب بالكونتر دونك هذه قراءات انا من المفروض حاج محمود والسخيري هما الزوز ملاعبية اللي قدام الديفونس متاعنا اللي هما يتلهاو بالريكوبيراسيون ويتلهاو خاصة بالتغطية كي تتفك الكرة ديريكتومون تمشي على الغربي ولا ديريكتومون تمشي على العاشوري ولا تمشي على العياري اللي يكونوا فغي ما همش تاعبين
0: وقراب للكاج
2: هذه نقطة أساسية مالوروزمون

0: مريناهاش، رينا فريق يدافع بطريقة غير منضبطة وغير منظمة، لأنه أنت تدافع بعشرة وتلقى المساحات، المنافس يلقلك المساحات في ظهرك، سيكو أنت غالط وتمركز متاعك غالط، وحتى الوقفة متاع الملاعبية في بعض الأحيان نشوف فيها، سمحني في الكلمة، فما حتى نظام وحتى انضباط.
1: فما هدف كوتش في السيمتر، في السيمتر اللي تعطى تريتري واللاعب وحده وتروا ديفانسور متاعنا نحن واقفين حتى مركاج،
2: حتى حد ما مشي لهم
1: يعني نورمالمون ما تصيرش في النيفو هذا.
3: باش نكمل شويه مع سمير، لكن باش نعطيوه حلول، باش نعطيوه حلول، لازم نعطيوه حلول زاد، مش خليه زاد المستمع اذا مش فاهم ولا يلزم يفهم شنو الفوتبول وكيفاش البلوك با وعلاش يتعمل البلوك با وعلاش الدفاع التالي. وهو الاصل انه تبدا تلعب مع ايكيب تكنيك، مع ايكيب تكنيك باش يعطوك سيتياسيون صعيبه، واذا كان خرجوا لك في اللعب، واذا كانت طلعت مثلا الفوق راه باش يخرجوا لك في الظهر، ولا باش يطلعوا لك وباش يلقاو لي سوليسيون، وباش باش يلقاو لي سباس كرياسيون تاع المساحه القدام سي ماركو لك. دونك شي اختاروا، واذا كان هما تكنيك زاد اكثر برشا باش يخلوا يجروك، واذا كان جروك باش داوم 20 دقيقه 25 دقيقه كما قلت في الفريشير فيزيك باش تلقى انت توصل روتار وباش يماركو لك. دونك هنا مع ليكيب تكنيك تصعب اللعبه، تصعب برشا يسيرتو مع جوارات دو كاليتي في لو نيفو، مثلا يبداو عندك كما نقولوا جمعيه كامله اللي دوزيلي قويين، دريبلور اتاكون قوي، باسور قوي كيما دي بروين، ناس قويين يعني يلقاو لي سيتياسيون يعني. دونك هنا يختاروا، ثم حلول ناس تختار، اما راك تختار بحلول كما قال سمير، لازم عندك زاد عندك سلاحك. السعوديه باش نذكرك شويه، السعوديه والارجنتين ثم فرق بين الارجنتين والسعوديه، الكوب دو موند الاخراني، لكن السعوديه ربحت الارجنتين. كيفاش عمل لونترونير نتاع السعوديه باش ينجم يوقف الارجنتين؟ اختار يلعب لورجو صحيح، يقول لك انا ما نخليش نعمل البلوك تاع 10 و 15 متر، لكن كيفاش نحط البلوك با برشا شمده بعيد على الكاج، دونك انا يلزمني نعمل البلوك باش نخلي الفريشور فيزيك ليكيب تاع 90 دقيقه وريح حتى في الاخر
1: ماركه نمرو 10
3: يعني قاعده السعوديه في الفريشور فيزيك. صحيح الارجنتين ضيعت 6 ولا 7 باللورجو وطاحت برشا في اللورجو وماركات بونت وقربت اللعب وقعدت انا لكن اختار انترونور بلوك قريب للكاج، يقول لك انا في السنتر نعمل البلوك نريسكي باللورجو ونلعب. هنا مختار حتى حل، تم حتى حل بلوك با
2: ويعمل
3: ويعمل
2: هذاك اللي
3: كان عادينا ميتون 0-0 ويمكنش تتصلح، لكن صحيح ما عندنا حتى سوليسيون في اللعبه وكلينا بونتو بكري ومشات الريزلتا وما لقيناش حتى حلول من بعد باش نلقاو حتى باش نقولوا احنا حتى كمش نحلوا اللعبه زين ناكلوا زين
1: حمرا حتى حل.
3: دونك خسرنا الماتش
0: 15 ثانيه فرصه
3: نحكيو
1: حتى كي نفكوا الكره ميم با 5 ثانيه تتفك
3: ما عندناش حلول.
2: اسامه صحيح اختيارات لموشي واخطا حتى في وسط المباراه التغييرات معناها ما تفهميش اليوم شنو اللوعه مع الملاعبيه زاد كمان معناها الملاعبيه عندهم الخبره، الملاعبيه اللي عندهم اللي يعرفوا في المنتخب قبل لموشي معناها اليوم هل يلام زاد على الملاعبيه مثلا ناخذوا لاكسيون تاع البونتو الاول بريس كوبي البونتو النمسا نفس الكوبي معناها كونتر الناس كل تتفرج واقفه ومن غاديك بدات
1: لا والهدف الاخر اللي معاه رقيق يعني طلع بلاش حتى ايفور طلع حتى في التسعين
2: نحكيو على البونتو الاول وسامه هو اللي حل معناه
1: هو البونتو جاي راه نحكيو على فرص سهله نحكي لك فرص سهله هما ظهر لي اللي تمركيو اصعب فهمت. ولذلك شوف انا حسب رايي اولا الساعه خلينا نبداو من الاول ما نكونوش متشائمين برشا لكن انا راني باش نقول اللي فهمته راهو كي حكينا على صبر اللموشي وحكينا على بلوز اوموا تعالي حتى في لي ديكلاراسيون وكذا واستبشرنا خير وقلنا راه يعني شاد الجروب وكذا مي اذا من الناس تفهم راه ما عندناش الجزائر ما عندناش النيفو اللي يلعبوا فيه لاعبين اساحيت ولا المغرب اولا نساء باش نبداو متواضعين مع رواحنا ثانيا الشوا اللي صار في عده لاعبين شفناهم حتى مباراه النمسا مثلا لوجان غربي لا بوكو تالون ميرا اي واحد يتك عليه يعني في ديويل ذا الفوارق بعيده هذه الاولى. ثانيا تزيد تفلسف انت ولا تزيد تعمل خيارات اللي ماهيش معقوله يعني تحط تاكسيال على اليمين مع افضل افضل الييف نورمالمون في العالم تو موجود عندك افضل عشرة في العالم اللي هو دي بروين عندك يعني فريق يعني راه كي شفت البنك نتاع بلجيكا يعني شوف شكون قاعد على البنك تفهم الجروب وتفهم رغم اللي بلجيكا راه قاعده تعاني المباريات الاخرى لعب 3-5-2 وقاعد يبدل خاطر ديفونس كما قال الكوتش عنده مشاكل
0: عنده مشاكل في الدفاع
1: انا حسب رايي تو سي المومون تواضع ساعة وكوميونيكاسيون بين الناس الكل بين زياد بين الكوتش وبين بين ستاف تكنيك سي ما فما ما عادش فما انا تو كيما حكيت قبيله كنت نقرا وتعلمت حاجه اللي ما فماش انا عندي الحل انا نقرر فما جروب علاش هذه ما مشيتش علاش هذه مشات وكل واحد تعطيه حق هذا يستاهل باش يلعب ليست صحيح تعطات فما ناس ظلمت سي با المومون باش نحكيو فيها تو التواضع وان شاء الله مع الناس اللي موجوده والناس اللي عندها الاكسبيريونس في المنتخب على الاقل تتهز المورال شويه وننساو حاجه اسمها بلوك با راهوها باش نقول لك يا فهمي الامتحان اللي عديناه على البلوك با كومبارازار يعني البلوك با يلزمك فريمون تكون عندك ديفونس قويه وكاليتي تكنيك في الوسط باش تنجم على الاقل الكونترول الاولاني تبدا انت سوبرسيون تنجم الدور وتعطي باس ومن بعد كيما ترانزيسيون بعد تلقى جوار رابيد القدام انت ما عندكش لي كاليتي هذوم على الاقل نبدلو في الشيما وناخذ الريسك وكاو نحن عندنا سنين الله ما مترشحناش دوزيام تور ماهيش او موا ما نخرجوش بالليماج اللي خرجنا بها المباراه هذه على الاقل
2: سمير مع الناس اللي تفائلت بالاداء نتاع مهيب شامخ ولونه اليوم 5 اهداف قبلهم براتيكمون ما يتحملش مسؤوليه مي رينا من الاختيار والشواء كونه ثم اتفاق كونه هو الحارس الاول نتاع المنتخب على الاقل نجم نقول انه مهيب شامخ مثلا من نقاط الضوء اللي على الاقل خرجنا بهم الماتش هذا مثلا ما عرفش انا شنو رايك انت
0: اولا الساعه حاجه به انه المدرب صرح ولا ستاف صرح انه حراسه المرمى مش تكون عند مهيب
2: صرح ولا
0: معناها واضح
2: عليه معناها استنتجنا
0: لكن واضح مهيب اللي مش يكون هو حسب معناها الجو نتاع الفريق والاخبار اللي جينا من الغادي كانه حارس رقم واحد على عكس دورات سابقه ما نعرفوش شكون الحارس رقم واحد وحارس العالم الكل معروف الحارس رقم واحد منتخبات الكل معروفين حارس رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة في المركز نتاع حراسه المرمى فبالتالي هي حاجه ايجابيه نعتبرها بقطع نظر كان دحمان ولا كان بن حسن ولا كان مهيب المهم انه يا ولدي هذا يرى الحارس انا مقتنع بالحارس هذا رقم واحد كسوا نوافقوه ولا ما نوافقوش
2: خياراته
0: لكن حارس المرمى مردوده مرتبط بمردود الفريق
1: طبعا
0: بمردود الفريق احنا في مارس لي دو ماتش اللي عملناهم في مارس مع الكندا والايتي حراس المرمى نتاعنا تألقوا لانه الدفاع كان افضل والمنتخب التونسي كان افضل
1: والكاليتي نتاع ليكيب ادفيرس اقل من بلجيك
0: الماتش هذايا هزها مهيب باعتبار انه اللخبطه اللي كنا نحكيوا عليها توا عنا ساعه غير بوح نحكيوا على قله النظام شكون باش يتحمل في الاخر بالكل هو حارس المرمى
1: من بعد فما ستاتيستيك كوتش فما ستاتيستيك انا كنا حيلك على 20 فرصه
0: هاني جاي كي بيان سور خاطر توا والله الحارس المرمى كلي 5 ونحى 10
1: صحيح
0: ونحى 10 ايش نعمل انت المنافس في 15 سكوند جابك فرصه
1: انا نعطيك رقم في ال 18 متر في 30 متر الاخرى نتاعنا نحن عملوا 800 في الدقيقة 87 852 ظهر لي باس في ال 18 متر نتاعنا نحن
0: في المنطقه الاخرى نتاعنا معناها وين تصعب معناها دونك حراسه المرمى راهو مرتبطه بمردود الفريق انا نقول والله الحارس هذاك عمل 10-20 كلين شيت عملها وحده
1: لا سامحني 500 واش باس ونحن 200 واش على التيران كامل ما هما راهو في 30 متر الاخر
0: الحارس المرمى يا ولادي افهم الحارس المرمى راهو مردوده مرتبط بالفريق عندك دفاع قوي الحارس المرمى يكون مريقل ما عندكش دفاع صبري بن حسن افضل حارس مرمى ولا من افضل حراس المرمى في البطوله التونسيه لكن ما عندوش دفاع قدامه ياكل بثلاثه وبالزوز ينحي 10 يقبل زوز وهو في المنتخب لأنه حارس ممتاز الحارس مرتبط بالفريق هذه النقطة أساسية النقطة الأخرى بربي كيف ما فما ساعات في الكوره فما راهو فما لوجيك فما ما تو اليوم لعب المستوري هكا ولا اون بوينت ونفس الكلام قلناه على العياري والعاشوري تو المستوري شنو تترجى منه انت فمستوري وشوات نفس تقريبا البروفيل هذاك ملاعبي باش تحط له الكوره ستاسيون مش تحط له كره في 18 تحط له كذا فماشي بيجيب لك كي يلعب هو ماتش كامل يدافع وبعيد على الكاج مع نتاع كورتوا بعيد عليه 60 متر يا اخي مستوري باش ينجم يلعب الكونتر شواتي نجم يلعب الكونتر
2: في بالو بشي بريسي معناها
0: بريسي في مناطق معينه لكن الملاعبي هذاك لازم تستغله انت عنده امكانيات ملاعبي قوي بدنيا وعنده امكانيات يضرب ريح بالراس كي تبعد وانت على المنطقه نتاعو هو انا جو بريفير وقت ما تلعبوش خير سواء هو ولا شوات تلعب بطريقه اخرى دونك في الاختيارات اللي قالوها الاولاد اختيارات اللاعبين فما ما يتقال في اختيارات الخطه فما ما يتقال تمركز اللاعبين اليوم صراحه فما عدد كبير من نقاط الاستفهام تمركز الصخيري تمركز حاج محمود تمركز الغربي كيفاش كيقف كي ناخذ الكره في الدفاع لشكون نتركزوا عليه باش نخرجوها كيفاش باش تخرج ولينا نلوحوا في الكره اللي نحشم سنه ولينا نلوحوا في الكره سبهله لا راه وين يجي وين يجي نلوحوا فيها الكره مش هكا رانا منتخب وطني نلعبوا ماشيين كاس العالم على الاقل نخرجوا بصوره مشرفه ما قلتلكش نربح بلجيكا لكن نخرجوا بصوره مشرفه اللي ديناه اليوم ينظر بالخطر علاش لانه فما هزيمه وفما هزيمه فما هزيمه وفما مردود وفما مردود تخسر مع بلجيكا حاجه عاديه ولكن تخسر بالطريقه ذيك وبالمردود ذيك السؤال هنا شنو تداعيات الهزيمه ذي على جو العام تاع المنتخب كيفاش مش تعامل صبري لموشي مع المنتخب ومعنويات اللاعبين كيفاش باش تحكي معهم شنو الدسكور مش يصير معنويات اللاعبين كيفاش معنويات مهيب الشامي خليني تستنى فيك حارس مرمى اول بعد الهزيمه نتاع اليوم معنوياتك مش تكون هذه كلها تداعيات نتاع هزيمه خلاتنا نخاف ونتسائل
2: مش نجيك سامي جوز بعض الارقام بالنسبه للمهيب الشامي خمسه تصديات بالنسبة لي في الماتش هذايا بنحكيه حتى على السكورينج بالنسبة للسوفا سكور أعطى الأدم عروس 7.2 ومهيب شامخ خذا 5.6 بالنسبة حتى لموقع آخر مثلا فلاش سكور كان أعطى أحسن سكور للأدم عروس اللي الناس كل معناها ممكن تنقيتا خذا أحسن سكور زاد 8 ومهيب شامخ خذا 5.8 بون بس تاع الستاتستيك نتاعهم اللي يخدموا عليها
1: بيان سور هذا كونترا
2: مانيش نحكي لك السكورينغ بالنسبه لهم كافضل معناها افضل والسكورينغ هذا معروف في سور دي باز ودي دوني تخدم عليهم
1: فما دي دوني فما دي دوني حسب رايي انا كي تجيك الكره ونعطيها صحيحه لسامي اما هو بجنبي سديفير بين انا نغلط في 5 باسات ومن بعد نعطي باس نتاع انتر ليليني خرج الكوت سمير راس راس
2: هاك باش تفهم انت شامخ قبل 5 اهداف وعمل برشا تصديات في الاخر سكور
1: وخير اي يعني فما
2: جوستمون نجيك سامي نعشك عندك اضافه سينو نسالك على البدنيه المنتخب يطرح سؤال بدنيا تحسنا مازلنا مانيش حاضرين فيزيكمون
3: لا لا شنو رتوها بدنيا يا اخي انت كي تجري بدنيا باش تطيح انت في الكوره راهو اما حاجه في الفوتبول يعني في لو نيفو في التحليل في المحللين الكبار في اللي يتفرجوا في الكوره اول حاجه يقول لك الكونسرفاسيون نتاعك قداش بعد ما تفك الكوره باش تصرف الكوره باش تعمل بها هذه هي معناتها اذا كان انت باش تقعد تجري تجري تجري اذا كان يقول لك انت تو مثلا تخسر في كوره ما شديتش الكوره دي سكوند 5 سكوند دونك انا في الوقت الاخر كله نش نعمل ما ينجم
1: تجري ورا الكوره
3: ورا الكوره يسيرتو مع ايكيب تكنيك دونك ولي انا الفوتبول تم سكون لابيل انترميتون في الانترمون في الانترميتون سا ديفير بين ديستانس بين 5 متر وبين 10 متر وبين 15 متر وبين 30 متر كي تجري 30 متر هو في الاصل انه لو طون دو ترافاي و لو طون دو ترافاي لو طون دو ريكوبيراسيون هو لو طون هو لو طون دو ترافاي يعني انا كي باش نجري 30 سكوند 30 متر يعني باش نعملهم في 7 ولا 8 سكوند لازم نتنفس لهم اكثر ولا 10 ولا 15 سكوند اذا كان ما نتنفس لهمش نخسر في ساعة الكرة دونك انا دخلت في الارهاق دخلت وليت ناخذ في البدن وليت ناخذ في البدن
2: في الريزيرف اللي عندي الريزيرف
3: نتاع البدن ودخلت انا في
1: وقتها تولي تغلط
3: صحيت خلينا نمشوا صحه بشوي بشوي ولينا وقتها ندخلوا حتى في الميس كولمار اش معناتها ميس كولمار يعني ميس كولمار غير اكسجين
2: اذا كان دخلت في التعب والفتيق
3: اذا كان ندخلوا ناخذوا في الاكسجين من الميس كولمار وما عادش تنفيسه وما عادش تقبل وانت تجري وراك تجري مع في النيفو هذايا راهم باش يجروك في ال 95% من من الفيتاس نتاعك من الفيتاس ماكسيمال نتاعك ما نقولوا 100% باش يجروك في باش تفك الكره في النيفو هذاك دون فيزيك ما راك مستيح معناتها وقت تطيح انت فيزيك ما الاصل انك هزيت ليكيب نتاعك ما عملتش ما عرفتش تتصرف بعد ما تفك الكره بالكره دونك تخسرها فيسا اخذت وقت من الراحه نتاعك اللي نورمالمون وقت الكره تبدا عندك تبدا نقول احنا مرتاح يبدو اصحابك يغيروك بيريو تلقى جوارات تتنفس
2: تلقى ما تنجمش تعمل سامحني سامي ضد منتخب كيما بلجيكا ما تنجمش تعمل الشيء هذا ما يخليكش تتنفس معاه
3: اسمعني
2: يفرض عليك الريتم نتاعهم
3: تم مره مورينو جاء مع الانتر جاء مع البرسا شعمل جاء عمل 10 ديالي قال يا اخويا انا نكمل الماتش نعمل انا نلعب بعشرة نجي كره نطيشها ما نمشي ليش قعدت في 18 متر
1: اما البرشلونه ضيعت برشا وقت
3: هي اما هو عمل سوليسيون هو خلاص سوليسيون نقول لك انا نقعد في 18 ما نجريش ما نمشيش لقدام نطيش الكره هو يجيني
2: التسكير فن راهي ميسر
3: عنده الكاليتي نتاع اللاعبيه اما هنا تونس احنا تو في تونس مع ايكيب تكنيك كيما هذيك مع انت ما عملتش الكونسيرفاسيون نتاعك ما عرفتش كيفاش تصرف بعد ما تاخذ الكره بعد ما تفك الكره دونك انت ارهقت الملاعبيه مع انه الايكيب نتاعك انا متاكد الايكيب هذه اللي هبطها ماهيش ايكيب نتاع فكك الجوالات اللي عندك والديفونس اللي عندك ما لعبوش مع بعض يعني رقيق وبن حميده و
2: ادم عروس
3: معروس وتحط لهم بيفو وتحط حط ايكيب مع
2: بيست جديد
3: عمرهم ما لعبوا مع بعضهم دونك هنا يمشي معك الحظ بشوفه ماتش صغير
4: حاجه بركة باش تفاعل مع الاولاد مش معناها انا ما عنديش الكوره راني مش نجري برشا نجم نعطيك الكوره والكوره ديما عندك خاطر انت اقوى مني تكنيكمون انت تتحكم فيها ما نجمش نمشي معك في النيفو هذاك لكن نجم نعطيك الكوره وما نجريش انا ياسر في حاله واحده فقط كي منظم
3: نظم ولا
4: كي نبدا منظم خذ البوزيسيون 80-85% مش مشكل لا حتى الكوره ناخوها ولا واحد
3: ولا واحد
4: مش مشكل
3: اما نبدا منظم
4: اما نبدا منظم
1: وقتاش
4: كي نبدا منظم كي نبدا منظم ما عادش نجري برشا
1: وقتاش نبدا
4: منظم كي نبدا منظم ما عادش نجري برشا دونك نولي مركز خاطر هو الارهاق شنو هو اللي تكلم عليه توا سامي الارهاق البدني يتولد عليه ارهاق ذهني الاختير هو الارهاق الذهني مش الارهاق البدني تعب فيزيكمون نجم نكبش وشد لكن كي نتعب بدنيا نولي حتى مونتالمون حتى ذهنيا
1: كل
4: نولي
1: نتمس
4: فنولي حركاتي بطيئه ونولي رده الفعل نتاعي متاخره
1: هذاك على جات الحمراء
4: وذاك اللي ريناه في الحمراء وريناه في الشوط الثاني خاصه ولات نتاعنا رده الفعل نتاعنا متاخره بسبب
1: كراسي وانا معاك راه في الكلمه دي اما ا كونديسيون لازم تكون ليكيب لعبة مع بعضها بالضبط. يعرفوا بعضهم يعرف فهمي وين ماشي مال. انا وين ناقف اما كده كل مره تبدل لي ما تنجمش تحكي يعني بالضبط. ما تنجمش يصير اللي قلته انت
2: تتخوف اسامه المشاركه في المونديال معناها تخاف لا يصير نفس السيناريو اللي صار ماتش بلجيكا نلعبوا السويد نلعبوا اليابان نلعبوا هولندا واحنا ماشيين خاسرين 5 ومورال في الصفر هل تنجم تكون مثلا الله لا يقدر مشاركه سيئه للمنتخب
1: تخوف بيان سور خوف بيان سور
2: شو لازم نعمل
1: انا قلت لك انا اهم حاجه توا لو كوتي مونتال دي ريونيون برشا برشا تواضع من الناخب الوطني برشا تواضع جودي بيان خاطر انا بون عندي عندنا يعني نخدموا في الميديا وعندنا ناس نعرفهم موجودين في المنتخب برشا تواضع مثالش زيد جزيري عنده بوكو ديكسبيريونس ينجم يعاون كيف كيف لي كادر ينجموا يعاونوا باش نقولوا ماتش اللي انا ضده تقولوا ماتش على الاقل فيقنا وكذا كان جادو زازيرو والله صح نجم يكون فيقنا اما الماتش هذا يوجع يوجع نحكي كاليتي تكنيك يوجع سكور يوجع حاجه تخوف لكن نتصور اللي ان شاء الله دي سي للاول مباراه على الاقل يصير بارشا ديرينيون وهو بيدو راجع نفسه للناخب الوطني وما نحبش امنيتي ما نحبش بعد كوب دي موند ولا بعد مباراه من 3 مباريات يخرج يقول والله انا ديسي وانا كذا وانا غلط خاطر راهو كي تقول لي انا غلط كما نحكيه في الجمعيات بالضبط تجيب مدرب يجيب لك 20 جوار ومن بعد تنحيه وتقعد تعاني في 20 جوار ولذلك انا امنيتي ما نسمعش ديكلاراسيون هذه في الكوب دي موند ان شاء الله
4: في المسابقات اللي فاتت كاس العالم روسيا
2: وقطر
4: وقطر
0: عملنا مباريات مهمة برشا وبها برشا في المباريات الودية الإعدادية قبل الكومبيتيسيون وحلمنا وقت
1: صحيح.
0: وتفائلنا وقت
2: وربع نهائي نحكيه
0: وإحنا نحكيه على ربع نهائي ونحكيه على باش نترشحه ونحكيه كذا وفي الأخر قينا قدام أمر واقع قينا الواقع قدامنا بوتيتر الهزيمة هذه هي توجع ولكن بوتيتر الهزيمة هذه تنجم خلينا كما قالوا الأولاد نتواضع نوعا ما ونعرفوا الحقيقة متاعنا ونعرفوا إمكانياتنا. النقطة الأخرى مهمة اللي على غالب هذاك هي القرعة طيحتنا في قرعة صعيبة ياسر مجموعة كاسحة ياسر بشهادة الناس توانسة وغير توانسة قالك مجموعة تونس مجموعة صعيبة وبالتالي هذه مجموعة صعيبة مش تخفف علينا نحن البريسيون انت أقوى مني خلينا نمشي نلعب الكرة. في التجربة علمتني أنه كل ما نمشي ونلعب الدفاع مكثف مبالغ فيه نخسره
1: عندك الكاليتي
0: أرجع لا لا ما
1: ما ترجع ليش الهولندا والتسعينات واللي جران جوار
0: لا لا ما قلتش أنا ما قلتش أنا باش نشد أنا السويد ولا جابون باش نسيطر عليها ما نجمش ماني ما عنديش إمكانية باش نجم نسيطر لكن لازم نوجعهم لازم نلعب الكونتر باش نوجعهم. اليوم ما وصلناش يرانا للسونتر ما عملناش حتى هجمة خطيرة
1: إلا كورة العاشوري
0: احنا هنا ماشيين بكاس العالم بربي ألعب الدفاع كما تحب انت لكن على الأقل أوجع
1: جلال القادري ضد فرنسا بلاعبين فانت كاريرا اللي فاهم تو موجود أدجوان في المنتخب وربحنا فرنسا ايش معنى
3: لكن ماتش موش
1: لا لا نحكي لك لا لا
3: تبريتو فرنسا يقول برشا اللامي
1: شو شو شو عينها مترشحة شو مترشحة نحكيو على فرنسا مترشحة مش مترشحة انصنفو نحكيو على كاليتي علاش خطر علاش قلت لك انا على المباراة هذيك وعلى جلال القادري خطر فما شوية تواضع
3: فاني كلمة برك
2: سامي نرجع بعد ساعة للثانية نحكيو على المنتخب وشكيو على نادي افريقي والترجي بعد شوية الاخبار رجعين بعد شوية
5: Plongez dans l'univers du glamour sur le tapis rouge du fil d'or by Nizar Chaghi. Célébrons la mode et l'élégance en une soirée féerique pleine de surprises. Rendez-vous le dimanche 7 juin au prestigieux Casino Gamart, salle Cléopâtre à 19h30. Ne manquez pas les performances exclusives de la star du show Melal Amara. De Paris, le talentueux chanteur-compositeur Khairuddin Sultani. La voix en or Emeni Harabi, pleine de rire avec l'humoriste Jacou et Dance Lab Studio. Pour plus d'infos, appelez le 20 37 96 06 Fil d'or by Nizar Chaghi avec la participation de Mouner Missy Beauty and Spa, White Pigeon, Kulsi Cosmetics, Bijouterie Fethen Ben Youssef, Golden Carthage Tunis, Melki Consulting et Mosaïque FM. Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
6: اهلا بكم في هذا الموعد الاخباري. هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتونس تشرف على ورشة عمل جمعت ممثلين عن المؤسسات الوطنية والمحلية في إطار البرنامج المشترك للتمكين الاقتصادي للمرأة الريفية بهدف تعزيز قدرات الفاعلين العموميين في مجال إدماج قضايا الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوع الأجر ضمن السياسات العمومية. ووفق المعطيات المتعلقة باقتصاد الرعاية في تونس أبرزت أن النساء ما زلنا يتحملن الجزء الأكبر من أعمال الرعاية والعمل المنزلي غير مدفوع الأجر إذ يفوق الوقت الذي يخصصنه لهذه الأنشطة بأكثر من 5 مرات الوقت الذي يخصصه الرجال. كما بيّنت المعطيات أن النساء المتزوجات يقضين في أعمال الرعاية ضعف الوقت الذي تقضيه النساء غير المتزوجات فيما يؤدي وجود طفل دون سن 3 إلى زيادة هذا العبء بنحو 6 ساعات أسبوعيا في المعدل. وفد دولي يزور تونس من 8 إلى 13 من جوان جاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. وهذه المهمة تعتبر انطلاقة للأنشطة الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتثمين التراث ودعم التنمية السياحية المستدامة في المناطق الشريكة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. ويشارك في هذه الزيارة ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديميون وفنانون ومهندسون معماريون وعلماء اجتماع إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا. وتعد هذه التظاهرة محطة مهمة في مسار تنفيذ التعاون العابر للحدود بين البلدين. في متابعة لتطورات الأوضاع في العالم الطيران الحربي للاحتلال الإسرائيلي يشن غارتين على منطقة جنوب لبنان. وقطر تدين بشدة الهجمات الإيرانية المتكررة التي استهدفت الكويت والبحرين معتبرة أنها تمثل انتهاكا سافرا لسيادة البلدين وخرقا واضحا للقانون الدولي.
7: ووزارة الخارجية القطرية تؤكد في بيان لها ضرورة تجنب المنطقة تداعيات الهجمات غير المبررة، داعية إلى خفض التصعيد والعمل على استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وزارة السياحة المغربية تعلن أن عدد السياح الأجانب الذين زاروا البلاد خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 26 و2000 بلغ 7,700,000 سائح، بارتفاع 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. نهاية الموعد الإخباري، قدمته لكم أميمة علي. الأخبار متواصلة على مدار الساعة عبر موقعنا موزايكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي وكامل الفريق سامدي سبور. دمتم على اطلاع.
8: الأولى في تونس.

0: Ani Barumi.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: مرحبا بكم من جديد في سام دي سبور. نزلنا معكم حتى للثمانية ذي الساعة الثانية. ذكر بحثنا سمير السليمي وسام السليمي وسمير العروسي المدرب واللاعب السابق ترجلي التونسي. نحكيه على المنتخب الوطني بعد شاشكو, نحكيه على النادي الإفريقي حتى رجلي التونسي على البركات وعلى التحذير للمرحلة القادمة. لكن نواصل الحديث على المنتخب بعد الهزيمة 5-0. وهنا في طار التفاعلات تصل بينا لاعب دولي سابق نحكي على سيفا نتاعو, قال لك يسأل فيكم الأولاد نتوما التكنيسيان, قالوا لكم اعطيوني اختيار تكتيكي واضح للمدرب هذا وبصمة واضحة حتى في خدمة الكرات الثابتة. شكون يحب يجاوب؟
1: الكرات الثابتة ساعة ما جاوناش, ساعة مش نجمو نحكيو عليها
0: وماتش النمسا جاونا كور
1: اي. اما شوف راو بارفوا اوكي نجم يكون عندك ان بون تيرر, مي كي تبدا ليكيب ادفيرس نحكيو على 1.90 و 2 متر, يعني لازمك تلقى دي سوليسيون اخرين نتاع كومبينيزون وكذا. مي المباراة تاع اليوم الحقيقة ما شفناش دي بالاريتي وما خلطناش ديجا باش نخلقوا لي بالاريتي.
2: هو احنا نجاوبوا شوي نقولوا ما عندناش سلاح, ما عملش لتو لحد الان, ما عندناش سلاح يحارب بيه بعد ما يفك الكرة, كيف وين كي يعمل البلوك, كيفاش يتصرف بالكرة, عنده لي سوليسيون لي مويان لي تريونغولاسيون ترانزيسيون لي
0: بالاريتي. شفنا شويه هذا في ماتش هايتي وكندا,
2: مين لو مرينا حد شيء هذه هايتي احنا عندنا نقولوا احنا عندنا البوزيسيون خير منهم في الكاليتي نتاع اللعبه. لكن كي يولي انت مثلا نقولوا احنا الفريق الاضعف, احنا تو انت في ترو ماتش هذوما في الكوب دو موند في الفالور نتاع اللعبه باش تلقى روحك الكاتريام
0: في البول هذه تحكي في المجموعه بين هولندا ويابان والسويد
2: على الورق. دونك انت لازم عندك حلول, عندك سلاح باش تدخل به. السلاح الوحيد اللي شفناه مبدئيا كاليتي نتاع دي دريبل نتاع شويه من لعبيه قدام
0: عياري
1: شفتهم اليوم.
2: لا نحكي انا اللي شفناها في الخدمه الكل, اما برا هذا الكل ما ريناش حاجه تتعاود. ما ريناش.
0: سمير,
3: اولا الساعه الملاحظه الاولى الصبري اللي ريتو توا في الاربع ماتشات نتاعو انه ممن بالدفاع نتاع اربع مدافعين, وفي حالات خاصه في وضعيات ماتشات لابد عليك انك تجرب حلول اخرى. ثلاثة في اللاكس نجم تستعمل الطريقة هذه في بعض الأحيان, وحبيته يجرب أنا في ماتش من ماتشويت يجرب حتى ربع ساعة ولا ربع نص ساعة الأخرى بريكزامبل يجرب ثلاثة في اللاكس بتتر يحتاج لهم في الواحد في المباريات الجاية. اثنين, فكرة أنا كنت متفائل خير في ستاج متاع الكندا لأنه فكرة المدرب واضح, البلوك أغريسيف قويين ثم الترانزيسيون هذيك شفناها بكدا بكدا وتفائلت خير. علاش؟ لأنه هذيك الأسلوب اللي يمشي معانا في مجموعة أقوى منا وأصعب منا. بعد النمسا بديت شوية يدخل الشك, لكن بعد الماتش متاع اليوم شك ولا واضح
1: خاطر النيفو عليه كوتش.
3: لا بالعكس, أبار النيفو عليه, وهذا ما احنا كيفاش تصرفنا في الماتش, احنا كيفاش لعبنا. صحيح المنافس أقوى منا برشا, هذي ما نشكوش فيه, لكن أنا كيفاش لعبت الروح نتاع الملاعبيه, وقفت الملاعبيه خير الملاعبيه نتاع بلجيكا ربطونا بالسلاسل. احنا تيمو نظم امورك انت على المستوى الدفاعي ونظم امورك. نقطه اخرى هما زوز نقاط مع النمسا, كيف خرج لهم كرتون واحد شو اللي يعمل؟ غير الخطه تماما وغير مراكز اللاعبين, أربعة أربعة ومهاجم, ولا الماتش متاعنا مع النمسا ولا أصعب من هم كاملين.
0: صحيح.
3: لأنه هذا تدخل متاع مدرب. في اللي بالاريتي شفنا حاجات باهية مع لوتريش, شفنا حاجات باهية في الدفاع وفي الهجوم. في الماتش هذا ماهوش مقياس, قال توا أسامة ماهوش مقياس لأنه ما جاتناش دي بالاريتي اللي نجمه, لكن على المستوى اللي بالاريتي ديفونسيف اليوم فما خلل كبير كبير كبير برشا, لأنه المنتخب البلجيكي بدلنا في ثلاثة ولا أربعة مرات الركنيات والمخلفات. مرة يعمل بريم بوتو دي بروين, ومرة دوزيام بوتو واضح,
1: وفما الروتري,
3: وفما اللي الروتري
1: اللي عمله كنترول نورمال ما عطيتوش واحد
3: الروتري. هذيك
1: الخطر,
3: هذاك الخطر والروتري هذيك
1: كيفاش وحده
3: السيد من المفروض في الفيزيوناج, من المفروض في الانترينمون تحذير. دونك اليوم ماتش سلبي أنا راى أنه ما تسلبي بكل المقاييس إن شاء الله معناها يستفادوا من الأخطاء اللي صارت في هذا كله. ولكن بالنسبة لي أنا اليوم المنتخب الوطني التونسي عندي برشا, كنا نحكيه مع الولاد قبيلة, عندي برشا ما شفتش الإكيب ناسيونال بتاعنا صراحة بالسوء هذا.
0: حتى خسرنا كوب دي موند ضد نفس المنافسة, سجلنا خمسة من
3: ثمانية أقسام.
0: نختم على المنتخب كلمة أخيرة على الموضوع المنتخب سامي.
2: ما نش نكون أخي من هكا نتصور, وعنده حاجتين يزم يخدم عليهم, يخدم على الروح والقليب نتاع الملعبية في على العالم نجم هين ديك الحاجة اللي قعدت له, خاطر ما ثماش كما قال سمير ما ثماش تحسش ثم نقول وحنا كالقليب وكالروح وكال نتاع الوطنية ونتاع الملعب اللي يحط سقيه ويجري وكذا, ولا نقول وحنا ثاني حاجة يلقى الإكيب الكاملة يعني يلقى يحاول
1: تركيبه
2: تركيبة متاع الكيب القوية المليو القوي الاتاك القوية الديفونس القوية المتفاهمين مع بعضهم واللي يلعبوا ديهم مع بعضهم. والمذرة هذه اليوم إن شاء الله إن شاء الله قولوا إن شاء الله تمشي
0: نجيب نفحة
2: بوزيتيف وتحط ساقين على القاعة ونرجع نختم
3: حاجة بركة. مش حتى في ماتش اليوم في الماتش الخلانين الكابيتان متاع الكيب بيرسونال, أنا نعتبر أنه القايد المنتخب ما هيش شارة بتاع كابيتانا في الواحد, قائد المنتخب لازم تحسه وتشوفه فوق التيران بيرسوناليتي تاعو تاثيره على الملاعبيه يتكلم على الملاعبيه
0: على ورق الصخيري. انت مريت حتى كابيتان في التيران
3: مالوروزمون ما عناش انا نحب نشوف ثلاثة أربعة ملاعبيه في التيران اكلي كيما صار اليوم من النكسه اللي صارت اليوم او اليوم نحس بك الملاعبيه اللي عنده علي العابدي باغ اكزومبل عنده الطالبي لي الطالبي تحسه يلعب ماهوش مرتاح بحذاه رقيق الزوز ملاعبية ما حسيتش انه فما ماك تعرفوا لعبتوا الكره الاولاد يعرفوا انه من لي دو جوور هذو اقرب من اقرب لبعضهم, دونك ما فماش قايد في وسط التيران اليوم ولا اثنين ولا ثلاثه باش في فتراتك الصعيبه هذيك نلقاوها على الاقل. حتى المدرب البرة الملاعبية في التيران نحبوا الصخيري نشوفوه, نحبوا نشوفوا علي العابد, نحبوا نشوفوا الطالب, نحبوا نشوفوا ثلاثة حنا بعل
2: عنده
3: دونك ثلاثة أربعة لاعبين في الفترات الصعيبة نلقاو على الأقل ملاعبية هما اللي رجعوا أصحابهم.
0: وسام
1: شوف أنا باش نقول كلمة واحدة اللي ديما نرجع لكلامه اللي يقول يتدرب في الديفيزيون دو البرة خير من اللي يلعب تيتولير في البطولة التونسية. انا عكس الكلمه ذي وبين بالكشف ابار ليكيب تيب اللي نحكيه على العابدي مش موجود وعده لاعبين بالتغييرات اللي صاروا, لكن اللاعبين اللي المستوى نتاعهم ويلعبوا في فرق متوسطه واقل من المتوسطه في اوروبا كنا النجم. فما لاعبين اخرين في البطوله التونسيه اللي هو قال سارتا مامارا البطوله التونسيه ما فيهاش وما فيهاش, ومن بعد بدل رايه في كلك جوار. نتصور اللي كانوا فما لاعبين في البطولة التونسية كانوا نجموا يفيدوا, حتى نحكيه مش كتيتولير حتى دي بون رامبلاسان.
0: بكلمة من عندك وسام على الأقل بور لو ريست اللي جاي, احنا حاجتنا بمونديال بي, حاجتنا بأداء بي ونتيجة توجيه بطبيعة هذا كان
1: ثمان. أنا باش نبعث ميساج لزياد الجزيري وخليل شمام سي لو مومون سي لو مومون باش تقعدوا تحكيوا
0: على ما مش يخدموا
1: لا تقعدوا تحكيوا. انا شوف انت تعرف وناس وتونس كامله تعرف توا الكومبورتمون والديكلاراسيون نتاع الكوتش شفناك كيفاش يتكلم وثقه في النفس وحقه, لكن توا سيل ماما زاد باش يعطيوه الديان التونسي الخباثة ما نعرفش أنا أي حاجة. فما زياد لو نحكيه على زياد نحكيه على زياد
0: بطل أفريقيا
1: بطل أفريقيا مع المجموعة الكل والإكسبرينس وذكالي عنده سيل ماما زادة بش يقعدوا ويحكيه وما فيها باسرة والتشاور به الآناء ذي وكتعالي راه ما تمشيش لا في شركات لا في كرة قدم لا في حتى دومين هذا رأي.
0: إن شاء الله كل التوفيق للمنتخب في المونديال, بل نقولوا ايامات من ضربة البداية ماتش السويد ايضا ماتش اليابان ماتش هولندا, ان شاء الله مونديال يتعدى على خير للمنتخب الوطني التونسي. وايضا زاد دعوة الجماهير التونسية للوقفة مع المنتخب, راهو عاثر اليوم كنا توجعنا كنا تقلقنا حكينا فنين كل التفاصيل, لكن ما نجموش نلوحوا منتخبنا ونلوحوا منتخب بلادنا لانه يمثلنا في المونديال, وان شاء الله الملاعبية والمدربين والمدرب يتحمل مسؤوليته في المونديال واحنا واقفين وراء منتخبنا الوطني التونسي. بعد شوية يكون الحديث على الترجي التونسي.
4: سانتي سبور كل نهار سبت من 6 إلى 8 تاع الليل فامي برهومي.
0: بالترجي الذي التونسي كما تعرفوا حركية في الفترة الأخيرة منذ تولي شكري الواعر المقاليد متاع الإشراف على فرع كرة القدم. شفنا انتداب منتصر السيد من المتدبين الجدد في الترجي التونسي أيضا الحاجة محمود, أيضا الاتفاق اللي صار معه في انتظار أعلن الصفقة بصفة رسمية, أيضا زاد مغادرين نلقاو بن حميدة الظهير الأيسر في الترجي التونسي اللي غادر ويلتحق بالحزم السعودي. ناخذ رأيك سامي في ساعة تواجد شكري, ناخذ الكاسكيت نتاع اللاعب السابق والترجي شكري من الجينيراسيون نتاعك لعبت معاه شكري تعرفه مليح, اليوم تواجده في الترجي كيفاش تراه؟
2: هو راهو الثنية انه شكري يدخل للجمعية معناتها مش مستغربة, يعني اللوجيك يقول انه ثم يزم يقعد موجود انسيان جوار موجود في اسمعني راهو في الخدمة جينيراسيون تخدمها جينيراسيون. و صحيح مشينا في اخطاء صغيره شوي في الترجي نورمالمون لوجيك جينيراسيون اللي حتى اللي قبل هذيا راهي خدمتها جينيراسيون اللي قبلها يعني شكري بدره زياد نورمال راهي خدمه قبل راهي خدمه قبل حتى مع جينيراسيون اللي قبل هذه. بعد تجي جينيراسيون تاع يجي جينيراسيون تاع معين يجي جينيراسيون تاع كيما هذيك اللوجيك روتار تقول شكري روتار تقول نقول احنا الملاعبي القديم اللي الجانيور اللي عنده بوفوار اللي عنده لديان تاع الجمعيه الملاعبي اللي كي تخزر له تسمع كلامه قوي شخصيه محيط الجمهور يحبه ثم دي نقولوا احنا احنا نسموه لي بونيس هذوما في عند الملاعبية مثلا ثم تلقى ملاعبي به تلقاوش الجمهور يحبه تلقاوش ولاد لاديان تاع الجمعيه تلقاش كابيتان لكن شكري فيه المواصفات الكل مواصفات تاع غران جوار مواصفات تاع كابيتان في الكيب ناسيونال كابيتان في الترجي تيتروات هذا الكل يعطيه
0: الشرعية
2: باش يدخل للجمعية. ظهر لي التجربة الثانية
0: التجربة الثانية
2: لكن التجربة الأولى ما كانتش بالقوة هذه يعني تو نصور
0: أكثر صلاحيات المرضية
2: ثم كارت فير ثم ماشي الشكري عنده مسؤولية يسيرتو جيت في بريود متاع أنه جمهور ترجي مقتنع 90 ولا 95% من جمهور ترجي مقتنع اللي يزم يصير تغيير شامل في الفريق يعني شانتي
3: وي
2: شانتي اللي بتتحل عنده فيه مسؤوليه شانتي كبير كما قلت جوارات خرجت جوارات تدخل وشانتي صعيب راه صعيب في بطوله تونسيه في مثلا مش ملاعبيه فانك تعمل الكليبر بين تونس والبرا احنا عندنا في تونس توا يكون 8 سنين التالية ولا 9 سنين التالية هبطت استاتي قلت ما عادش عندنا تنقل الصيفي والشتوي في تونس
0: السوق ضعفت والضعيف
2: وكنت مقتنع حتى يكون أكثر.
0: علاش القناعة هذه جاتك سامي؟
2: قناعة جاتني أنه في الصيف ما عندناش حركية في الشتاء ما عندناش حركية عندي أنا ديما وسبقت قبل ب4 سنين تقريبا ما عندناش حركية مع الجمعيات الصغيرة تعطي ملاعبية للجمعيات الكبيرة ما عادش قروان تعطي ما عادش المرسى تعطي ما عادش حمام لمف تعطي وتو نحكيو فيه هذايا خاطر موضوع كبير ونجم نقول لك علاش ما عادش تعطي فيه صعب باش تفهمني خاطر ملي تحلوا السونتر دو فورماسيون هذوما والواحد الجمعيات الكبيره ولا تاخذ فيهم كاديومينيم دونك الملاعبيه الباهين ولا ياخذوا فيهم من الجمعيات حتى في دشره في
0: بلاصه بعيده
2: ولا بعيده يجيبوه يحطوهم الكاديومينيم دونك مش يوصلوا السنيور في جمعيه صغيره باش يخدم ومن بعد مشينا في التوجه انه نمشي للملاعبية البرة نجيبه في ملاعبية من برة ملي تخلص في مرياحي وتخل في البريود هذيك
0: بالمنافسة الكبيرة
2: وبعد دخلت التراجي في الملاعبية الكبرى ومشي البرة ومشينا في الثنية هذيك دونك عنده شانتي نرجع عنده شانتي ما عندوش حاجة كبيرة في تونس بشي ينجم يخدم عليها وما عندوش فلوس بارشة بشي ينجم يخدم على الملاعبية كبار من برة دونك ثم صعوبات.
0: سمير اليوم بن حميدة يمشي لدوري روشن تقريبا اول ملاعب تونسي من اللي بدا الدوري روشن في الفورما بتاعه جديده شفنا جلال القادري اول مدرب تونسي اليوم بن حميدة يمشي لدوري روشن فنرجع بن حميدة خرجه من الترجي كيفاش تعلق على انتقال بن حميدة لانه اوفيسيالمون يبدا من 1 جويلية على ذمه الفريق هذا
3: اي الساعه مع سامي بالضبط في المهمه صعيبه نتاع شكر في فتره انتقاليه توا في حاجه الى تدعيم تقريبا كل الصفوف دونك الاسبيرانس فيها شانتي كبير ياسر ان شاء الله معناها شكري هذا اكيد انه باش يكون معناها قاعد يخدم وقاعد يحضر في الفريق نتاعو. بن حميدة من اللاعبين انا شخصيا اللي يعجبوني لانه محترف باتم معنى الكلمه، محترف في حياته، محترف في انضباطه، ومحترف في التفكير نتاعو في العقليه نتاعو. اللي تعدى على بن حميدة في كارير نتاعو الى حد اليوم مش شوي من انتقادات من داخل الترجي وخارج الترجي، في المنتخب كيف انتقادات، ورغم هذا الملاعبي عنده قوة الشخصية وعنده من القوة الذهنية اللي يخليه يتحمل كل الضغوطات هذه ووصل إلى مسيرة أعتبرها إلى حد الآن ناجح صراحة، لأنه لاعب قاعد يقوم بمجهودات كبيرة باش يحسن هو من المردود متاعه، وبن حميدة متاع 4-5 سنين مش بن حميدة متاع اليوم، قاعد يتطور وليه قاعد يحسن من ضيبات كبير. انتقاله أنا رأى كذلك أنه انتقاله جاء في الوقت المناسب، بعد مسيرة طيبة مع المنتخب، بعد مسيرة طيبة مع الإكيب ناسيونال، مع الترجي الفريق متاعه، فحاليا بحكم السن متاعه بحكم كذا فأنه داخل في تجربة أو مغامرة أو تحدي جديد. الولاد لعبوا الكرة ويعرفوا، راهو كي تنتقل إلى فريق آخر تولي عندك موتيفاسيون مضاعفة باش تأكد الجدارة متاعك، تكتل الحضور متاعك. كي تعمل 3-4-5-7-9 سنوات في نفس الفريق يولي ذاك يدخل في الروتين وصعيب أنك تتعامل معه. كي تنتقل إلى فريق آخر تولي عندك موتيفاسيون جديدة وعندك معناها طموحات أخرى تنجم تقدم. المردود اللي توا بن حميدة مع جلال اللي يعرف إمكانياته مليح، مع فريق اللي الطريقة متاع جلال وطريقة لعب الحزم تتماشى مع إمكانيات بن حميدة اللي توصل إلى مرحلة من النضج، أنا رأى أنه خطوة مهمة برشا. تبقينا الترجي التونسي مطالب كذلك إيجاد البديل، وهو شيء ما هوش سهل، يلزم الترجي يلوج بديل في قيمة أو أحسن من تونسي. بن حميدة
0: بالضبط. باش نرجع للموضوع هذا، ناخذ تعليق أسامة على انتقال بن حميدة إلى الدوري السعودي.
1: شوف أولا نحط الأمور في إطارها. لو كانت السيتواسيون تاع الترجي عكس اللي صاير تو، يعني وصلت فينال تشامبيونز ليج وهزت بطولة، تتصور بن حميدة باش يخرج من الترجي؟
0: هو فانت كونترا.
1: شوف تتصور بن حميدة باش يخرج من الترجي؟ خلينا نحكي واقع، انا ناكدك ما يخرج. من السيتواسيون اكتويل خلات اللي امنوا الاولاد يعرفوا راو فما فما فما فرق اللي فيها لاعبين ريت تغلط انت يتغشوا على اسامه. بن حميدة من الناس هذوك، وعدة لاعبين في عدة فرق ديما عليهم اللوم وديما عليهم كذا، رغم اللي أنا ريت في موزايك هنا من أكثر الناس اللي دافعت على بن حميدة، وحتى الاستاتيستيك متاعه وسرتا ماما كان لاندي مير باسور في الترجي وقتها كان بلايلي حاضر، يعني كان ديو هو البلايلي ممتاز جدا. من بعد وقت اللي ترجي تراجع، وقت اللي بيانسير وهذا عادي جدا فهمي، باش تكون انت كابيتان، باش تكون انت من اقدم اللاعبين في الفريق، باش يكون اللوم عليك انت اكثر من لاعبين اخرين وهذا عادي جدا. السيتواسيون تاع بن حميدة، انا فرحت مثلا كي نلقى لاعب كما حكيت سمير الاحتراف سني يعني ودنيه مسكره ما يتكلمش ما يجاوب على حتى حد، يخدم على روحه، يعد كما اي لاعب كان روى يتعدى باساج جديد ومن بعد يرجع اون فورم. ونذكروا بن حميدة عمني راهو مع ديو مع مع مع البلايلي راهو اللي تي لاند ماير في الترجي، ومن بعد وقت اللي الترجي المنظومه يعني الفريق كامل تراجع بيان سور باش يكون الكريتيك عليه هو وعده لاعبين اخرين، وانا حسب رايي شوا الى في ان بون شوا باش باش باش خرج حسب رأيي أنا، وإن شاء الله ربي يوفقه.
0: سامي رأيك أنت في خروج بن حميدة؟ ترى خسارة للترجي ولا بتبيع الترجي متاخفة حتى ملعبي؟ أما ملي جوار اللي لقيته في اللاكس، لقيته ريرجوش، لقيته في كل المحطات، اليوم يغادر الفريق معناه، وشون تنجم تعلق؟
2: أول حاجة كيف نرجع لبن حميدة بون لي كوتي نتاع متربي
0: وخدام
2: وكذا والناس كل ما عندناش فهم اختلاف كابيتان منظم كذا لكن
0: وابن النادي يعني سورتو
2: باش نحكي في 3 بوان جلال قادري كي برشا وباش نحكي التو نتاع نرجع لجلال قادري لكن نرجع سوا لبن حميدة. بن حميدة نتصور وصل للماكس نتاعو في الترجي عاش نجم يزيد الماكس نتاعو انه حسن لو ماكسيموم من لي كاليتي اللي عنده نحكي تو باللي ديتاي تكنيك الكاليتي اللي عنده فيزيك تبارك الله بن حميدة يعني وصل معناتها
0: النضج
2: لا وصل فيزيكمون بارمي لي ميور حتى في ليكيب ناسيونال ونحكي بارمي لي ميور لي زاريير اللي تعداو حتى في الترجي راه فيزيكمون تبارك الله عليه لكن تكنيكمون بن حميدة ماهوش علاش هو عنده ديو دي باب
0: يقرب شويه ميكرو سيمي
2: علاش عنده ديو دي باف الترازي خاطر ديما الترازي عندها دو ستيل دو جو عندها كي تبدا تلعب في الكونتر ليكيبات المسكره اللعب البلوك با وكي تبدا تلعب في الافريقي تبدا في النيفو نقولوا احنا الليكيليبر نتاع الاهلي وسان داونز اللي انت مرات نجم تكون انت في البلوك با ومرات نجم تكون في الميديوم معاهم في سيرتو هنا في تونس دونك هنا بن حميده في الماتشات الكبار نلقاوه خاطر تلقى الاسباس وتلقى بن حميده فيزيكمون وتلقى بن حميده في الديويل ولا ماجوريتي في الشامبيونان نتاع تونس يتعب بن حميده خاطر تكنيكمون ماهوش تكنيك بن حميده ستيل كيما الهادي برخيصه الله يرحمه هادي برخيصه كان كان لاعبي الاتليت اللي حسن برشا وعمل بالاريتي وعمل حاجات قويه بس حسن وحبب الجمهور الترجي فيه وعمل لي جرو ماتش لكن بن حميده كما قلت لك في العوام الاخرى تكنيكمون تعب شويه في البلوك با تعب شويه في التكنيك في لي سونتراج في الديرني باس في اللي نقولوا احنا كل سباس الصغيره انا نعرفها في الترجي صعيبه برشا دي جوارات جاو دي زافونسون ما نجحوش في البلوك با نسميلك حتى صابر خليفه راه ما نجمش ينجح في الترجي في البلوك با صعيبه في 30 متر الاخرانيه هذاك اللي خلى بن حميده معطى ما وصلش الدرجه انه يقنع جمهور الاسبيرونس الكل
1: ما تقولش من البلاسير نتاع البلايلي بن حميده وقتها تقلق خاطر ديو بلايلي بن حميده ماهوش كيما ديو
2: انا نحكي كاليتي تكنيك
1: ده معاك اما كيبدا قدامك
2: يبدا عندك انت مثلا كليت
1: لا ما خلتوش الغادي خلينا في العشريه اللي خلينا
2: نحكي لك انا في جوار تكنيك
1: خلينا في العشريه
2: اللي محتاجين في الاسبيرونس في جمعيات كي يجونا البلوك با محتاجين دي جوار تكنيك القدام يعني نقول احنا انديس ما عادش يولي رير جوش
1: سامي انا معاك اعطيني العشر سنين الاخرانيين
2: بن حميده سيتانا رير جوش ماهوش انديس
1: اعطيني في العشر سنين الاخرانيين
2: الفوتبول مودرن يلزم عندك رير جوش ديس
1: يادي نحكيو على الواقع احنا تو في العشر سنين الاخرانيين
2: هذا هو اللي ما خلاهوش يوصل للتوب
1: العشر سنين الاخرانيين
2: اللي هو راه نحكي لك حاجه
1: انا باش نسد معاك صحيح في هذا
2: انا نحكي لك حاجه بن حميده بن حميده راه ماهوش جوار تاع تونس تاع الاوروب
1: شوف
2: في الفيزيك وفي الخدمه وفي نتاع لكن هذيك هي الباز تكنيك الصغيره اللي ما خلتوش يولي انديس القدام
0: تحكي على لمسه الاخرى لاجاسيست كيما علي معلول
2: كيما معلول فوالا الانديس الريير جوش لكن علي معلول ماهوش ريير جوش ضعيف ريير جوش ما يحبوهوش
0: اصلا
2: ما يحبوهوش لكن نرجع لجلال القادري ذكي برشا خاطر الستيل دي جو كيما قال سمير
3: يمشي معاه
2: وباش يمشي معاه خاطر الماتشات الكل نتاع الحزم باش يكونوا في البلوك با
1: في 30 سنه في 30 سنه الاخرى في الترجي ريير جوش نحينا من كلايتن خاطر كلايتن كما تحكي انت عندي انا نمر 10 مش اريير جوش
2: نجح معنا
1: اعطيني انت اريير جوش بالكاليتي اللي تحكي عليها انت في تونس
2: نجح معنا فيصل بن احمد مشينا انديس القدام نجح معنا بالرغم راكم مش اريير جوش احنا اللي نجح معنا في الاسبيرونس في الكوتي دو
1: في تسمي لي في 30 سنه الاخر
0: بالمحمد
2: ظهر لي خليل شمام مشيت معاه شويه في الاريير جوش خاطر تكنيك عنده تكنيك
0: ايمن بو محمد شويه
2: ايمن بو محمد تكنيك لكن ماهم في جزائر جوش راه هذوما الكل في الماتشات الكبار ما تلقاهم تلقاهم مع الجمعيات في البلوك با صغيره تلقاهم لكن في الماتشات الكبيره على خليل شمام في الاخر رجع اكسيال خاطر ما عادش ينجم يكون انا رير جوش ونجح اكسيال وكمل كاريرو خير برشا اكسيال
0: باه. سامي اليوم علاش هنا الترجي ديما يلقى مشكله في البوست هذه؟ معناها انت دبرش ملعبيه واغلب اللاعبين ما نجحوش حتى اخر من يضل لعيب في ما كانش ساتيسفاكسيون عليه معناها
1: وخرجوا لاعبين نجحوا. علي العبدي كان في الترجي
2: لير جوش ولير جوش ولير دروا في الاوروب كيفاش يخدموا؟ ما يخدموهمش ديزا لير جوش. احنا في تونس مانيش قاعدين نخدموا في الملاعبيه اللي حاشتنا بهم في سبيسيفيك معناتها نطلع انا ملاعبي بالكاليتي اللي حاجتي بها بالضبط. كيما نقولوا احنا كيفاش نخدم انا ريرغوش نخدموا من الصغر نحطوا ديس يلزم عنده الكاليتي تكنيك سيرتو كيفاش

0: دونك احنا في بنيان وفي تكوين الملاعبيه في اللو نيفو. طب نمشي لك لافون سونتر في اللو نيفو مثلا, نجيو احنا لامين يامال. لامين يامال سيتان اتاكون دو كوروار, اتاكون ايلي هكا ولا اتاكون دو كوروار, يلعب على ساقه العكس. لامين يامال عنده كاليتي زايده من اتاكون دو كوروار. اتاكون دو كوروار هو البلايلي مثلا, البلايلي اللي يحط على ساقه العكس ويدخل ويكمل بالانتيريور دو بي ومارك. هذوما يتسموا لاتاكون دو مش كوروار, يتسموا لاتاكون دانتيريور. يلعب على ساقه العكس يدخل ويكمل بالفراب, اللي هو البلايلي يلعب على اليسار, اللي هو لامين يامال يلعب على اليمين باش يكمل. لكن لامين يامال عنده كاليتي زايده اللي هو اللي مفقوده, اللي الساق اليمين نتاعو ميتا. وقت تبدا الساق اليمين نتاعو انت شنو خدم, هو خدم حاجه زايده, خدم الاكستيريور. يعني لامين يامال بالاكستيريور ينجم هو ينجم يعطيك الانتيريور في السونتراج, ينجم يعطيك الانتيريور في الفراب. لكن الساق اللي صار متاعه بالاكستيريور نجم تعطيك زاد البروفوندور, نجم تعطيك الظهر, ينجم يسنتر لك بها, ينجم وقت يبدا لاتاكون فيتو ينجم يخرج لك لاتاكون فيتو هو بالاكستيريور, ما عادش يلعب على الانتيريور.
1: رجع لي السؤال في كلمه, الترجي مطالب ان يلقى ظهير يسار,
0: ما يلقاش, مش يلقى, ما نسميش نحكي على شانتي ونحكي على الملاعبيه منين بجيب
2: الليجان مين,
0: ما ماكش كون في الليجان, ماكش كون, صعيب
3: هذا مشكل.
0: ماكش راهو هنا صعوبات, راهو هاني باش نقول انا باش نقول حط روحي في بلاصه شكري وباش نقنع الناس باش نجيب لهم جوار اللي حاشتهم به ويسيرتو مثلا ويقول لك تونسي اي باش نلقاه انا تونسي ويسيرتو حاشتي به غدوه باش ندخل به شامبيونز ليغ,
1: عنده جنسيه تونسيه نجم يكون متكون
0: من برا, باش نلقاه ما لقيتوش في الكيب ناسيونال باش نلقاه في
2: هاك. خذيت على الدروا ايترونجي, خذ على الكوش
0: ايترونجي, تحطهم كل ايترونجي
2: ما عندك دراجر تاو تونسي, عندك دراجر تونسي
0: حتى دراجر.
2: لا لا نحكي لك سوليسيون, عندك دراجر تونسي وعندك بن علي باش يعاود تونسي,
0: تنجم تخدم اخدم على الكيب ناسيونال اللي تلقاه في الكيب ناسيونال باري اخدم عليه.
2: لا سامي شوف انا لو عطيتك حل, انت تو عندك دو لاتيرو على اليمين توينز اللي هما بن علي يعاود ودراجر تولي باش يعاود, تولي انت دايرير جوش وقتها تولي تمشي تشوف اترانجي.
1: فهمت انت عندك
2: راهو نوبلي با راهو نحكيو على زاد راهو الكولوار,
0: انت ما عندكش اكسيال.
2: لا من بعد
0: عايزين نسمي لك انا,
2: لا لا انت من بعد
0: وخرج لك قبيلو بيفو,
2: لا لا
0: وزيد ما عندكش افون سونتر وعندك دو زيلي دو كوروار اي شامب شحط لهم كل دي زيتون. لا
2: ما فاهمي توا, ما فاهمي
0: شانتي, قلت لك شانتي.
2: لا لا هو شانتي سي فري, اما فاهمي توا كي عطيت الاكزومبل هذا نتاع لارير غوش, انت توا عندك ان اترونجي ارير دروا, تولي تنحي الاترونجي هذاك وتختار اترونجي ارير غوش.
0: معناتها انت توا في الارير دروا جمهور الترجي مقتنع بهم زوزه اللي موجودين,
2: شكون هم؟
0: بن علي ودراجر.
2: لا دراجر شوف لو نحكيو على انسان بليسي
0: هي انت تو جمهور يعني انت تو جمهور الترجي موش مطالب زاد باش يقول لك نحب مخيره.
3: مطالب
2: ايه الناس كل تحب مخير
0: هي إيه دونك انت
2: انت رفيعه دوما
0: جاي دونك انت الشانتي اللي نحكيو عليه هذا والكيليبر اللي نحكيو عليه اللي باش تلقاه انت في الجوارات وفي الملاعبيه والعصفور النادر اللي باش تحط اكسيال يخرج لك اسمه زاد الاكسيال نتاعنا نتاع الجزائر خرج لنا زاد
1: خرج
0: لنا زاد اي معناتها الشانتي هذا اللي باش تحطوا غدوه باش تحطوا غدوه باش تجيبوا غدوه وتدخلوا ديريكت يكور.
2: لا لا صعيبه كاكا, لا لا صعيبه كاكا,
0: وباش نولي انا ونولي انا وين باش نمشي باش نمشي كل بوست عندي ليكيب ناسيونال نخزر لها, عندي جمعيات في تونس نخزر لهم, عندي الجوارات نخزر لهم, هنا تولي العينين العينين يولي عندك الحظ. لكن هنا يولي زاد كما قلت لك سامي,
3: فما زاد سامي فما الواحد المدرب مهم ياسر, مدرب اللي تعطيه ملاعبي متوسط يردوا ملاعبي ممتاز, تعطيه ملاعبي ممتاز يردوا ملاعبي بالخدمة.
0: لكن تعطيه
3: علاش نتكلم أنا في الشيء ذي, زعلوني سهيلي ما همش متاع عمناول ما همش متاع السناء كلموا قد قد طايرين تيران السناء. إذن مدرب في موسم حسنهم بدرجة كبيرة ياسر, لأنه الزعلوني عمناول والسهيلي كانوا نوعا ما فما شك فيهم. علاش أنا قلت
2: زمزمي
3: زمزمي قيمة المدرب حتى في الترجي, تجيب مدرب ما هوش متطلب ياسر جيب لي جيب لي جيب لي, لا عنده مجموعة محترمة ولكن المجموعة ذيك يخرج منها حاجات, وهنا دور المدرب يخرج منها حاجات اللي انت ما تشوفهمش بوتيتر توا في الافكتي تاع السيرانس فما الملاعبية اللي احنا منش نحكيه عليهم, ويجي مدرب يقول لك لا فلان ذاك الملاعبي انا مش نخلق منه حاجة. هذاك علاش الانفستيسمون الكبير انا راه انه في المدرب في الستاف صفة عامة, في الستاف

0: طاف تجيب لي ملاعبية بأسوام كبيرة ياسر ثم المدرب يكون أقل قيمة، هنا تولي فما معادلة فما عدم توازن. أنا رأى أنه الانفستيسمون صحيح يسير في المدرب ثم اللبيل والحاجيات متاعه حسب إمكانيات بيان سور.
1: تصديق لكلامك رفيعة. قداش كان ياخو في تون جو وقت مع بومي ياخو في شوية تون جو والناس ولات يعني شكت حتى في قيمة اللاعب اللي هو لاعب كبير. من بعد كي جاء المدرب هذا الاخرين اعطاه تون جو ولا لان دي ماير في
2: لا لا, لا اسمع اسمع رفيعة الظهور متاعه ظهور العمران العمران وقت مع الانترنير اللي تحت
3: مع بوميل في ماتش الكوب
2: في ماتش الكوب لا في ماتش شامبيونات
3: ماتش شامبيونات
2: هو بلدربية. اللي ظهر فيه وانا كنت موجود في التيران وقتها حكيت على رفيعة قلت وين كان مخبي. نرجع كلام سمير لويس انريكي يقول في يقول اذا كان تعطيني ديريكتور تكنيك تبع تعمل انترنير اعطيه ديريكتور تكنيك قوي
3: ولا مدير رياضي به
2: مدير رياضي قوي سانتوس نتاع نتاع البي اس جي توز انفري انفري معناتها ناجح 100% نجح مع الجمعيات الكل وحتى البي اس جي قبل ما تاخذ تعاركت عليه هو مع تعاركت عليه هو مع تشيلسي ومع ريال ظهر في الكروا يعني خدمه شكري خدمه كبيره برشا ومن بعد نعطوه للمدرب الملاعبي نجم نعطوه ملاعبي صغار ونعطوه دي نعطوه ملاعبي دو فالور ونقولوا له وقت اعمل ليكيب هنا
0: لا ما قلتش هكا سامي انا ما قلتش هكا انا نعرف الاسبيرانس العام الجاي زي ما تلعب عطيت تويت الكل نعرف شيء ذي نعرفه مانيش في حاجه باش نعاود نعرف هالموازنه هذيا لانه تقول لي مدير رياضي مدير رياضي كامبوس جي مع لويس انريكي في نفس التوجه ونفس التفكير مع بعضهم يخدموا
2: إيه لكن
0: فهمتني في البروجي
2: حضر له لكي
0: في البروجي مش حضر له
1: القرار كي نحن مبابي نحن المدرب مش المدير
0: مش حضر له لكن نخدمه مع بعضنا أنا حاجتي ببروفيل معين حاجتي بالأقل من 23 سنة حاجتي بملاعب تكنيك مون فالابل حاجتي بملاعب رابيد برا جيب لي يمشي يجيب لك هو ويخدم معك في نفس التوجه أنا إيش قلت قلت مدرب يتماشى مع أفكار الاسبيرانس في توجه عام أن الترجي تقعد ديما معنا فريق تاع منافسة ولكن كذلك في نفس الوقت المدرب يعطيني أكل إضافة لي أنا حاجتي بها شنو أنا مدرب باش نجيب له 10 ولا 15 لاعب من أحسن ما فما في الأفريق وفي تونس ونقول له شنو البلوس عطيته لي أنت أنت مدرب تعطيني حاجة لي أنا مريتهاش أنا عندي حاجات ذهب في البارك غاديكا أنا بتاتر ما شفتهمش أنت باش تشوفهم أنت كمدرب ليش أنا يزمني مدرب نحط عليه الباكو هذا التوجه طيب. الأكثر والأقل
3: كملوا سامي مع الترجي ثم زاد اسم رامي كعيب تطرح كل في كل مركات أو في النادي الأفريقي أو في الترجي الملاعب ذي ما زال سو كونترا مع فريق هلمستراتس السويدي نزل الدرجة الثانية رامي اللي كان في المنتخب في وقت من الأوقات وبعد بعد نزل الدرجة الثانية السويدية هذه الاسم المطروح ما فماش اتصالات رسمية ما هي الاسم تطرح كمعاودي نجم يكون البن حميدة ومع ثم الياس عرعار اللي تم انتدابه لجونس كوي تعطاله فرصة وإلا لا ومع نظام لعيف اللي مازال سو كونترا مع الترجي سكو فسخلو ولا ما فسخلوش هذه على الأقل بالنسبة لمعاوض بن حميدة في كلمة على الموقف اللي اختيته دار الترجي مع يوسف البلايلي ترانو موقف به بالنسبة للملاعب توعده بعقد مبدئي بزوز مواسم إذا كان معناها تفضل إشكال متاعه في القضية متاعه
2: أحسن موقف وموقف نقوله احنا بازي
3: بزوز علاقة
2: بزوز ميزان متاع زوز
3: متفاهمين تخرب شوية سامي
2: متاع زوز متفاهمين البلايلي كان حاسم وكان راجل وكان باهي معنا زيادة قال ما نبدأ كان الكونترا متاعي ما يبدأ يمشي كان ما تخرج النتيجة متاع التعقيب في الفتاس والترجي خديت زيادة موقف إنه تعهد إنه الكونترا يمشي بعامين ويمكن حتى بصلاحيات كبيرة وبثمن يمكن زيادة كبير مع البلايلي في اللي يخرج من الطون اللي يبدأ يعني البلايلي حاضر لأننا مقتنعين إنه في اللحظة هذه ما نتصورش ثم جمعية في العالم تقبل البليلي شو قد معها
3: وترى البليلي فنيا مازال يعاون الترجي بعد الإصابة نتاعه
2: فنيا البليلي برشا مرات حطينا عليه الاختيار وقلنا وفيه البليلي لا البليلي ما يوفيش البليلي ملاعب كبير البليلي فنيا عالي برشا فنيا ملاعبي خدام تبعت برشا اللي هو خدام زاده في الضربه هذه حب يرجع عمل المستحيل معناتها تحسه ملاعبي يعطيك لو بليز عندنا امل فيه البلايلي باش يكمل حاشتنا بيه في الفاز الاخرى. البليلي ديما يلعب لك في الفاز الاخرى, ماهوش البليلي الاتليت اللي حاشتنا بيه الفكاك اللي يرجع التالي ولا كذا. لا, البليلي قعد في الشارم نتاعو في البالير نتاعو في لعبه المعينه ذاك يساعد الترجي وعطى له بلوس في ماتشات كبار. عطى له بلوس
3: كلمه على تعامل اداره النادي مع وضعيه اوكبيلو, عطاته لوفر كي ما جاوبوش وديجا هبطت بلاغ وديجا استراتيجيه جديده من دار الترجي التواصل وتوضح المعلومات للجماهير. معناها اغلقت الملف
2: ترجي غلط في اوكبيلو. انا نذكر عمي وسمير في الاحد الرياضي اخر النهار قلنا من احسن الملاعبين, وياك تذكرتها تخرجنا احسن الملاعبيه في تونس, قلنا احسن الملاعبيه وقبيلو وقتها تخدم علي. علاش خليت العام
4: بالضبط
2: عام تويرا وعام من كنت كنت تنجم تضغط عليه في الصلاة هذيك
4: الإدارة الرياضية
3: كنت تنجم قوية برشا.
2: لا لا لا, لا انت تو خليته انا نحكي لك على عام ناول وانت بديت
4: تصور انت وقبيلو عنده عقد في الترجي بعامين ثلاثة حتى كان مش تسيبه الاسبيروس
2: في الاسبيروس ماديا في الاوروب. في الاوروب احنا مشكلتنا في تونس انه رؤساء جمعيات مقبل يعمل لك عامين انتخابيه وعامين وكذا ويديم البريزدونات يعملوا كونترا نتاع عامين
1: تسييريه
2: مش لا وما يفوتوش ديما في لي كونترا. في الاوروب يعملوا بالخمسه سنين وبالسته سنين يعرفوا الملاعب عنده كذا يمشوا له الخمسه وسته سنين. احنا عندنا حظ اللي حمدي المد بس حمدي 19 سنه يعني نورمالمون لوجيك يقول نخدم على ثلاث سنين مع الملاعبي هذا نجم يصير تو صغير كنا نجمو نخدمو معاه حتى على اربع سنين قدام من الكونترا الاولاني. عام شفنا عينين باهية ملاعبي باهي وقت نخدم على اربع سنين ما نخليش الاشوال للملاعبي الاخر لحظة باش يكون الاخر العام وعمل الاسم سيء خاطر شنو الفرق هو باش نفضل نوضحوا للعباد اكثر. هو تو سومو في ال 1 مليون دو ظهر لي في
3: الفالور مارشون
2: معناتها نتاع البيوع نتاعو لا مليون دو خسرتهم الترجي
3: وخسرت الملاعب الفني.
2: لا لا خسرتهم الترجي 1 مليون دو مش شوي خسرتهم الترجي. الاهلي الليبي يلعب على 1 مليون
3: الاتحاد الليبي
2: يعني الاتحاد الليبي يلعب على السوم هذيك خاطر لو كان جاي ولد الترجي ما تلعبش عليه نجمش تقرب له الا بالسوم هذيك. دونك باش يولي حتى اللي باش تعطيه للملاعبي باش يولي مثلا شويه اكثر من لكن الترجي ولات نيغوسي مع ملاعبي نوتر خليت روحها تنيقوسي مع ملاعبي عند الزوز مش عندي انا
3: ليبر.
2: مش كيما انا تلعب عندي ملاعبي متاعي ولدي ونيقوسي معاه مش كيما انا نيقوسي مع ملاعبي ترونجي ومع عنده جمعية بالضبط. يعني خليت روحها مع الاهلي الليبي تنيقوسي مع ملاعبي
3: الاتحاد
2: الليبي تنيقوسي مع ملاعبي موجود بيناتنا للزوز
3: بالضبط.
2: وانا انا بالفلوس انت لك لعبت عليك الان مليون دو وزدته عليهم انا ما نجمش نزيدوا عليهم كاين شريته الروحي وهذاك اللي خسرت فيه الترجي قبلو. ومع هذا نرجع نقول اللي يقبلوه ماهوش الملاعبي اللي يصلح للترجي
1: ابو
2: قوي خاطر عامين يقبلوه ما حسنش لوفونسيف نتاعو يقبلوه فكك قعد لنا فكك قعد لنا ياخذ كره يعطي كره عمل عام خايب خرج من مخه برشا مرات واللي هو كان ينجم يطور روحه ما نجم ما نقول لك يرجع قبلوه من نيجيريا كان كي يرجع لكيب ناسيونال تاع نيجيريا ما وصلش كيب ناسيونال تاع نيجيريا جوار خسر كارير ومشى ورا الفلوس وماشي ليبيا النجم نقول لك خسر كارير.
3: واضح بعد شوية نحكيه على النادي الإفريقي. سانتي سبور كل نهار سبت من 6 إلى 8 متاع الليل فاني برهومي كيوا للنادي الافريقي. شنو خطط اداره النادي للموسم الجاي بعد الاتفاق مع فوزي البنزرتي؟ ثم تقدم شديد على مستوى الانتدابات شنو مش يصير؟ هل هي استراتيجيه جديده من اداره النادي الافريقي اسامه انه معناها كل شيء بوقته يخرج ما نعرفش شنو بالضبط السكونه شنو؟
1: والله شفناها من اول موسم ظهر لي الحاجه الباهيه اللي كانت في النادي الافريقي اللي مالوغوزمون خليني نقول اللي قبل كانت عدة حاجات تخرج
3: قبل وقتها
1: حاجات تصير في الفيستير ديزاكور بين زوز مسؤولين ديزاكور بين زوز لاعبين كذا كانت تخرج. إبان شفنا الموسم هذا اللي برشا رزانة في اللي ديكلاراسيون المسؤولين تاع النادي الافريقي يعرفوا وقتاش يخرجوا يتكلموا والكلمات تكون موزونة ديسكراسيون توتال اللي هذا اللي لازم يكون موجود إبان قاعدين نشوفه فيه حد الحد الآن الحقيقة يعني أنا توا سيفريك كنت لاهي جمعة ذي في التربص متاع الكافئة، لكن تعرف الليل واحد هكا يعمل طلة يشوف شو فماش ما فماش، يبقى ما تسمع حد شيء ما تسمع حد شيء، وهذه حاجة تفرح. حتى في النيغوسياسيون تعرف انت يخرج اسم، وصارت آلاف المرات في النادي الافريقي وهو الكوتش يعرف يخرجوا لك 6-7 اسامي من بعد تكثر عليهم اللي هذا يزيد في السوم كذا تبطل البيعة. انا باش نقول لك حاجة واحدة، اللي كونه كملت استاج البارح، كنت في اتصال مع مع مع سي محسن طرابلسي، قدم له التحية، قدم له التحية كبيرة وكبيرة وكبيرة برشا، خاطر طلبتهم على موضوع ما يخصش النادي الافريقي، طلبتوا على موضوع متاع لاعب كبير برشا اللي هو محمد الدندان، خليني نقول هو ما في بالوش عنده بليسيور قديمة برشا ومتقلق منها وكذا، كلمته كما محسن كما هو آتو ماما ومرحبا وكذا، وبعد يحكينا شوية عن النادي الافريقي. الحقيقة يحكي أولي شيء يفرح، شيء يبشر بخير، بالتوفيق ليه وللهيئة الكل بيانسور. والحاجة اللي فرحتني اللي البروجي واضح، البروجي متاع النادي الافريقي حتى سنة واضح إيش بش يعملوا في التوسكي سبونسور، توسكي مدرب، توسكي لاعبين، كل شيء واضح، لكن لي ديتاي الحقيقة ما خذيتش لي ديتاي، لكن لي جراند ليني اللي نقول لك اللي إن شاء الله النادي الافريقي ماشي بخطى ثابتة كيما الموسم الفارط، لا ديسكريسيون، الخدمة، الكلمة في المعاملة، هذه أهم حاجة. نذكروا سنوات التالي نوعدوا بمليار وبزوز اللاعبين، ومن بعد تلقى شاكي وربلوت اللي خلطت الديون وكذا، الهيئة ذي تتعامل على قد الفلوس اللي عندها واللي توعد به توفره، وذي الحاجة اللي تفرح، وذي الحاجة اللي خلت نادي الافريقي ينجح.
3: سمير، الاتفاق مع فوزي حاصل، هذه كمرحلة أولى، ويقول لك انفوا لونترونور باش يخدم كل تشاور معه، معناها تبداو بتجديد العقود، ومن بعد يقول لك اذا النادي نمشي ننتدب الملاعبيه سويفون المدرب شي يحب، اما راه ما فماش برشا انتدابات. هذه الفكره على الاقل، الخطوط العريضه في النادي الافريقي، معش هكا وسامه ولا اتفاق مع فوزي
4: بالضبط، لانه النادي الافريقي ماهوش في حاجه الى برشا انتدابات، سهله الحكايه،
3: اما فريق عنده تشامبيونز ليج
4: بالضبط، لكن ماهوش في حاجه الى برشا انتدابات، انتدابات موجهه وذكية. هو تنقول لك علاش ساعة قبل كل شيء النادي الافريقي اللي يميز النادي الافريقي الموسم هذا هو الإدارة متاعه، هو مكسب كبير ياسر الإدارة، قبل كل صيف نلقاو الحصريات في الليباج في الفيسبوك، والملاعبي مازال ما حكاوش معاه وتلقاها محطوط في الفيسبوك، وياما معناها دي كونتاكت معناها مشاو ما تسهلش فيهم ربي، لانه اللي يدعيوا برواحهم يحبوا النادي الافريقي باش يعمل الباج نتاعه ولا باش يعمل كذا يفزت على النادي الافريقي معناها انتداب ولا حاجه. حتى وصلنا في درجه من الدرجه وهذه ألمني برشا انا في الاجتماع، مازال الاجتماع موجود واللي مساج يتعداو ويخرجوا لعباد البرة، وهم مازالوا في الاجتماع والإدارة، الأسرار الإدارة كانت البرة. مكسب السنة بتاع النادي الافريقي هو الإدارة، وهذا كلام نقولوه، وتاو الفارقة كل جمهور النادي الافريقي يتذكر كلامي بعد 3-4 سنوات. النادي الافريقي اللي لاهين تاو بالبطولة وهز البطولة، أنا بالنسبة لي أنا انتدب النادي الافريقي 45 لاعب على مستوى الشبان، منهم 25 لاعب نوارة من أفضل ما فما في تراب الجمهورية، هذا رو مهم برشا. والنادي الافريقي حط فلوس في ملاعبية صغار انفستيسمون للمستقبل، سي محسن طرابلسي قال 3-4 سنوات باش نقوم لاعبية من الأكاديمية،
1: ودراسة الدكتور زاد بديع جديد اللي هو رئيس الفرع
4: مما لا شك ولا اختلاف فيه، وخليل الشابي وغيره من الناس اللي خدمت على ملاعبية معناها مسهل 45 ملاعبي منهم 25 ممتاز جدا، تو بعد 3 سنوات أخرين تشوفوا النتيجة متاع هذا. نادي الافريقي الآن مستقر، حاولوا نوعا ما يزعزعوه لما تذومه لكن لباس والحمد لله. نادي الافريقي أعمل استمرارية على مستوى الإثارة الفني وهو مكسب كبير، وأنا شخصيا طلبت من فوزي المنظرتي أنه يكمل مع نادي الافريقي الموسم الجاي، والحمد لله وقع الاتفاق. نادي الافريقي اللي فيكتيف متاعه أرير دروا أفساع في الحراس عنده 3، أرير دروا عنده 2 من أفضل المفهمة، حسن رمضان اللي تشوفه السيزون الجاي تشوفه بعد الإصابة متاعه، ومع الزعلوني على يسار عندك سهيري وعندك بن علي من أحسن مفهم، ناقص وليد في اللاكس واحد آخر
3: لاعب محوري
4: في اللاعب محوري
1: جاي إن شاء الله،
4: فهمتني؟ الميلوتيرام ريجل ناقص ملاعبي،
0: مع أنا ننتظر في صدق محمود باش يعدي موسم العام الجاي كبير ياسر، وناقص ملاعبي على مستوى الكلوار، هاو ثلاثة ملاعبية ماهوش في حاجة للفريق الأكثر من هذا، فحاجة إلى ثلاثة أربع لاعبين في أقصى الحالات باش ينجم يدخل البطولة والشامبيونز ليغ وهو مرتاح، لأنه عنده في كل المراكز الاستقرار هذا خلى الثقة بين الملاعبية بين الإطار الفني بين الجمهور بين مكونات النادي الكل، وبالتالي أنا نرى أنه المسيرة باهية بالنسبة للنادي الإفريقي حتى على مستوى الإمكانيات المالية، قلت ربي باش تحسن الأمور أكثر وأكثر، فما مداخيل داخل النادي الإفريقي وذا يعرفوه الناس الكل، معناها فما استقرار، هذا المكسب الكبير متاع النادي الإفريقي اللي هو جمعية خدم مع مناول مع بيتوني حضر الأساس، خدم السنة مع فوزي وملاعبية بارشة تطوروا وتحسنوا، منتظر النادي الإفريقي في نسق تصاعدي الموسم القادم.
3: وسام النادي الإفريقي عنا برشة مليناش أنه يجدد المدرب يخليه مع المدرب اللي يزم معاه يقعد ويواصل معنا، حتى صارت مع برشة مدربين وغادروا بالحق، ما قعدش عاود رجع مرة أخرى سانشيز لازمها ما قعدش معنا
1: عبد الحق عمل عامين عمل عامين. شوف كي نحكيه على فوزي، راه فوزي أمنيتي أي فريق باش يكون فيه موجود فيه فوزي بن زرتي، وفوزي كان قعد سكرة وفما مصداقية بينه وبين المسؤولين وفما علاقة كبيرة بيناتهم. حاجة أخرى مهمة جبد عليها توا سمير، مهمة ومهمة جدا لتعني الإدارة متاع النادي الإفريقي وتخص الإدارة متاع النادي الإفريقي، هما المداخيل. اللي عندي فكرة عليه اللي كونه الحقيقة سنة باش تكون فما دي بروجي أخرين جدد في النادي الإفريقي اللي باش يدخلوا بإذن الله يعني فلوس للنادي بأفكار جديدة أول مرة تصير إن شاء الله نشوفوها سنة في النادي الإفريقي، وهذا هو المهم، راه خاطر تنجم تكون أنت عندك مصداقية وتنجم تكون أنت كوريكت مع اللاعبين متاعك وتوعد البريمير باش نعطيك، ما يمسالش راو بارفوا كنقول لك نعطيك 50 دينار اما نمدهم لك، اما زاد كنقول لك نعطيك 500 دينار ونمدهم لك خير، فهمت؟ ولذلك ان شاء الله كما قلت لك راو حسبك لي جراند ليني اللي فهمته من الدكتور اللي كونه يعني فما خدمه كبيره قاعدين ساهرين عليها كل يوم مع دي زوم دافير اللي باش تكون فما مداخيل يعني ان شاء الله للنادي الافريقي أبار البوتيك أبار كذا فما حاجات جدد إن شاء الله بش يكونوا موجودين
3: في الصيف هذي نسمع بهم ولا
1: أي بيانتو إن شاء الله بيانتو
3: نسأل سامي على تواجد فوزي بن زرتي ومواصلته التجربة في النادي الإفريقي، شو تعلق عليها؟ تعرف مليح فوزي؟
2: فوزي بن زرتي روجيو ليمير هذوما لي زونترونور اللي سكتوا جمهور في تونس، يعني لي زونترونور شخصيتهم قوتهم ينجموا يتحكموا لك في الفيستيرات، ينجموا يتحكموا لك في الجمعية، ينجموا يطلعوا لك لدي صار، يعني هذيك مشكلتنا في تونس ما عندناش دي زونترونور اللي ينجم يسد السيتياسيون كل، يعني الفيستيرات وجوارات وجمهور يعني
1: يزلح حمل
2: الكل ويسكت الناس الكل ويخلي لك الثنية تمشي وترا يمشي، معناتها فوزي بن زرتي من لي زونترونور الناجحين في تونس. النادي الافريقي سنة هو راو الترجي والإفريقي، يعني نادي الإفريقي سنة ما أنت خلى الترجي تختم، خلى الترجي يفكر في شعود العام ويفكر في ملاعبية وخلى الترجي بس تتحسن وبش تمشي لثنية أخرى. نتمنى لديما النادي الإفريقي والترجي يكونوا الفوق بس الكرة التونسية تتعدى الفوق، لكن الترجي كي تيح ترجع تقوم، وأنا خاف على النادي الإفريقي برشا كما خاف على برشا جمعيات اخرين في تونس كما CSS كما الاتوال، خاطر كي يتيحوا يدخلوا بعضهم شوي، معناتها خاطر نتصور ترجي ترجع العام الجاي، هل انه النادي الافريقي باش تكمل بالثنيه هذه ولا باش تعاود تقوم؟ نتمنى اللي النادي الافريقي تقعد كما قال سمير، ولاد صغار يقعدوا نقعدوا نخدموا ترجي الافريقي اللي يهز صحه ليه اللي يهز يلعب نحسن الكره التونسيه، ما ندخلوش في نقولوا احنا على تيتر ولا ما هزيش تيتر ولا خرجت من تشامبيونز ليغ ولا كذا، تدخل الغوله في الجمعيه وكما قال اسامه مشروع كامل يتيح وندور على البريزيدون وندور على انترونور، وهذيك مشكلتنا في الكره في تونس، لازمنا نقيموا بالكدا ونهزوا بعضنا والكره تتحسن بالترجي والافريقي تتحسن كي يبدو زوج جمعيات هذوما الفوق، وبرافو للنادي الفريقي سنة وإن شاء الله العام الجاي شوفوا شامبيون اقوى هي بين زوج ملاعبين، وان شاء الله ترجع ليتوال وترجع سي اس اس
3: والمستير واستاد وفي رحل الكل ويشوفنا جزيز عملت فينال
2: ويعطونا شامبيون اقوى نتفرجوا في في شهر ملخر السيزون كما شفنا السنه.
1: بالله جست كلمه واحده تحيه كبيره لكمال سعاده المدير الفني نتاع الشبان، لعب معايا قبل انسان خدام على الاخر، انسان مش نحكي تيتروات في الليجان، انا راني من برمي الناس اللي كتقول لي هزيت مينيم وهزيت كادي اوكي حاجه باهيه، لكن انا ديما الغايه
3: شنو طلعت
1: ليكيب هذاك علاش انا قبيله الكوتش سمير قال راو فما انتدابات صاروا، فما انتدابات لاعب كادي بي ب 50,000 دينار، لكن كاليتي اللي عندنا سنوات اللي يحكي عليهم سامي قبيله، كي نحكيو على عيادي على جو على سامي على سمير السليمي على فوزي رويسي
3: جيل ذهب
1: الكاليتي هذيك
3: صحيح فهمت. تكسح الكوتش اسامه السلامي الكوتش اسامه السلامي شكرا لك، تكسح سامي العروس
2: شكرا
3: لك بطبيعة سمير السليمي تكسح شكرا لك، تحيه لعدنان الوسيم بعد شوي يجيكم مرات الاخبار في لبنان.
5: 1 سبتمبر واحد سبتمبر البرمجة الشتوية الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام، تسمع اقوى الموسيقى اقوى الميكس واقوى البلاي ليست.
2: اوكي
5: نهار السبت جيست دي جي مع لحد السهرية وحنين الموسيقى الذهبية. Are you ready? دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام، فايبريشن مع دي جي مارو، سبيرت اوف ابيزا دي جي ريحان، وميموريز مع دي جي باش، وما تنساوش توب ماتا 7/7 الموسيقى نون ستوب موزايك اف ام La radio des tubes. Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
6: مستمعي موزايكا فام مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. معتمدية جربة حومة السوق من ولاية مدنين تشهد اليوم السبت تدخلات بيئية مختلفة شملت رفع النفايات وتقليم الأشجار وأدان حواش الأرصفة وصيانة شبكة التنوير العمومي، وذلك في مبادرة جماعية مشتركة بين بلدية جربة حومة السوق وبقية بلديات جزيرة جربة ومجهود جهوي من الإدارات الجهوية للتزيين والفلاحة والوكالة الوطنية للتصرف النفايات، حيث سخرت كل هذه الأطراف إمكانياتها المادية والبشرية بالإضافة إلى مجهودات الكشافة التونسية بحومة السوق بكل متطوعيها وبإشراف والي مدنين وليد طبوبي. وشملت هذه التدخلات التي تأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة ومواصلة للاستعداد لموسم الاصطياف والموسم السياحي ميناء حومة السوق والمارينا والفسحة الشتائية والطريق السياحية بهدف العناية بالبيئة والنظافة وجمالية المحيط وإعطاء هذه الأماكن التي يرتادها المصطفون من تونس وخارجها مظهرا جميلا ومحتورا يطيب فيه الاستماع وفق الاستمتاع عفوا وفق المكلف الكتابة العامة لبلدية جربة حومة السوق محمد زمولي. في الشأن الدولي، تقارير استخبارات وشهادات مسؤولين أمريكيين تكشف عن قلق من عمليات تجسس إسرائيلية على مسؤولين بارزين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بينهم مفاوضون رئيسيون في المفاوضات الجارية مع إيران. وبحسب تلك المعلومات التي نقلتها صحيفة نيويورك تايمز اليوم السبت، فإن ثمة قلقا متزايدا داخل واشنطن من تجسس إسرائيل على مسؤولين أمريكيين يشاركون في المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق مع إيران، بينهم المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ترى صحف عالمية أن الأموال المجمدة التي يصر الإيرانيون على استعادة جزء منها تمثل عقبة كبيرة أمام التوصل لأي اتفاق بين واشنطن وطهران، وأن التصعيد الإسرائيلي المتواصل يهدد بنسف الهدنة الهشة في لبنان. وكالة الأنباء الإيرانية تفيد اليوم السبت بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيصل إلى طهران خلال ساعات في زيارة تأتي في سياق الجهود الرامية لمحاولة إحياء مسار المفاوضات المتعثر. وقال مصدر باكستاني لقناة الجزيرة إن نقوي سيحمل رسالة من إسلام أباد إلى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي. وفي هذا السياق أكد المستشار العسكري للمرشد الإيراني محسن رضائي في مقابلة بثة الجمعة مع شبكة CNN أن المفاوضات غير المباشرة بين واشنطن وطهران وصلت إلى طريق مسدود، مشددا على أن أي اتفاق محتمل مرهون بالإفراج عن أصول إيرانية مجمدة في الخارجة بقيمة 24 مليار دولار. منظمة الصحة العالمية تعلن اليوم السبت عن تسجيل حوالي 500 إصابة مؤكدة بفيروس إيبولا إلى الآن في وسط إفريقيا وفق حصيلتها الأخيرة، فيما تتزايد المخاوف من مدى تفشي هذا المرض. وأحصت منظمة الصحة في التحديث اليومي لأرقامها 452 إصابة مؤكدة من بينها 82 حالة وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث ظهر الوباء قبل 3 أسابيع، و19 إصابة مؤكدة من بينها حالة وفاة في أوغندا المجاورة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر جديدي وعدن بن عطية في ستار كلوب مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
5: الأولى في تونس. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزك.

0: 8 و5 دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم, هذه ستار كلوب معكم من توا حتى العشرة متاع الليل. اكيد نجيوكم مرة في الجمعة نعملوا ان بيتي ريكاب على جمعة كاملة, شنو اللي صار في السوشيال ميديا, الاخبار اللي فاتتكم, وسورتو عنا بعد في فري وفو باش نثبتوا لكم من برشا برشا حاجات. هل انشيلوتي تم تعيينه مدرب جديد لنادي ليل الفرنسي؟ خبر دار برشا سورتو على السوشيال ميديا. بعد نعطيكم الصحيح ونقول لكم اللي اي, اما مش انشيلوتي اللي في بالكم, تم بعد نحكي لكم ونفسر لكم شنو هي الحكايه هذيا. كيف كيف نحكي التنس سورتو توا قاعدين نتابعوا في رولان غاروس, باش نحكيوا على الاسطوره سيرينا ويليامز اللي خذات اي نعم بيان سور خذات الريتريت نتاعها من عام 2022, ولكن ثم خبر يدور يقول انها قررت انها ترجع للملاعب. 44 سنه سيرينا ويليامز, هل يا ترى ترجع ولا لا؟ تم بعد نعطيكم الصحيح من غلط. كيف كيف باش نحكيوا على اكيد المونديال وازمه العطش في ملاعب المونديال. قال لك منعوا الدبابز, ما عندكش حق تدخل دبوزة بلاستيك باش تشرب الماء. اما عطاو الحل, شنو هو هالحل هذايا؟ ما نعرفش اذا كان صحيح ولا غلط الحل هذايا, اسكو باش يعاون ولا لا. بون تنحكيو لكم اكيد باكثر تفاصيل بعد شويه في البيزومتر. كيف كيف نحكيو على ماتش اليوم المنتخب الوطني التونسي قدام بلجيكيا, لازم نسيو هالماتش هكول مش مشكل توت فاسون تنحكيو عليه, تنحكيو اكيد شنو اللي استنى فينا في المونديال. وكيل المتابعه نتاع المونديال تلقاوه على موزايك فام اول باول مع مبعوثينا في الولايات المتحده الامريكيه, المكسيك وكندا. نتابعوا لكم الورلد كاب 2026 كيف كيف معاكم في ستار كلوب. بعد شويه نحكيو على الرقم تاريخي بالنسبه لعالم الفن, اول مليارديره في عالم الفن ومربيحها الكل مدخول نتاعها الكل كامل غنيه ومن اللي تغني هي كا, ومعني اللي عملت لا ماركة أخرى لا حتى شيء, المداخيل متاحة ونكتشفوها شكوني بعد شوية. الأخبار ذي الكل وأكثر بعد شوية تلقاوها في ستار كلوب. كالعادة نبدأ بالموسيقى. لي بون بلان بروغرام السهريات اكيد بعد شويه نعطيكم فكره على وين تمشيو تسهر وتتفرهدوا بالنسبه لليله, او كما انتوا تعملوا البروغرام باش من بعد تبدا اموركم ريغله, تعرفوا لا ديريكسيون وين ماشيين, تكلموا صحابكم على بكري وتمشيو تتفرهدوا كهو الويكاند. سورتو انه الطقس ملائم جدا جدا, نمشيو نتفرهدوا في برشا سخانه الحقيقه, لي مات كهو خش علينا صيف يطنبك السيف, وهذا هو الجو اللي ديما تلقاوه على موزايك فام. طريقه سلام عليكم سي سرواحكم, نسلم على كامل الفريق اللي معانا ليله في ستار كلوب. عدنين في الاخراج, نسلم برشا خالد زاد بعد تلقاوه في الخراج في جزة فيم. سلام برشا على طارق في الديجيتال, وإلف استقبال تليفوناتكم على 71 113 ألف. فريق كامل يؤمن لكم ستار كلوب حتى للعشرة متاع ليل. سلام عليكم برشا وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز على موزايك فيم .net. أكاو نبدأ بأحسن الموسيقى والموسيقى اللي فيها برشا بونيمور مع كوتشيو Back in the Days.
1: It's too much of it. Sometimes it's too much of it to follow. So I used to go out clubbing and, you know, things of this nature back in the day. So we've always had...

ريانا Don't Stop The Music، غنية ترجع بينا 18 سنة لتالي. هي غنية في عمر إنسان الحقيقة، غنية إيكونيك على الأخير من ألبوم Good Girl Gone Bad. ريانا توصلنا حتى 8:18 دقيقة، انتم تسمعوا في موزايكا فام ستار كلوب حتى للعشرة متاع ليل، معاكم بالأخبار من توا الساعتين القدام. أما خلنا نبداو بستار نيوز. ستار نيوز، ستار نيوز الليلة أكيد نشوف لكم أكثر الأخبار اللي تنشروا داروا سورتو على السوشيال ميديا يهموا اللي ستار في العالم. وباش نبداو باليوكي، نمشيو لقلعة وينزور وين لقاو هنا القصر الملكي البريطاني والبوز الكبير بعد ما النجم العالمي إدريس ألبا الممثل تحصل رسميا على لقب فارس أو نايت في مراسم ملكية فخمة دارت في قلعة وينزور. الملك تشارلز اللي عمره 77 سنة قلد ألبا وسام الفروس باش يولي اسمه من هنا فصاعدا السير إدريس ألبا. ما عادش نجم تعيط له إدريس كهو، اي لازمك تزيد سير قبلها تقديرا لخدماته ودعمه الكبير للشباب. الحساب الرسمي للعائلة المالكة هبط تصويرة رسمية وإدريس عاود شاركها وكتب عليها تدوينة جمعته بمرته، قال فيها نحن ممتنون والعمل مستمر. وحرص باش يشير مؤسستهم الخيرية ألبا هوب فاونديشن اللي تأسست عام 2022. التكريم هذايا بون هنا ظاهرا جوست ولا نايتك هو، أما وراه قصة وفاء قديمة ياسر ترجع الأيام مراهقة إدريس ألبا وقت اللي كان في عمره 18 سنة. حصل على منحة من مؤسسة الملك تشارلز الخيرية، والمنحة ذي هي اللي فتحت له الباب باش يدخل المسرح الوطني للموسيقى للشباب، وتكون داير وقتها نقطة تحول من ظهور بسيط في مسلسل كوميديا عام 95 للعالمية. والنيوز الحصرية هنا أنه تم الإعلان على تعاون مرتقب وقريب بين السير إدريس ألبا والملك تشارلز في فيلم وثائقي كبير باش يتعرض على منصة نتفليكس، وباش يركز على مسيرة المؤسسة هذه وتأثيرها على الشباب بمناسبة مرور 50 سنة على تأسيسها، وباش يحكي فيه إدريس على قصته كنموذج ناجح. ستار نيوز، نمشيو لل هنا قصة كبيرة، مليارديرة جديدة في تاريخ الموسيقى ونمبر قياسي الحقيقة. هنا نتصور عمره ما صارت حاجة كيما نكية، وين هنا مجلة فوربس كشفت انه تايلور سويفت النجمة اللي عمرها 36 سنة وليت رسميا اغنى موسيقية ومغنية في التاريخ بعد ما ثروتها تجاوزت 2 مليار دولار. تايلور دخلت التاريخ زادة بانها اول فنانة توصل للرقم المرعب هذية باعتماد على الموسيقى والأغاني والعروض الحية أكهو، يعني بعيد على مشاريع تجميل أو خطوط الموضة اللي يعملوا فيها بقية المشاهير. السبب الرئيسي وراها الميجا جولة العالمية اللي نحكيوا عليها إيرس تور اللي قعدت 21 شهر وبيعت 149 حفلة كاملة العدد سولد أوت بحضور فات 10 ملايين شخص، وحقت إيرادات فات 2.2 مليار دولار خليتها تضاعف ثروتها من مليار في 2024 ل 2 مليار في مارس 2026. والأرباح هنا ما وقفتش، على خاطر الحفلة متاحة The Eras Tour دخلت 261 مليون دولار في السينما، وبيعت حقوق عرضه لمنصة بث ب 75 مليون دولار، وزيد كتابها هنا المصور بيع 800 ألف نسخة في أول هنا الواردات متاعه برك. أما الألبومات فصنعت الثروة متاحة، الألبوم الجديد The Life of a Showgirl حتى ما الرقم القياسي كأكبر أسبوع مبيعات الألبوم في التاريخ، وين فات 25 الأديل وغنيتها جديدة The Fate of Ophelia اللي ديما تسمع فيها على موزايكا فام دقدقت الأرقام على سبوتيفاي. وين هنا فوربس أكدت اللي خطة تايلور في إعادة تسجيل ألبوماتها القديمة تايلورز فيرجن باش تستعيد الملكية، غيرت قواعد اللعبة في السوق وضعفت لها الأرباح متاحة. وقتها تلقاوها تتربع على عرش النساء، ويبقى جايزي هو أغنى موسيقي حي ب 2.8 مليار دولار. ستار نيوز، الاخبار الاخراني مازلنا مواصلين مع عالم الفن، ونحكيو على بوز كبير صار في تركيا وين الرابر العالمي كانيا ويست او يي اول مره كان موجود في خشبه المسرح في اسطنبول وقدم سهره تاريخيه وين جمعت حوالي 118 الف معجب اللي هنا خلينا نقول استاد اتاتورك كان معبي بهم. وهنا خلينا نقولوا اللي ينجم يكون اضخم حضور جماهيري في تاريخ الحفلات المقامه داخل الملاعب، وين الحفله ذي كان حضور كبير برشا
الأكبر نجوم الدراما والسينما في تركيا. نحكيو على برشا برشا ممثلين نعرفوهم وكيف كيف حضرنا عليهم في مسلسلات وأفلام تركية نستعملوهم, وزاد كيف كيف العرض هذا الاستثنائي كان دام أكثر من ساعتين كاملين. ييف تتح السهرة بغنيته المعروفة ياسر Father واختمها بسترونجر, ووقف على مسرح كروي عملاق ومبتكر مستوحى من عرضه القديم جوستومون في سوفي ستاديوم في لوس أنجلوس, وين هنا خلينا نقول الهيكل الكامل معناها متاع المسرح هو كرة أرضية متحركة, ثم تقنيات كبيرة متاع augmented reality ومؤثرات, هنا زاد حتى شفنا شوية دخان, إضاءات كبيرة, دي فلاش, تليفونات الجمهور, الكلهم شاركوا باش أنه العرض هذا اللي حضروا فيه 118 ألف شخص في أكبر عرض هنا يتسمى داخل استاد, هكي تكون ليلة استثنائية صارت في تركيا مع عشاق الراب. Star News. واصلين بالموزيكا بعد شوية لي بون بلان بروغرام السهريات اكيد تلقاهم عنا على موزيكا فام مع 9:30 متاع الليل, واحنا اكيد نتابعوا فيه ماتش البرتغال وتشيلي لو ماتش اميكال قبل الكوب دو موند, واحد شيء لصالح البرتغال بونتو قبيلة شوية بركة ماركة دقيقة 70 في عمر الماتش وكارتون روج منا وكارتون روج منا, معناها يلعبوا 10-10 الحقيقة زوزيكيبيت. انا نتابعوا اكيد في الماتش, نعطيكم شوية هنا بعد شوية للسكور, ولكن الدون كريستيانو رونالدو مازال ما يرينيهوش, خليكم معاه too late حسين.

أوزان وإيناس لالا على موزايك فام. جاو قريبا الحقيقة وسونوريتي مزيانة برشا. تسمعوا ديما جديد على موزايك فام، انتم تسمعوا في ستار كلوب حتى العشرة متاع الليل. سيسرويحكم طريق السلام عليكم، نسلموا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز. توت سويت بزومتر بزومتر باش نبداو اليوم البزومتر اكيد بالمونديال. حاجه عاديه جدا و الاخبار الكلها تابع كره القدم، ماك تعرف هذيك هو الاكتواليتي اللي موجوده توا. باش نبداو داير بالغنيه والبوز الكبير سورتو اللي صار على السوشيال ميديا. نحكيو على الغنيه الجديده نتاع اي شو سبيد، ستريمر المعروف اللي تخلى العالم الغناء ابارتير من الكوب دو موند اللي فاتت في قطر 2022. مش الكوب دو موند، اي فوالا هذيك هي نفس الكوب دو موند اللي نحكيو عليها وقت عمل الغنيه. بون وورد كاب وورد كاب قاعد يعاود فيهم، ولكن غنية ما لقاتش يسر إعجاب. عاود نفس الإكسبرينس مع الفيفا السنة وهبط غنية وورد كاب تشامبيونشيب اللي تحتفل بكأس العالم 2026. غنية هبطت نهار 1 جوان وفيها كمان برشا انرجي. وين سبيد داير وجه تحية لمعظم المنتخبات المشاركة ودعا الجماهير الكل باش ترفع أعلام بلادها استعدادا للنسخة التاريخية ذي اللي باش تنطلق من 11 جوان حتى 19 جويلية بمشاركة 48 منتخب. غنية جات بعد 3 سنين داير من غنيته في مونديال 2022. وبتزامن مع الغنية ذي سبيد أعلن على البلان بتاعه، وهي جولة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وقت

0: قال لي انا راني هكيك ننطقها، راه مش قصدت اني ننطقها بالغلط راي، وزعمه هكا هو صاحبه قال لك هذاك لاكسون تاعي بون جي طبها عميها هذيك هي بون سبيد راهي تونيزيا مش سوزيا، هذه هي الحكايه. يعطيك الصحه معناها حاجه بها عملتها، ولكن اكيد الغنيه تاو نشوفوها، ثم غنيه شاكيرا نصورها مخير، ثم ايلومينيت اليانا كيف كيف، مي بون غنيه سبيد نجمو نتفاعلوا معها على السوشيال ميديا. نكملوا مع المونديال والفيفا، هنا تحكي على دبابز الماء. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اليوم نهار السبت قال انه كل مشجع ينجم يدخل زجاجة مياه بلاستيكية واحدة اكهو ومختومة من المعمل ومتاع استخدام واحد اكهو سينجل يوس. اي هنا الساعة متاحة زادة تقولش انتي ايترا ايترا ونص وزيترات واحد ينجم مراو ماتش كامل ساعة ونص وزيد يستنى البرة وزيد برشة سخانة موجودة ليلة 600 مليلتر كهو معناه أكبر شوية بركة من الدبوزة مي صغيرة اللي نعرفوها عنا موجودة في تونس. وهنا نحكيه على ملاعب المونديال في أمريكا كندا والمكسيك. القرار ذي جاء كتعديل مرن بعد ما برشة ناس والمشجعين كانوا تفعلوا وقت اللي هنا فرضوا حظر شامل قبل أيام على الزجاجات القابلة لإعادة الاستخدام لأسباب أمنية. قالك ما تدخليش الدبابز البلاستيك اللي نجموا نعاودوا نستعملوهم. الرئيس التنفيذي للعمليات في الفيفا أكد اللي الدبوزة الصلبة هذيك تقعد ممنوعة تماما لانه تنجم تشكل خطر على السلامه لو كانت تطيش في المدرجات. نحكيو على عرفت دبابز البلاستيك هذوكم اللي نعرفوهم اك الغي يوتيليزابل اللي موجودين داير في ديارنا، دونك هذوكم قالك راهم ممنوعين منعا باتا. كيف كيف كي نحكيو على هنا ممكن بشهديو للعباد اللي خايفه مسخانه ويهديوهم، خلينا نقولوا دونك قالوا لهم اوكي سبعه عندكم ديجا الدبوزه هذيك اللي تنجموا تستعملوها 600 مليلتر كهو، وزاد باش يكونوا موجودين هنا خلينا نقولوا قالوا انه درجات الحراره باش تكون على موين 25 درجه مئويه بالنسبه لماتشوات الكوب دي موند. والفيفا هنا تعهدت بانه المدن المستضيفه باش توفر خيام للتبريد، نقاط لرش رذاذ المياه ومحطات لتوزيع المياه، واكدوا ان اسعار الماء داخل الملاعب باش تكون عاديه ومتوازنه. بزومتر سيدي جينا لتحضيرات مونديال 2026، الماتش ما قبل المونديال اللي نورمالمون يعطينا فكرة على استعداد المنتخب الوطني التونسي للثلاثة ماتشوات الجايين لولانين في الجروب ستيج. تونس بلجيكيا قداش وفيه سكور 5 بشيء لصالح بلجيكيا. هنا انتقاد كبير الحقيقة صار للمنتخب الوطني التونسي اللي هزيمة ثقيلة ياسر وقاسية قدام بلجيكيا. وهنا بوم نعرفوا لي بلجيكيا اكيب ناسيونال قوية كيف كيف، نحكيوا على هنا جوارات معروفين بالكدي كيما كيفن دي بروين كيما زاد الجول متاع ريال مدريد الجول الأسطوري كوختوا، ولكن بوم هذا ما يمنعش انه الماتش هذايا بوم ورى فروقات كبيرة في الملعب، خلى ممكن الجماهير التونسية تتسائل وتطرح برشة أسئلة قبل أيام قليلة من السفر لأمريكا. وهنا ندخل في ديريكتومون في جو المونديال، أهداف هنا الكبيرة اللي صارت من بلجيكا، وين هنا تم افتتاح الأول نتيجة خسار في دقيقة 28، هنا كيف كيف شارل دي كاتلير الهدف الثاني دقيقة 53، ومن بعد زاد كمل دقيقة هدف ثالث دقيقة 65، والدقائق الأخيرة 85 و 87 كانوا زوز ماتشوات اللي نوصلونا الخمسة خمسة أهداف كونتر المنتخب الوطني التونسي. هنا بون نتصور لازم تصير مراجعة كبيرة برشا من الإطار الفني ونشوفوا شنو بالضبط نجمو نبدلو قبل ما يبدأ مونديال 2026. بزومتر
1: كلوب كل نهار سبت بالثمانية للعشرة متاع الليل.
0: نهديو شوية الأجواء، نرجع توا للموسيقى نوستالجيك من عند مارون 5. غنية نحن بالذات التوانسة نعرفوها بالكدا في سورتو في دي بوبليسيتي تعداو قبل في التلفزة، الميلودية ذي ما تتنساش. نخليكم مع This Love مارون 5 على موزايكا فاهمة.

ستينك تغازلي على موزايك فام توصلنا حتى 8:51 دقيقة. انتم تسمعوا في ستار كلوب حتى 10 متاع الليل. اكيد نحن نونسوكم وبعد شوية نعطيكم بروغرام السهرية. تما توت سويت نكملوا نحكيو موزيكا في حكاية الغنية.

نحكيو اليوم على غناية عالمية مشهورة برشا اللي كانت الحقيقة باش تتنحى من وجود جملة لكن فيلم واحد برك هو اللي نجاها وخليها تولي أسطورة عالمية. هي غناية Kiss from a Rose للنجم البريطاني سيو. الحكاية ذي عندها الحقيقة داير الغنية هي عندها حكاية غريبة في الكواليس برشا. سيل قال انه في برشا حوارات الغنية جاتوا كهيبة كتبها في التسعينات وجاتوا الألحان والكلمات بشكل غريب وسريع وبسرعة البرق، لكن بعد ما كملها قالوا انه حشم بها برشا وحسها غريبة ومش متاع هيت، لدرجة انه كان ناوي لوح ديمو متاعها اي التسجيل التجريبي في الزبلة. بالرغم من انه سيل كان مصر انها فاشلة، زملائه أقنعوه باش يحطها في ألبومه سيل 2 اللي هبط عام 1994، لكن غنية كي هبطت ما عملتش الحس وتقريبا طاحت في الماء ونسيوها الناس. المفاجأة الكبرى جات عام 95 وين المخرج الأمريكي جويل شوماكر اللي كان يخدم على فيلم باتمان فوريفر سمع الغنية بالصدفة. المخرج أعشق الغنية برشا وقرر باش يحطها في المشهد النهائي متاع الفيلم كثيم سونغ. قرر المخرج هذا يقلب المسار متاع الغنية وحياة سيل 180 درجة. بعد ما هبط الفيلم ونجح، الغنية كيس فروم روز رجعت وتشهرت بشكل ماهوش عادي. الناس الكل حسبوها غنية جديدة وطلعت المرتبة الأولى في أمريكا وبريطانيا وربحت 3 جوائز غرامي ووردز منهم جائزة غنية العام. الحكاية هذه توري أنه أثمن الأعمال الفنية نجم تكون مرمية في الزبلة وأنه ساعات النجاح يجي في أوقات مش متوقعة بالكل. والنجاح هذا يدير يجي على ظهر الخفاش باتمان، أي نعم باتمان هو اللي أعطانا النجاح هذا. من البومو الثاني اللي خرج عام 94 واحد من أنجح المغنين البريطانيين في رصيده 4 بريت ووردز 3 غرامي ووردز وام تي في ميوزيك فيديو ووردز. غنية كان مش باتمان راي ما تعرفتش للعالم. نسمعها لايف على موزايكا فام. هذه كيس فروم روز لسيو. بعد شوية تلقاو مراد دريدي في الأخبار.

0: نهار لحد من نص نهار الماضي ساعتي موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
1: This continent knows have both been perpetrators of racism.
2: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
3: I have a dream.
0: علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
4: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
5: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
6: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
0: مع اليس الغربي سافر كل نهار أحد من نص نهار الماضي ساعتين إلى عالم أرحب. موزايك موند،
7: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
8: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يؤكد في تصريح لموزايكا على أن عودة 4500 مهاجر غير نظامي طوعيا إلى بلدانهم يعكس نجاح المقاربة التونسية التي توازن بين البعدين الإنساني والأمني في إدارة ملف الهجرة. وأضاف جبابلي أن وزارة الداخلية وصلت بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية وشركاء المعنيين تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين بالتراب التونسي، وذلك في سياق التوجهات الوطنية لمعالجة ملف الهجرة غير النظامية وفق مقاربة شاملة تراعي الأبعاد الإنسانية والأمنية. وانطلقت فكرة مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية منذ شهر جويلية 2025، حيث تم إحداث مخيم بالنقطة الكيلومترية 21 بمنطقة العامرة من ولاية شاقص، وذلك استجابة لتزايد أعداد المهاجرين غير النظاميين المتواجدين بولاية شاقص وعدد من الولايات الأخرى. وفي مرحلة أولى تم تسهيل إجراءات عودة المهاجرين الحاملين لوثائق السفر قبل أن يتم مع تزايد أعداد الراغبين في العودة من غير الحاملين لجواز السفر تكثيف التنسيق مع السفارات والقنصليات المعنية عبر الإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب لإصدار بطاقة عبور وتمكينهم من استكمال إجراءات العودة إلى بلدانهم الأصلية. وقد مكنت هذه الجهود إلى حدود اليوم من تسهيل عودة حوالي 4500 مهاجر من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء إلى أوطانهم في إطار العودة الطوعية، وذلك بالتنسيق المباشر مع الهلال الأحمر التونسي وسلطة الجوية المحلية وخاصة بولاية شقيقة. في أخبار العالم، الدبلوماسي الإيراني السابق عباس خميار يقول في مقابلة مع قناة الجزيرة أن الحصول على الأموال المحتجزة شرط أساسي في هذه المفاوضات، وأضاف أن الحرب اليوم هي حرب إيرادات، وأن الفرق كبير بين ما تملكه الولايات المتحدة من أسلحة متطورة وفتاكة وما تملكه إيران من أسلحة متواضعة، لكن إيران تملك إرادة قوية ولن تتفاوض تحت النار ولن تستسلم. مصادر في مستشفيات غزة تفيد باستشهاد 9 فلسطينيين بغارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم السبت، بينهم 8 بمدينة غزة، وذلك في ظل خروقات الاحتلال المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي وقت سابق اليوم استشهد 7 فلسطينيين وأصيب أكثر من 15 آخرين بغارة إسرائيلية على خيمة نازحين في حي الرمال غربي مدينة غزة، وهو استهداف جديد لأماكن إيواء المدنيين وسط استمرار الغارات على مختلف مناطق قطاع غزة. فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في جنوب لبنان، صرح قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي رافي ميلو اليوم السبت أنه لا يمكن تجريد حزب الله من سلاحه دون احتلال كامل للبنان وفق ما ذكرته القناة 13. أوليكسي كوليبا نائب رئيس الوزراء الأوكراني يقول اليوم السبت أن قوات روسية هاجمت سفينتين مدنيتين للبحث والإنقاذ في المياه الأوكرانية، مما أسفر عن وقوع إصابات. روسيا تعتبر أن الولايات المتحدة بدأت الابتعاد عن مسار المفاوضات الخاصة بالحرب في أوكرانيا بعدما أدركت أن نتائج الصراع العسكري تسير لصالح موسكو. نهاية الموجز. المشوار يتواصل مع يسري وعدنان في ستار كلوب مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
7: الأولى في تونس.

تاعي كوكتيل 100% تونسي على موزايك فام. هذا هو جونا تونسي اللي ديما موجود معاكم على موزايك فام. توت سويت تابي روج.

الريد كارفت الليلة تسلط الأضواء على عودة أقوى الأعمال السينمائية العربية للواجهة، والحديث هنا على فيلم الست للنجمة منى زكي. الفيلم من بعد ما كمل رحلته الناجحة في قاعات السينما حتى هنا في تونس لقى نجاح كبير برشا برشا. رجع في موسم عيد الأضحى 2026 مع انطلاق عرضه الرقمي الحصري على منصة MBC شاهد نهار 1 جوان، ودوباش هبط الفيلم هذايا على منصة نلقاوها تصدر نسب بالمشاهدة في عدة بلدان عربية.

مع الانتقال للمنصات الرقمية رجع الجدل والنقاش الفني بين الجمهور على السوشيال ميديا. لرى انقسمت بين شريحة كبيرة انبهرت بأداء منى زكي وتسجيدها العبقري لشخصية كوكب الشرق أم كلثوم والمعالجة المختلفة لسيرتها الفنية والإنسانية، وبين زادة من اعتبر اللي فما بعض الملاحظات الفنية والدرامية. أما الملاحظ هنا أنه أغلب التعليقات جديدة من الناس اللي شافوا الأول مرة على الشاهد جات إيجابية برشا وعملت بوز كبير، والفيلم كان عمل أرقام لافتة برشا في شباك التذاكر، وين فاتت إيراداته 29 مليون جنيه مصري بعد 11 جمعة عرض في مصر، ودخل أكثر من 5 ملايين ريال سعودي في ظرف 5 أسابيع هكاهو في صالات السينما السعودية، الشيء اللي برهن من الأول على نجاحه الجماهير الكبير. ونيوز الباهية أنه رحلة الست مازالت متواصلة وعالمية، وين يستعد الفيلم للمشاركة والمنافسة في مهرجان سيدني السينمائي الدولي في شهر جوان الجاري.

فيلم الست كتب سيناريو متاعه أحمد مراد وأخرجه المبدع مروان حامد، ويجمع كاستينج كبير وثقيل فيه محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل وسيد رجب. هذا من غير ما نحكيه على قائمة ظروف الشرف الأسطورية اللي ظهرت في الأحداث، كما كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، ياسر ياسين، نيلي كريم، مينا خليل وبرشا أسامي أخرين. والفيلم قاعد يفرض في روحه كواحد من أقوى الإنتاجات اللي تسلط الضوء على المحطات الشخصية والفنية الكبيرة والمؤثرة في مسيرة كوكب الشرق أم كلثوم. فيلم الحقيقة متعة متعة متعة كبيرة، واللي ما خلطش يتفرج فيه في سينما، ولا حتى لو كان يتفرج فيه في سينما ينجم يعاود يتفرج فيه مرة أخرى على منصة شاهد. فيلم فرحانين برشا اللي ولا موجود والنجم نتفرجوا فيه في ديارنا. فيلم الست يحكي على مسيرة كوكب الشرق أم كلثوم. تابي روج ستار كلوب. الموسيقى مازالت متواصلة وجو باش يمشي شوية للراي توا، كولابوراسيون أسطورية وكبيرة والحقيقة في العالم العربي الكل موجودة ومعروفة خاصة في المغرب العربي. هذا شيرويان وريما دنا دنا على موسيقى فا.

le légendaire Bob Sinclair World Hold On غنية ذي تايملس الحقيقة قعدت لسنوات وسنوات وكل في كل ديسيني ترجع تندونس الغنية ذي أكيد أكثر غنية ممكن باش نسمعها في الكلوب حتى في سنة 2006

0: بالحبيبي داونتاون السهرية ماكلاوي مع ماكوك ديسكير كلوب وموغلي. في الآينة بيت تونسي. في المارتي كلوب نلقاو الديسكو العربي. في الفلوس سهرية سبيسيال مع بوكلثوم. في الفولامور كليشي مع مسلماني وزاك. في ظروف نلقاو واثق لفقي لايف شو. كنكون في حمامات السهرية تري سبيسيال اوبنينج بارتي في كاليبسو حمامات مع سيباستيان ليجي مينيت ونوتر دي جي ريزيدان ريحان. في المودز نلقاو ارابيان مادنس نايت. نمشيو لسوسة وين تسمعو فينا على 90.1 FM في الجولف برو الليلة امازونيا وذ هوش غرس اللاوي وبين تركيا. في ستيبس نلقاو زوبا وزنوبة مع الفا. ونختمو بجربة كالعادة وين تسمعو فينا على 89.2 FM في الفيغا الليلة نلقاو ميلا دي جي سات.
1: Bon plan. Star Club. Star Club. كل هرسة بثمانية للعشرة تعليل.
0: Enjoy the music على موزايك FM. إلى بون يومور نخليكم مع Another Sound of You على موزايك.

0: هيت المونديال من عند جيسي رايز إليانا إلومينيت على موزايك اف ام. توصلنا حتى لل 59 دقيقة حتى في فغي وفو. زادة توتسويت نحكي على الكرة
1: فغي وفو صحيح ولا غلط؟

في فري او فو الليله كالعاده وكيما سنسناكم نشوفوا شنو ما لي رومور اللي قاعدين يدوروا اكثر على السوشيال ميديا، نعملوا الابحاث نتاعنا اكيد ونعطيوكم الصحيح من الغلط. اليوم فري او فو سبيسيال سبور، وباش نبداو بالنادي الملكي. الاخبار اللي قاعدين نسمعوا فيها سورتو مع الانتخابات اللي صايره في ريال مدريد بينات الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز ورجل الاعمال الاسباني ريكيلمي، كل واحد فيهم عاد يقدم فيه الرؤيه نتاعو لرئاسه النادي في العوام الجايه، كل واحد قاعد يقدم في اقتراحات اسماء من مدربين اللاعبين جدد. ولكن الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز كان صرح انه قاعد يقوم بمفاوضات كبيره باش يجيب نجم من اوروبا وباش يدفع عليه اكثر من 150 مليون اورو. شكون النجم هذا؟ هل ينجم يكون الفرنسي اوليزي؟ ابان الخبر هذا على حسب الصحافه الاسبانيه هو صحيح، وينكشف التقارير الصحفيه انه الجناح الفرنسي البايرن ميونخ ميكيل اوليزي هو النجم المنتظر اللي تستر عليه بيريز قبل الانتخابات الرئاسيه ريال مدريد المنتظره غدوه لحد 7 جوان. بيريز حاطت اوليزي كهدف رئيسي باش يقدم العرض الرسمي نهار 3 الجاي مباشره في صوره فوزه بالانتخابات ضد منافسه انريكي ريكيلمي. اوليزي اللي قاعد يقدم في مستويات كبيره برشا في مركز الجناح الايمن مع البايرن باش يولي من الملاعبيه الاغلى في تاريخ الميرينغي لو كان تمت الصفقه ب 150 مليون يورو. الحكايه مش باش تكون سهله على خاطر النادي البافاري وضعه المالي مستقر 100% وماهوش مجبر يبيع النجوم نتاعو. بيريز يحب يلعب الورقه الكبيره هذيا باش يضمن اصوات السوسيوس ويثبت اللي هو الوحيد القادر باش يواصل كتابه التاريخ في سانتياغو برنابيو. وتو الناس الكل مستنيه صندوق الاقتراع غدوه. من كرة القدم نمشيو للتنس، والأسطورة متاع التنس سيرينا ويليامز اللي كانت اعتزلت من تقريب 4 سنوات، هل بالحق ويليامز قررت انها تعود للملاعب؟ يبقى الخبر هذا صحيح ومفرح، وهو اقوى مفاجأة صدمت عشاق التنس في العالم السنة. النجمة الامريكية الأسطورية سيرينا ويليامز اللي عمرها 44 سنة واللي عندها 23 لقب جران شلام باش ترجع رسميا للمنافسات الكومبيتيتيف بعد غياب دام تقريب 4 سنين، وين حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في مسابقة زوجي السيدات في بطولة كوينز كلوب اللي باش تنطلق نهار 8 جوان الجاري. سيرينا باش تلعب الزوجي مع الموهبة الكندية الصاعدة فيكتوريا مبوكو اللي عمرها كان 19 سنة والمصنفة التاسعة عالميا في الفردي. وفيكتوريا كانت وصفت سيرينا بأنها قدوتها. ويليامز اللي غابت على الملاعب 196 جمعة كاملة من وقت بطولة أمريكا المفتوحة عام 2022 عبرت على حماسها الكبير للعودة للملاعب العشبية اللي تعني لها برشا.

0: باش نختموا بخبر يرجعنا الكرة القدم، وهل بالحق تم تعيين أنشيلوتي مدرب جديد لنادي ليل الفرنسي؟ هو الخبر صحيح رسميا، لكن مش أنشيلوتي اللي نعرفوه مع ريال مدريد، لكن نحكيو على المدرب الإيطالي الشاب دافيدي أنشيلوتي اللي كان صحح مع نادي ليل الفرنسي بعقد يمتد لزوز مواسم كاملة، باش يخلف المدرب برونو جينيسيو اللي كمل مع الفريق في المرتبة الثالثة وضمن لهم التأهل لدوري أبطال أوروبا قبل ما يوفى عقده. دافيدي اللي هو ابن المدرب الأسطوري كارلو أنشيلوتي باش يتسلم منصبه جديد مباشرة بعد يكمل مهمته الحالية. دافيدي عبر على فخره الكبير لتمثيل كلوب طموح ويلعب ديما في أوروبا، وهذه باش تكون تجربة ثانية لدافيدي كمدرب أول بعد ما قاد نادي بوتافوغو البرازيلي العام اللي فات وأقيل بعد ما كمل في المرتبة السادسة، وتوا رجع لأوروبا من الباب الكبير بعد ما ختم السنوات كمساعد البو في الباير، إيفرتون، نابولي والريال مدريد.
1: فري أو فو؟ صحيح ولا غلط؟
2: فري أو فو؟
0: نكونوا هكا خلطنا الاخر ستار كلوب بالنسبه لليله. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 8 لل 10 متاع الليل. شكرا لكامل الفريق، عدنان في الاخراج، طارق في الديجيتال، وائل في ستاندار. احنا نتقابلوا نهار السبت الجاي في نفس التوقيت، اخبار المشاهير والبوز اللي صار على السوشيال ميديا، لوغيكاب متاع الجمعه كامله في ستار كلوب. بعد شويه موعد الرياضه سبور اكسبريس، وقبلوا تلقاو الاخبار مع مراد الدريدي، وسهريه تتواصل على موزايك اف ام في جيت سات اف ام مع عدنان حوات. كان معكم يسري جديدي، نخليكم مع اغنيه من الكلاسيكس متاع بيربل ديسكو ماشين. My house. This is Paul Akhir.

0: البرمجة الشتوية. الموسيقى نون ستوب على موزايك اف ام. تسمع اقوى الموسيقى, اقوى الميكس واقوى البلاي ليست.
1: اوكي
0: نهار السبت جيست دي جي مع لحد السهرية وحنين الموسيقى الذهبية. Are you ready? دي جي شو مع نو دي جي ريزيدون موزايك اف ام. فايبريشن مع دي جي مارو, سبيريت اوف ابيزا دي جي ريحان, وميموريز مع دي جي باش. وما تنساوش توب ماتا 7/7 الموسيقى نون ستوب. موزايك اف ام لا راديو دي توب. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
2: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد, واليكم موجزا لاهم الاخبار. الإدارة الجوية للحماية المدنية بجندوبة تفتتح مركز الحماية المدنية الموسمي بالمرجة وبوسلم ومركز الحماية المدنية بالموسمي بيدمنيز لتعزيز تدخلات الحماية المدنية عند الضرورة. ويأتي هذا التعزيز في إطار العمل على تنفيذ استراتيجية الديوان الوطني للحماية المدنية حول تأمين موسم الحصاد وضمان حسن تجميع صابة الحبوب ولضمان نجاعة التدخلات في مكافحة حرائق المزارع وتفادي وقوع خسائر بالصابة وتقديم وتخريب وسائل النجدة ومزيد تأمين موسم الحصاد وتجميع الصابة. نسرة جملي كهيئة مدير التخطيط الحضري ببلدية سوسة تفيد بأن آخر أجل لقبول الاعتراضات المتعلقة بمشروع مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية سوسة سيكون يوم 30 جوان الجاري. ويسرى الجملي توضح في تصريح لموزايكا أن بلدية سوسة تلقت إلى حد اليوم أكثر من 100 اعتراض تعلقت بتخصيص عدد من المناطق كمرافق عمومية لإحداث مناطق خضراء ومقبرة وسوق. كما وردت اعتراضات تهم الترتيب العمرانية لبعض المناطق وتقسيمات الوكالة العقارية للسكنة. وأضافت يسرى الجملي أن جملة الاعتراضات شملت كذلك التمديد في الفسحة الشاطئية لتشمل الحدود الشمالية والجنوبية لمدينة سوسة, إلى جانب مطالب تتعلق بمراجعة الصبغة العمرانية للمنطقة السياحية. جمع من نشطاء البيئة والمجتمع المدني يخرجون مساء اليوم السبت في مسيرة انطلقت من أمام مقر المحكمة الابتدائية بجابس التي أقرت بعدم ثبوت الضرر في القضية التي رفعها نشطاء من جابس لإيقاف الوحدات الملوثة. ودعا المتظاهرون إلى إيجاد حل جذري ودائم للمعضلة مستنكرين ما اعتبروه تراخيا من الحكومة في التعاطي مع هذا الملف البيئي. وقد طغى على هذه المسيرة شعار الشعب يريد تفكيك الوحدات. في أخبار العالم, تحدثت أصوات رسمية في ألمانيا عن احتمال تقليص نفقاتها ومساهمتها المالية في الأمم المتحدة بعد فشلها في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن, علما أن وزير الخارجية الاتحادي أكد مواصلة بلاده القيام بواجباتها تجاه المنظمة الدولية ومؤسساتها. فبعد فشل ألمانيا قبل يومين في الحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن الدولي, بدأت تتعالى أصوات تطالب بخفض المساهمات المالية الألمانية في مؤسسات الأمم المتحدة. وزير الحرب الأمريكي بيت هيغست يهاجم اليوم السبت أوروبا بسبب ما وصفه بأنه غزو قادم من البحر في انتقاد لسياسات الهجرة في القارة خلال مراسم أحياء الذكرى انزال الحلفاء في نورماندي بشمال فرنسا في الحرب العالمية الثانية. وقال هيغست خلال خطاب في المقبرة الأمريكية بنورماندي في كولفيل, تشهد شواطئ أوروبية مختلفة اليوم اقتحام من نوع آخر يتمثل في ديولوجيات خطيرة, ففي شواطئ إسبانيا وإيطاليا واليونان وبلغاريا تصل قوارب ويأتي رجال. وتعكس تصريحات انتقادات دأبت إدارة الرئيس دونالد ترامب على توجيهها لأوروبا, معتبرة أن القارة تعاني ضعفا في الدفاعات وعجزا عن التعامل مع ملف الهجرة وتعقيدات بيروقراطية ورقابة على أصوات أقصى اليمين والتيارات القومية لمنعها من الوصول إلى السلطة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غد الأحد 7 جوان, طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط, البحر قليل الاضطراب والحرارة في نفس المستويات. نهاية الموجز, موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبور إكسبرس مع أجمل تحيات مولاد الدريدي.
0: الأولى في تونس.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس
4: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
5: أريد طور عالمك.
6: سبور إكسبرس.
7: مساء نور، مرحبا بكم من ياسي كل في خير نشرات رياضيه. كوشمار هكا قال صبري لموشي، قال كوشمار. والحقيقه كوشمار كبير برشا. المنتخب الوطني التونسي انقاد الى اعرض هزيمه لي في تاريخ مباريات الوديه تقريبا، حتى في الرسميه كان مانيش غلط، مش مختص في الحكايه ذي، من عام 73 وقت خسرنا ضد يوغوسلافيا، اليوم خسرنا ضد بلجيكا في بروكسل، في بروكسل خسرنا 5-0. تروسار، ديكاتيلاري، دي بروين، ولوكوباكيو، ونيكولا راسكان هما اللي سجلوا الخماسية متاع المنتخب البلجيكي. أكثر شوية من الكاتاستروف، أكثر شوية من الكوشمار. جمع تقريبا قبل أولى مبارياتنا في كأس العالم 2026 المنتخب الوطني التونسي اليوم مش تحمل مسؤولية، برش مش تحملوا مسؤولية، يكون فيه حتى الملعبية، ممكن حتى الشواء أكثر هما الشواء اللي وين حط الملعبية، وحط الملعبية في البوست متاحهم، حتى التغييرات من بعد برشا لخبطة صارت على مستوى الاختيارات. وده يرضك عليش هو صبري لموشي، هو بيدو اللي حكي على الكوشمار وقال اللي أنا جيت لهنا باش نخلي الناس تحلم، لكن للأسف مش في خليها تنجم تحلم، يزمني نلقى الحلول. لكن خلينا نسمعوه كيفاش حكي وقتي قال أنا نشعر بالخجل. نسمعوا شنو قال بعد المباراة.
8: Les supporters qui sont venus nombreux, je suis peiné. Nerchem, c'est pas compliqué. Les Tunisiens qui se déplacent, il y a des Tunisiens qui sont pas de Belgique et qui sont venus pour voir leurs joueurs avant de partir. Ils n'ont pas imaginé, et moi le premier, que les choses allaient se passer comme ça. Il est clair qu'on ne peut pas se présenter sur le terrain et faire ce genre de performance qui a été lourde de conséquences. J'en prends l'entière responsabilité parce que c'est moi qui choisis le 11 de départ. Et il est évident que c'est une défaite qui fait mal. Il faudra mettre d'autres ingrédients pour jouer en Coupe du Monde. Il est clair que ça fait mal déjà à 11, on n'y a pas réussi. À 10, c'était mission impossible.
7: حتى احنا ولا حتى احنا حشمين سي صبري لموشي الحقيقه بعد ما تفرجنا على الماتش هذايا، متاسفين برشا. قال بالنسبه للجماهير اللي حضرت بعدد كبيره نشعر بالحزن الكبير، بصراحه الامر واضح ولا يحتاج لكثير من التفسير. هناك ثم توانسه تكبدوا عناء السفر وجاء من بلايص بعيد على بلجيكا، ثم شكون جاء خارج بلجيكا لمساعده الملاعبيه ورؤيتهم في اخر مباريات قبل ما يسافروا الى كاس العالم. قال متوقعوش وانا اولهم ان الامور تصير بالطريقه هذه. من الواضح زاد قال كانوا ما نجموش ندخل للتيران ونقدموا الاداء هذايا اللي كانت عنده عواقب وخيمه، لي كونسيكونس لورد اللي حكى عليهم. وقال انا داير نتحمل المسؤوليه كامله لاني انا ما نختار التشكيله الاساسيه، ومن الطبيعي ان تكون هذه الهزيمه مؤلمه جدا. قال علينا نظهر بشخصيه مختلفه ونضيف عناصر اخرى زانغريديون اخرين الى ادائنا اذا كان نحب نلعب كاس العالم بالشكل المطلوب. نعم قال الامر مؤلم ومؤلم جدا، وإذا كان أصلا ما نجحناش باش نلعبوا 11 كونتر 11 ما نجموش نلعبوا، كانت كازي امبوسيبل باش نرجع وقت اللي احنا منقوصين عددين بعد إقصاء اللاعب اسماعيل الغربي اللي كان خذا زوز ورق صفر. الحقيقه هو حاشم ويشعر بالخجل، واحنا زاد حاشمين ونشعر بالخجل. وان شاء الله يا ربي هو لما حاله راه ماتشويتا ميكو في الاخر يقعد ماتش ميكا، لكن مش بالطريقه ذي نخسر الماتش هذايا. ان شاء الله نداركوا الامر سريعا، خاصه على المستوى الذهني، هي اهم نقطه في الموضوع كله توا، هي المستوى الذهني خصوصا بالنسبه لخط الدفاع لحارس المرمى، الملاعبيه اللي ما لعبوش بلايصهم، الملاعبيه اللي كانوا موجودين اليوم في التشكيله وفي اخر لحظه تنحاهم التشكيله وكانوا باش يلعبوا اساسيين، وفي آخر لحظة تم اتخاذ القرار كانوا ما يلعبوش. إن شاء الله هذا كل نتجاوزوه. كنا على اسماعيل الغربي اللي اخذها ورقة حمراء، برشا ناس تسأل هل انه باش يكون حاضر في المباراة الاولى والا لا. قانونيا الورقة الحمراء اللي اخذها بعد ورقة صفر تخليه يغيب على اول ماتش اميكال مش اوفيسيال، دونك باش يكون موجود مع المنتخب الوطني التونسي في اولى مبارياتنا ضد السويد. منتخبنا الوطني اللي روح يوصل بعد شوية الى مطار تونس قرطاج في رحلة خاصة، كان من المبرمج كانوا يرجعوا في رحلة عادية، لكن الملاعبية البارح كانوا طلبوا من الجامعة التونسية لكرة القدم توفير رحلة خاصة تجنبا لأي مشكل أو إشكال يحصل إذا كان خسرنا بسكور كبير، وكأنهم توقعوا النتيجة. ذاك علاش تم فول سبيسيال تعمل اليوم، خرجوا ديجا من بروكسل ويوصلوا تقريبا في حدود 11:30 نص الليل غير بعاد. غدا منتخبنا الوطني يتحول للمكسيك بعد السيريموني اللي باش تنتظم على شرفه بل في الافريقي يقولها غوميز دو درابو نعطيهم الدرابو دونك باش يمشيو ان شاء الله يمثلون احسن تمثيل في كاس العالم. فدوري الليبي السويح لليبي تعادل مع النصر 1-1 في الفينال متاع البطولة. يبعيد كان سجل هدف السويح لليبي وتعادل ضربات جزاء 4-3 وهكا نادي السويح لليبي يتوج بأول لقب بطولة في تاريخه بأيادي وبأقدام تونسية أيوب عياد كان سجل هدف اليوم وزاد نادر الغندري اللي موجود مع نادي السويح لليبي. اليوم تم إعادة انتخاب كريم الهلالي لرئاسة الجامعة التونسية لكرة اليد لفترة نيابية جديدة من 2026 حتى 2030. فوز قيمته في الانتخابات جاب 87 صوت مقابل 35 صوت لقيمة كمال السنوسية. مباريات وديه مش نعطيه بالريزلتات باش نعطيه فقط المباريات قاعده تلعب توا وشنو يستنى فينا من بعد. انجلترا متقدمه على نيوزيلندا بعد 47 دقيقه 1-0. ليكوس في الشوط الاول انهيته متقدمه على بوليفيا 4-0. قطر متعادل مع سلفادور دون اهداف و العشرة المفروض بدايه مباراه جامايك و جنوب افريقيا ال11 متاع اليوم عندنا مرسوم به برشا تفرجوا فيه البرازيل ضد مصر ال11 فينزويلا ضد تركيا وماضي ساعه متاع الصباح الارجنتين ضد هندوراس. النشاهد كل أخبارنا هذه تقال موقعنا موزيكا فام بوينت. خليكم توا مع عدنان وخالد في جي سيت اف ام.
4: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
5: أريد طور عالمك.
9: This is a journey into music and sound. Watch out and get ready to move your feet. Wherever you are, you will be a part of it. Get ready. So get ready.
10: 10 9 8 7

0: Electric. راديو موزيك FM تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزيك FM، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. يستعد معرض صفاقس الدولي الذي تأسس عام 59 و900 ألف لإطلاق دورته 60، وذلك خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 23 جوان الجاري. وشددت جمعية المعارض والمؤتمرات الدولية بصفاقس على أن هذه الدورة تكتسي بعدا تاريخيا ورمزيا استثنائيا، وعلى أنها تتوج مسارا طويلا من التطوير الهيكلي الذي شمل تغيير الاسم التاريخي لها للملائمة مع المتغيرات، إلى جانب تطوير البنية التحتية وإعادة التهيئة ليصبح الفضاء قصرا للمعارض بمواصفات عصرية، وكذلك الارتقاء بالأداء التنظيمي ليواكب المعايير الدولية. وتحدث رئيس الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي سلاح رقيقة عن أهم ملامح هذه الدورة الاستثنائية، لافتا إلى أنها تسجل مشاركة حوالي 170 عارضا من تجار وحرفيين ومستثمرين، من ضمنهم كبار المصنعين، مع مشاركة متميزة لأكبر الشركات التونسية المختصة في الخزف والفخار، متوقعا أن يبلغ زوار قصر المعارض بصفاقس هذا العام حوالي 250 ألف زائر. انطلق اليوم السبت الشروع في استغلال المستشفى الجهوي بسبيطلة من ولاية القصرين بعد سنوات طويلة من الانتظار، ورغم انطلاق أشغاله عام 16 و2000 وبرمجة نهايتها في 18 و2000، تعثر مشروع المستشفى لفترة قبل تسوية كافة الإشكاليات، ومن المنتظر أن يتم التدشين الرسمي للمشروع في قادم الأيام بزيارة مسؤول رسمي للجهة وفق معالمة مزيكة. في إطار الاستعداد للموسم الصيفي، شرعت بلدية الزارات في أشغال التنوير العمومي على امتداد طريق شاطئ الزارات وصولا إلى مدخل الميناء البحري بكلفة قدرت بحوالي 36 ألف دينار حسب ما أفاد به كاتب عام بلدية الزارات لمزيك، مشيرا إلى أن البلدية خصصت برنامجا كاملا من أجل صيف مريح للمصطفين، من تركيز حاويات نظافة كبيرة الحجم وتخصيص فريق لرفعها يوميا. في أخبار العالم، الجيش اللبناني يعلن اليوم السبت أن قائد الجيش رودولف هايكل غادر البلاد متوجها إلى باكستان في زيارة رسمية، في ظل الجهود الباكستانية للتوسط من أجل إنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران التي امتدت إلى لبنان. وقال الجيش إن الزيارة جاءت بدعوة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، لكنه لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول الغرض منها أو مدتها. وتأتي الزيارة في ظل تصعيد إسرائيلي على لبنان، حيث قتل تل أبيب 3593 شخصا و 17990 آخرين منذ 2 مارس الماضية. 3 دبلوماسيين أوروبيين يقولون لوكالة رويترز اليوم السبت أن فرنسا تعمل مع عدد من الدول على زيادة الضغط على إسرائيل عبر فرض عقوبات منسقة داخل كل دولة على أفراد من المستوطنين مرتبطين بأعمال عنف في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح الدبلوماسيون أن الإجراءات المقترحة تشمل تجميد أصول وحظر سفر، مشيرين إلى أن الدول المشاركة قد تعتمد قوائم مختلفة للأفراد المستهدفين. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع عدن حواد في جتة فام، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.

0: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
1: مستمعي موزيك فم، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي يؤكد في تصريح لموزيك على أن عودة 4500 مهاجر غير نظامي طوعيا إلى بلدانهم يعكس نجاح المقاربة التونسية التي توازن بين البعدين الإنساني والأمني في إدارة ملف الهجرة. وتولت مصالح الحرس الوطني السبت نقل أكثر من 210 مهاجرين غير نظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، من تونس العاصمة ومن ولايتين نابل وسوسة إلى مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العمرة من الصفاقس في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. وفد دولي يزور تونس من 8 إلى 13 من جوان الجاري في إطار إطلاق مشروع الابتكار الاجتماعي الشامل من أجل تثمين التراث الحضري وشبه الحضري عبر السياحة. وهذه المهمة تعتبر انطلاقة للأنشطة الرامية إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتثمين التراث ودعم التنمية السياحية المستدامة في المناطق الشريكة، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة. ويشارك في هذه الزيارة ممثلون عن مؤسسات رسمية وأكاديميون وفنانون ومهندسون ومعماريون وعلماء اجتماع، إلى جانب فاعلين في المجال الثقافي من تونس وإيطاليا. وتعد هذه التظاهرة محطة مهمة في مسار تنفيذ التعاون عبر الحدود بين البلدين. بلدية تونس تدعو كافة سكان دوائرها البلدية إلى المشاركة بكثافة في حملة النظافة التي ستنظمها يوم 11 من جوان الجاري بمناسبة اليوم الوطني للنظافة، وفق المكلف بتسيير إدارة النظافة ببلدية تونس شاكر بزيوشة. افتتحت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة مركزي الحماية المدنية الموسمين بالمرجى بوسالم وبيواد مليز لتعزيز دخولات عند الذروة. وتأتي هذه التعزيز في إطار العمل على تنفيذ استراتيجية الديوان الوطني للحماية المدنية حول تأمين موسم الحصاد وضمان حسن تجميع إصابة الحبوب ولضمان نجاعة التدخلات في مكافحة حرائق المزارع وتفادي وقوع خسائر بالأسم الصابة، وتقديم وسائل النجدة تقريبها مع زيد تأمين موسم الحصاد وتجميع الصابة. في أخبار العالم، في اليوم 100 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن تقارير استخباراتية أمريكية أن إسرائيل كثفت محاولات التنصت على مسؤولين بينهم ويتكوف، وأضافت أن النشاط الاستخباراتي الإسرائيلي أصبح أعلى من أي حليف آخر وحتى من دول معادية. في ظل التصعيد اللفظي بين بيروت وطهران، تواجه العلاقات بين البلدين اختبارا جديدا يتجاوز حدود التباين الدبلوماسي التقليدي ليصل إلى دوائر صنع القرار، مع تبادل الرسائل المباشرة بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي. ويعيد هذا التطور إلى الواجهة النقاش بشأن مستقبل العلاقة بين الدولة اللبنانية وإيران وحدود الدور والنفوذ السياسي الإيراني داخل لبنان. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس.